كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة.

ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك

شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب،

وتجمع لنا بها بين خير الدنيا والدين ما كمل للسلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك مما سعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك.

من الذنوب إلى المغفرة، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر.

بكل أمر قياد الخلق رب العالمين يا الله بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا المصونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم وآل أصحاب جمعا

من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية. يا الله ما أسرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا أسرق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت سالت العارفين أهل المزية. يا الله واجعل العلم مقترانا بحكم الذوق معنا.

ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل عسير.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي.

وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور

لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك.

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه،

يوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

0: اليوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا تخفوه فإن الله كان غفورا رحيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذاك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله التي قد خلت من قبله قد سنت سنة الله في الذين خلوا من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون لهم من دون خالدين فيها أبدا لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

إنه لا يذل من وليد العز من عديد تبارك ربنا وتعليد فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطوبنا وحفظنا وانصرنا فرجعنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا عليك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام شدائد الزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتولهم الرحمة لهم وجدهم فقنا ما تحب وترضى وطبنا بهم مجرب القضاء واصر ادفع بتزل عنا عنهم جرى الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين وسائلين عجلا فهي وسلام اللهم اجزك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا النبي الأمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام وإنك السلام عليك بسلام، فحينا ربنا بسلام وصلنا برحمتك دارك دار السلام. بارك ربنا دار إجازة جلال الكرام. اللهم لا من علم عطيت والمعطي الممناته ولا رد لما قضيت ولا ينفع القديم الجديد. اللهم ربي عنا على ذكر وشكر وسلم بجدك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يمين على كل شيء قدير.

لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: لا إله إلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

أسكنا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه

آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت
عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، زينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض،

العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من كتاب الحديقه الانيقه في شرح عروه الوثيقه في علم شريعتي وطريقتي والحقيقه للامام العلامه محمد بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في دارين الامين. الى ان قال: اما زكاه الاموال فتجب في خمسه اشياء. وقد قال الله تعالى قطعا لمعذرة من قال عند الأسف على تضييع صالح الأعمال: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسر ابن عباس رضي الله عنهما العمر في إحدى الروايتين عنه بستين سنة، وفي الأخرى بأربعين سنة، وبها قال الحسن البصري وجماعة. ونقل أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم سن الأربعين تفرغ للعبادة. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما النذير بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا كلمة: وابن عيينة وجماعة هو الشيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى أمر أخر أجله أعذر الله إلى أمر أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. رواه البخاري. وأعذر أي لم يترك له عذرا. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل متكبر. رواه مسلم. والعائل الفقير. قال الناظم: أعد الزاد للسفر الطويل، فليس إلى الإقامة من سبيلي، وما يغني القدوم بغير زادي. ثم كان المخاطب أصغى إلى الموعظة والإنذار، وقال: ما القصد من هذا الاستفهام المتضمن للنهي والإنكار؟ فأخبره بأن الكل موقن بأنه منتقل من هذه الدار إلى دار أخرى هي دار القرار، ومن أراد النقلة من دار يعلم أنه لا يعود إليها أبدا، كان من حقه تقديم أمتعته إلى الدار التي أراد الانتقال إليها. فكذلك يجب في أمر الدنيا والآخرة، ومن قدم هنا شيئا من خير أو شر وجده هناك، فالدنيا مزرعة الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا كان الأمر كذلك وجب إعداد الزاد النافع وقطع الأمل عن دار لا بقاء للمرء فيها، كما لا يؤمل المسافر الإقامة في غير بلده. ولا شك أن العبد في هذه الدار مسافر تاجر، وبضاعته أعماله من خير أو شر، وربحه سعادة الأبد في الجنة التي أعدت للمتقين، وخسرانه شقاوة الأبد، وذلك هو الخسران المبين. وأصل رأس ماله عمره، وكل ساعة من ساعاته كنز من الكنوز يمكنه أن يشتري بها سعادة الأبد. فإذا فني العمر انقطعت التجارة، وحصل كل على ما أسلفه في يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولكن الغفلة وطول الأمل أعمي البصائر عن الحق، كما قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري هكذا. ورواه أيضا الترمذي. وجعل قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت إلى الآخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذه القضايا المصيرية الحتمية الذي لابد لكل إنسان على ظهر الأرض منها، علمها أو جهلها، تغافل عنها أو تقبل الحديث عنها. بل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حين يأمرون الخلق بتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به يذكرون لهم الآخرة ويحذرونهم من الدنيا ويبينون لهم صغر أمرها وقل زمانها. ولما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفاء وقال للناس وصباحا فاجتمعوا كعادتهم، يجتمعون لمن كان عنده خبر مهم يخص المجتمع المكي، يخصهم فيما ينفعهم أو فيما يحذرهم أو يضرهم. قال: يا أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنكم ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. مباشرة حدثهم عن أمر الدنيا وأنها مرحلة أو دور من الأدوار التي مرت بالإنسان من حين تكونه في بطن أمه إلى خروجه وبلوغه. كان في مرحلة عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم خرج إلى الدنيا، ثم سيخرج إلى البرزخ، ثم سيصير إلى القيامة، ثم سيأتي الاستقرار، وهي جنة أو نار، ما شيء ثالث. لو شيء ثالث بخيرة الإنسان لاختار، لكن ما في إلا جنة أو نار، يعني إما نعيم إلى الأبد أو عذاب إلى الأبد. وكل أمة تبحث عن الخلاص، أن عرف الإنسان أنه كل هذه الثنائيات والمتكررات مرجعها إلى هذا الإنسان وسعادته، إما ينعم أو يعذب، ما هناك شيء آخر غير ذلك. كل أمة بحثت، يهود أو نصارى أو غيرهم، كلهم يبحثون عن الخلاص، يريدون أن يتخلصوا إلى هذا النعيم الذي ينعم الله به على الروح والجسد إذا خرج من هذه الدنيا، كلهم يريدون الخلاص. لكن المشكلة في من يريد الخلاص وهو مخالف لأنبياء الله، يريد الخلاص وهو مصر على الظلم والعدوان والكذب والخداع والمغالطة، ما يمكن، ما يقع في هذا خلاص. الخلاص ليس دعوة، الوصول إلى الجنة ليس دعوة. قال الله تعالى لما قال اليهود: نحن الذين سندخل الجنة ولن يدخل الجنة إلا يهودي، وقال النصارى: نحن الذين سندخل الجنة ولن يدخل الجنة إلا نصراني، قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إيش الجواب الإلهي لهم؟ قال: تلك أمانيهم. الأماني والدعوة والتفاخر بأنني سأحوز وسأكون لا ما هو كذا، ليس كذلك. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم بغيتوا الخلاص، تريدون الجنة، هاتوا البرهان. منين عرفتوا أنه ما بيدخل الجنة إلا نصراني؟ ما عندكم كذا في الإنجيل، ولا حدثكم من أنبيائكم، ولا قالكم كذا، ولا اليهود ما في عندكم في التوراة هذا أنه ما بيدخل الجنة إلا يهودي. هذه شعارات رفعتموها وادعاءات تفرح نفسك بالوهم بالخيال. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويتخلصون بغوا الجنة وسعادة الأبد. فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذه حقائق حتمية، ما بتقع تكون لغط لمن أراد أن يدعي أنه كذا وأننا كذا. لا، ليس المسألة تحقق ومعاملة مع الخالق وتعامل مع العليم بذات الصدور، حتى لو تصرفت تصرفات في ظاهرها محبوبة ومرغوبة، ما القصد؟ في غرض منطوي؟ في مرض؟ أو قصد لوجه الله؟ ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالحق سبحانه وتعالى أعطى هذه الحقائق في كتابه العزيز لتنقطع دعوى كل مدعي وأماني كل متمني هكذا فقط، بدون إيمان، بدون عمل صالح، بدون الأوامر التي وجهها الأنبياء والدعوة التي وجهها الأنبياء واتفقوا عليها في جميع الأزمان التي عاشوا فيها ودعوا أمامهم. دعوتهم واحدة، سبيلهم واحد، يبحث عن الحقائق لا عن الصور، عن معاملة علام الغيوب بالقلوب لا معاملته بمجرد الأشكال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أعمالكم، وإنما ينظر إلى نياتكم وقلوبكم. فهنا حديث الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن قصر الدنيا، هذا كله حدث الأنبياء به أممهم، وكل من كان في زمانهم صديقهم كان أو عدوه حدثوه بهذه الحقائق. الدنيا زمان منقضي منتهي لا يغرك، وأرب أهل الإيمان وأهل الإسلام هم أحق بالتمسك بهذا الأمر. قال عن أبي بكر رضي الله عنه رجل قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله، أعماله حسنة، يصحح النية ويحسن العمل، يجعله موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الأئمة: لي 60 سنة وأنا أعمل وأفكر في تصحيح النية. النية ليست يوم واحد وساعة واحدة وخرج منها الإنسان انتهى، ما هو تعاقد كذا مكتوب مع شركة ولا مؤسسة، لكن ثبات في القلب على ما يريد الله وعلى الوفاء بعهد الله، ويظل يتابعه، يطور متابعته لهذه النية. هاي صحيحة؟ شي دخل، شي عارض، شي عرض، وما أكثر العوارض وما أكثر المداخل التي تصرف الإنسان عن حقيقة الإخلاص لمولاه سبحانه وتعالى، وتعثره في الدنيا وتأخذه بمخالبها، وينسى المقاصد الصحيحة والمقاصد العظيمة والمقاصد العليا، ويخرج إلى أشياء منتهية منقضية. أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. لأنه يزيد العمر وهو يزداد بعد عن الله، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. يزداد علم لكن الهداية ماشي، استقامة ماشي، صلاح سريرة ماشي، استقامة على الخير، ترك الغش والخديعة والكذب والظلم، ما ترك شيء، لا يزال عاد يمشي خلفه. كيف ستبلغ كيف سيبلغ هذا الشخص الأمر، كيف سيبلغ النهاية في عند لقاء ربه تبارك وتعالى وهو ما ترك ما نهى عنه من الظلم والكذب والخديعة والخيانة. والعمر ما شاء الله، من خيركم من طال عمره وحسن عمل، يزداد قرب من الله تبارك وتعالى ويزداد رفعة عند الله، لأن العمر يطول وعمله يحسن يحسن يحسن لصحة النية. يحسن العمل، العمل لا يحسن حتى تصح النية، فإذا تخربت النية يتخرب العمل. صحة العمل مربوطة بحسن النية وانضباط النية. فطول العمر غنيمة للإنسان وفرصة يعطيها الحق له أن يترقى بالقربات والطاعات والنوافل، عمل حسن موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجلان: أيهما خير؟ واحد مات شهيد، واحد لا زال عاد. يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل أيهما أفضل؟ قال لهم ذاك. قال رسول الله هذا مات شهيد. قال هذا أليس يصلي معنا الفجر كل يوم؟ شوفوا يزداد، يزداد من الخير. وقال بعض الصحابة كنا نعد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الفجر مع رسول الله، بغزوة، كأننا غزونا غزوة في سبيل الله. بماذا؟ بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ومن صلى الفجر ومن حافظ على الجماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة. تاب نملى البحر والبر عبادة، حتى بيوتنا هذا ما ملأناها عبادة، فكيف بالبر والبحر؟ لكن بصلاة الجماعة ينال هذه المزية العظيمة بمحافظته ومواظبته على صلاة الجماعة، وهي إعداد من طول من حسن العمل في العمر أن يحافظ الإنسان على الجماعة ويؤدي الصلاة في جماعة. فمن صلى في جماعة كان له 27 درجة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ يعني المنفرد 27 درجة، تفضل عليها مش مثلها. من بيصلي صلاة بعيدها 27 مرة؟ ولو عادها ما بتبلغ صلاة الجماعة. وقد ذكر في مغني المحتاج أن رجلا كان يحرص على الجماعة، وبعد زمن طويل فاتته في يوم من الأيام صلاة الجماعة، فلحرصه قام يصلي هذه الصلاة 27 مرة ليبلغ بها درجة الذين صلوا في جماعة. فلما كان الليل رأى في منامه أن الذين صلوا في المسجد جماعة يركبون على خيول وهم يجرون أمامه، وهو مثلهم كذلك يركب على نفس الخيل، ولكنه أراد اللحوق بهم فلم يستطع، أراد أن يصلهم ويكون مثلهم في صفوفهم الأولى، ما تمكن من ذلك أبدا. فعبر الرؤيا، قال إيش معنى الرؤيا دي؟ قال معنى الرؤيا أني صليت 27 مرة كررتها وما بلغت رتبة الذين صلوا الجماعة، وهي صلاة واحدة. فالذي يزيد في الفضيلة ويزيد في الدرجات هو الله، ليست كثرة الأعمال أو قلتها. إذا عمل قليل فاقمكم، طيب لا تعب ما بلغتم، فاتتك الجماعة، إلا عادك ركبت على الخيل لما أنك عدتها 27 مرة، ولا حتى الخيل ما بتحصله ولا بتحص، ما بتشوفهم ذي اللي صلوا في الجماعة لو ما كررت، إلا تكريرك وتعبك وصلك إلى مرتبة ليست مرتبة الذين صلوا في الجماعة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى الناظم: أعد الزاد للسفر الطويل، فليس إلى الإقامة من سبيلي، وما يغني القدوم بغير زاد. قد بنيت القصور المشيدة، واتخذ الأطباء الأخصائيين، وفعلوا من الأفعال وقدموا من الأعمال ما ظنوا أنهم به سيخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ناس مروا من قبلنا من أهل 1000 سنة و800 سنة يريدون التوطن في الدنيا ودوام الإقامة، ماشي سبيل لهذا، لا سبيل للإقامة قط. فقد كانوا أطول منا أعمارا، وأكثر منا آثارا، وأكثر عددا عديدا، وأكثر تجبرا وعنودا، ومع ذلك انقضت الآجال وانقضت الأعمار وانتقلوا من هذه الحياة الدنيا. فطوبى لمن صحب الأنبياء وسار في مسلكهم، فهم الذين نجوا، هم الذين سلموا، هم الذين فازوا. وأما الذين خالفوا الأنبياء وعاندوهم فما جاءتهم إلا الإبادات الجماعية والعذاب الجماعي على الكل، وأبادهم وأخرجهم من هذه الحياة الدنيا قسرا قهرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما جاء في الكتاب العزيز فضيلة، وفي السنة النبوية فضيلة تربية الخيول لإعدادها في سبيل الله، وقالوا يا رسول الله وماذا في الحمر؟ هل أنزل عليك في الحمر شيئا؟ قال لا، ما أنزل علي فيها شيء، ولكن عاد صلى الله عليه وسلم إلى أعدهم إلى قاعدة عامة، وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو قدم بهذا الحمار أعمال خيرية، قدم به منافع، اتخذه وسيلة ليمشي إلى الجماعة، هذا عملت به خير، فكل خير داخل تحت الآية. ولو كان مثقال ذرة، مثقال ذرة، فسر سيدنا علي بن أبي طالب الذرة بأنها الهباء الذي يشاهد عندما تدخل أشعة الشمس من شق، ما ترى أشعة الشمس دخلت من شق في الباب يرى شعاع محسوس للنظر، وبداخله هباء، ذرات صغيرة لو راح الشعاع ما ترى. قال هذا هو، هذه الذرة مثقال ذرة صغيرة جدا، قليلة جدا، إيش من خير هذا مثقال ذرة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في صحيح البخاري قال ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، ينظر يمينه فلا يرى إلا النار، ينظر شماله فلا يرى إلا النار، ينظر خلفه فلا يرى إلا النار. طيب شو الحل؟ هذه مصيبة، من كل اتجاه عنه نار، أمامه وخلفه يمينه وشماله. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتقي بها النار، فكيف بالتمرة وكيف بالأكثر؟ كيف إذا كان مخلصا لربه تبارك وتعالى؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وجاء أيضا وورد أن سبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خادم، فجاء سيدنا جبريل وقال له أخرج هذا الخادم من بيتك فإنه من أهل النار. فلما أراد أن يصرفه أعطته السيدة عائشة تمرة، كان عنده تمرة أعطته إياها، من الإحسان ومن العمل الخيري الإنساني، فخرج بالتمر. فلما خرج بالتمرة شقها نصفين، أكل نصفها وبقي النصف الثاني ليأكله، فجاءه سائل، جاءه سائل يسأل، فأعطاه النصف التمرة الثاني. فنزل سيدنا جبريل قال يا رسول الله رد الخادم فإنه من أهل الجنة، وقال فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي تمام رواية الإمام البخاري فإن لم يستطع فبكلمة طيبة، ماشي معك تمرة؟ ما عندك صدقة؟ ماشي نفقة؟ كلمة حسنة، الكلمة الطيبة صدقة، كلمة بها تنجو من النار، كلمة طيبة إذا تعودها المؤمن ما يخرج منه إلا كلمة طيبة، لا يواجه أحد بكلمة سيئة، واجب الكلمة الحسنة. والحق سبحانه وتعالى قال للنبي فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر، ما عندك شيله لا تنهر، وأي إنسان لا تواجهه بكلمة، حتى لو واجهك بكلام بذيء لا تواجهه بالبذاء. وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ليس المؤمن كذلك، وإذا رديت عليه بمثلها فأنت مثله، ما ارتقيت في مواجهتك بالكلمة الطيبة التي بها ينجو الإنسان من النار. ما تدري أي كلمة في الحياة التي كان سببه لنجاتك من النار، ولا تدري أي نفقة يسيرة صغيرة وكبيرة سببا لنجاتك من النار وبلوغك لما شاء الله تعالى من الدرجات العلى. إذا كان الأمر كذلك وجب إعداد الزاد النافع وقطع الأمل عن دار لا بقاء للمرء فيها، يعني الأمل كذا المفتوح لما له هدف ولا مقصد، ما حد يعيش في الدنيا بلا هدف ولا أمل ولا طموح، كل واحد عنده طموح لكن لمقصد صحيح، والأهداف حسنة، فيكون الأمل على هذا، ليس له قصد إلا هذا، كما لا يؤمل للمسافر الإقامة في غير بلده. أحد مسافر يؤمل إقامة في غير بلده؟ ما يؤمل. إنسان يتمنى أن يبقى في بلده، وأن يرزق في بلده، وأن يصح في بلده، وأن تحسن معاشرته ولمجتمعه، يريد أن يكون هذا في بلده، هذا أحب إلى النفوس وأقرب إلى راحتها واستقرارها. وجب إعداد الزاد النافع. شو الزاد النافع؟ يبحث الإنسان عن الزاد النافع، علم ينفع، عبادة تنفع، أمر بصدقة ينفع، أمر بمعروف ينفع، أمر بإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فليتخذ الإنسان له من هذا الزاد النافع. وروى الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب الدنيا حلالا سعيا على عياله وتعففا عن المسألة وتعطفا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. شفت الهدف؟ عنده عمل، لكن عنده أهداف، عنده مقاصد طيبة، عنده منافع. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. عمل الذي يعمل يزداد به في الآخرة قرب من الله انقطع إلا ثلاث. إذا عمل بكلها أو بواحد منها يبقى العمل مستمر، كأنه يعمل، هو قد مات بس كأنه يعمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وحمله العلماء على الوقف، والوقف ليس يتوقف فقط على من يقدر أن يبني مسجد أو دار للفقراء أو مدرسة للدروس، ما يتوقف على هذا، أو أرض يخطها مقبرة أو ساحة لطريق الناس ونفعهم، ما يتوقف على هذا. كان بعضهم يقف مصحف في مسجد، مكنسة في مسجد، قربة من جلد يقفها تعلق في الطريق، ويجعل مكان مشان يعيد نفقة لمن يملأ هذه القربة بالماء. وأعمال يسيرة، مشاريع صغيرة جدا ممكن تكون للمؤمن وقف، مشاريع صغيرة جدا حتى الفقير بعضها يقدر عليها. صدقة جارية لله تبارك وتعالى، يبقى خيرها ودوام عملها معه إلى القيامة، هو قد مات فيبقى مستمر، فضل من الله تبارك وتعالى. والحق تعالى ورسوله يشجعنا على العمل والمنفعة دائما، لا يكون الإنسان عضو بلا إحساس. قد ما لديه، ما عنده صدقة جارية أو علم ينتفع به، حتى مسألة واحدة في الدين قدمتها وعلمتها كتبتها أوصلتها إلى شخص، خلاص علم يدوم خيره، حديث شريف بلغته، آية كريمة بل طبقتها في عملك، ما تكلمت بها ولا وعظت بها ولكن يراها الناس تطبق في حياة ذلك الإنسان، فيستفيدون من بره بوالديه، يغبطونه على بره ويريدون الاقتداء به، وعلى صلته لأرحامه، وعلى إحسانه إلى جاره، وعلى كلامه الطيب، وعلى أي خير يرونه من إنسان يواظب عليه ويفعله يتأثرون به. فهذا تبليغ، تبليغ بالفعل. أو ولد صالح يدعو له، ما نفع بعلم، ما نفع بصدقة جارية، باقي ولد صالح، خلف ولد صالح، نوانية صالحة في الولد، بذل جهده ومستطاعه في توصل إلى إصلاح هذا الولد بالتعليم والتربية والصحبة الصالحة، فيبقى هو يموت ويبقى الولد ذلك، يعمل الخير ويعمل الصالحات فيظل الخير له صدقة جارية. وعندما عند النظر إلى هذه الثلاث الأشياء تريدها ما شاء الله مقومات للحياة وللمجتمعات. صدقة تحرك تنشط الأعمال وتنشط الناس للعمل، إذا اتسعت خصوصا كان يقفون أراضي المساجد ويوكلون عليها المزارعين يحركون النشاط ويتم البيع والشراء، وأعمال ما أكثرها ما تنحصر في شيء، علم ينتفع به، الكل يساهم في نشر العلم بما استطاع وبما قدر عليه، وتربية الأولاد وهي مهمة وأمانة ومسؤولية، وما يستطيع الشيطان وأهل الشر اختراق أسرة قامت على التعاون والتربية والمحبة والربط بالخير والربط بأهل الخير، ما يخترقهم كانت الأسرة متماسكة متربية، ما يقدر عليهم الشيطان. لكن إذا تفرقوا وتشتتوا ما لهم مرجع ولا لهم طريق يسيرون فيه، تشتتهم الشيطان قد جالس بالمرصاد ينسانا ولا ننسى وفارغ ونحن مشغولين نغفل عنه، كما قال بعض الصالحين الأكاب يغفل عنكم وأنتم لا يغفل عنكم وأنتم تغفلون عنه، ويتفرغ لكم وأنتم مشغولون عنه ناسينه. فإقامة الأسرة وتربية الأولاد صدقة جارية، العلم صدقة جارية، والصدقة الجارية كذلك المساهمة في أي مشروع خيري ينفع الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد.

0: وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية بفرك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة لهم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في خلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي بغين ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من احتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله. بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه اختتم. الله

وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي وحسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافى يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد.

يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد

الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا لطيف.

0: يا لطيف الطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: هذا موسم التذكر، فنحن عندما نجتمع في أي مجلس مطلوب مننا على مراتب أعمارنا، الكبير والشاب والصغير والذكر والأنثى، أن يجعلوا من هذه الذكريات معنى من معاني شرف التزكية. الله سبحانه وتعالى بعث النبي لذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الشعوب قبل دين الإسلام تحج، وكانت تدخل مكة، وكانت لها مظاهر، لكن كانت على ضلال مبين لانعدام هذه الشروط فيما تلاه النبي علينا من الآيات ومن التزكية ومن الكتاب ومن الحكمة. هذا العلم الذي يرتبط به الإنسان فيعرف المقصود من كل شيء. المقاصد هي الأصل، ما المقصد من الحج؟ ما المقصد من العمرة؟ ما المقصد من الطواف؟ ما المقصد من السعي بين الصفا والمروة؟ ما المقصد من زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ما المقصد الذي ألزمنا به الشارع أن ننقي ما نأكل ونشرب عندما نذهب إلى الحج؟ ما المقصد في أن الإسلام دعا الحاج أن يتجرد تجردا تاما من التبعات من مظالم الناس؟ كما سمعتم، إذا كانت قطيعة برحم، إذا كان حقوق لوالدين، إذا كان خصومة بينه وبين مسلم، معاملة بينه وبين أحد، عليه دين لأحد، كل هذا يجب أن يتخلص منه قبل أن يذهب إلى الحج. ليس الحج مجرد مظهر وعودة من الحج وورقة أنه حج ورجع، هذا ظاهر الأمر، السرائر وما تبلى به، والحقائق أن الإنسان قبل أن يذهب إلى الحج يقيم الشروط اللازمة التي يدخل بها على ذلك الموسم، لأنها ساعات قليلة ومضات ولحظات يحصل فيها عطاء كبير. نحن ما نعرف عرفة إلا يوم واحد في السنة، وبقية الأيام عرفة يتمشون فيها. ما هذا اليوم؟ يوم التاسع ماذا يحصل فيه؟ إيه التجلي؟ إيه العطاء؟ إيه الرحمة؟ إيه المغفرة؟ إيه التعرف؟ إيه التشرف؟ إيه الفيض الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يقف في ذلك المكان؟ حتى قال حبيبنا ونبينا محمد: الحج عرفة. الحج عين الحج عرفة، إن أخذت من حيث معنى الباطن وإن أخذت من حيث معنى الظاهر، فإن الحج عرفة. لهذا قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الغسيل الكامل، خرج من ذنوبه، كانت الذنوب ظاهرة على الجوارح أو كانت الذنوب باطنة، خرج من ذنوبه. لكن قبل ما يخرج إلى الحج أولا يتحلل من الناس، إن كان بينه وبين أحد شيء، أو يطلب العفو، يطلب المغفرة، يطلب السلامة من أمة محمد، ممن حوله، من إخوانه، من جيرانه، كانوا في الزمن الماضي بحكم التباعد والأسفار البعيدة يذهب الحاج إلى بيوت الناس ويزورهم ويطلب منهم العفو والمسامحة عن كل ما جرى منه. ما يخرج من بلده إلى الحج إلا وعليه قدها الظواهر تلوح، وعليه العطايا تبرز، وعليه نور الاستعداد ظاهر. وفي آخر الزمان ربما تغيرت هذه المظاهر، وربما حصل خلل فينا، وخلل في استعدادنا، وخلل في توجهنا. مطلوب مننا أننا نصفيها هنا في هذه المجالس التي تسبق الذهاب إلى الحج أو الذهاب إلى زيارة الحبيب، أو إذا لم يتيسر الإنسان الذهاب لا يفوت عليه تغانم هذه الليالي. فإن الحبيب قال في العشر التي سترد علينا الغد، يقول فيها: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من العشر، أو من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه أو وأهله ولم يرجع منهما بشيء. بغينا نعرف إيه اللي في العشر، ما في العشر، إيه اللي غير هذه العشر عن بقية العام، ماذا فيها؟ فيها ذكريات، فيها بركات، فيها آيات، فيها عطايا، فيها منح، فيها مواهب، لها فقه خاص. إذا كان فقه للجنائز، وفقه للطهارة، وفقه للمواريث، فهناك فقه للموسم بداية من عشر ذي الحجة ونهاية بيوم النحر العاشر. كل يوم له فقه. هذا الفقه أين يوجد؟ هذا الذي قال فيه النبي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يتعاملون مع الأيام والليالي ويتعاملون مع المواسم بطريقة خاطئة. قالوا كانت المرأة تطوف بالبيت الحرام قبل الإسلام وهي عارية والرجل يطوف وهو عاري، اعتقادا منهم أن الألبسة التي دنست بالإثم لا يصلح أن يطوف بها، ولا تفهم عقولهم أن الدنس بالعري أكبر من الدنس الذي في الثياب. وهذه نتيجة أن التلقي من العقل، يستخدم الإنسان العقل كما ترون في زمانكم، العري في النساء، الضياع في الشباب كما قال النبي كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغى نساؤكم، نتيجة استخدام العقل، عدم الارتباط بالعلم، عدم الارتباط بالنص، عدم النظر فيما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، ما جاء في كلام أهل النبوة، ما جاء في كلام أهل الأبوة، ما جاء في كلام أهل الفتوة. لما تركنا ذلك لم نعد نعرف شيء. يقولون أن أبو الحرث المحاسبي شيخ الإمام الشافعي جاء إليه أحد من أهل العراق يزوره وهو عازم على الحج، وقال له إني عزمت على الحج أريد منك أن تدعو لي بالسفر. قال له هذا الحج الأول أو الثاني أو الثالث؟ قال له هذا الثامن أو أكثر من ذلك. قال له كم أعددت للحج؟ قال أعددت للحج 60 أو 70 دينار. هذا الكلام شوفوا عندكم في قوت القلوب لأبي طالب المكي. قال أعددت لها 60 أو 70 دينار. قال هل تريدني أدلك على شيء أفضل من ذلك؟ قال وما هو أفضل من ذلك؟ قال هذا المال تعطيه فقير لتساعده على أن يقوم بحق، تعطيه منه لأرملة تقوم بشيء من حقوقها، تعطيه لمحتاج، تعطيه وإن كنت صاحب همة أعطيها واحد تحييه بعد موت، فإن الله يكتب لك أكثر مما أنت متوقع من عطاء الله. هذا كلام لرجل متأدب بأدب النبوة. فقال له الرجل أنا قد نويت الحج ويصعب علي أن أرجع عما نويت. قال أبو الحرث المحاسبي لقد كتب الله على نفسه، أو كلمة بمعناها أن الشيء الذي يدخل يخرج من حيث دخل. وهذا ملمح عجيب نتعلمه مع أن الأمر بسيط. أعطاك الله رزق، أعطاك الله استعداد، كما تضع شيء للحج ضع للمسكين، ضع للفقير، تشرف بالحج واحضر الحج واعطي غيرك، واعطي الفقير، واعطي المحتاج، واعطي الأرملة، واعطي المسكين، يجمع الله لك الحسنيين. هذا الذي نحن نحتاج أن نتعلمه. ننظر إلى المحرومين، ننظر للفقراء، ننظر للمساكين، ننظر الذي يصعب عليه أحيانا أن يجد أقل شيء يعيش فيه أحدنا من النعم. إذا نظرت إلى ذلك وذهبت الحج جمعت بين الحسنين، وإن لم تجد إلا ما معك من أمر الحي وقد حججت مرات أعطي المسكين واجلس في بيتك، وانظر كم سيعطيك الله من الفيض والكرم. عندما تدخل السرور على مسلم، تدخل السرور على مرأة فقيرة، تدخل السرور على أرملة، تدخل السرور على عبد من عباد الله ممن لا يسألون الناس الحافة، لأجل تعرفون أن الشريعة مفتوح بابها للعطاء، مفتوح بابها للكرم، مفتوح بابها للنورانية.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

هل تعلم من كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريا، ومن كان فارسا مغوارا وناصرا وفيا؟ إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نشأ الزبير يتيما فربته أمه على الشجاعة، وكان عمه يلومها على ضربها له ويقول: إنك لتضربينه ضرب مبغضة، فتقول: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. أسلم وهو ابن 16 سنة، وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. ويعد الزبير من أبرز فرسان الصحابة، فقد خرج في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، فنزل فيه وفي من معه قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي يوم الخندق كان يذهب إلى بني قريظة يأتي بخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. قال الزبير: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وهو بطل يوم اليرموك، هاجم الروم بمفرده حتى شق صفوفهم، فضربوه ضربتين على كتفه، بينهما أي بين الضربتين ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وكان صادق التوكل على الله. أوصى ابنه عبد الله في سداد ديونه فقال: إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وفي يوم موقعة الجمل ترك الزبير القتال اعتزالا للفتنة، وأراد الرجوع إلى المدينة، فهاجمه اثنان فقتلاه، وذلك في العاشر من جماد الآخرة 36 للهجرة، وله 67 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: قريش.
1: المعنى: أعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، والصيف إلى الشام من كل عام.
0: فليعبدوا رب هذا البيت،
1: أي الكعبة المشرفة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: إذا بليت بزوجة غير صالحة، شوف أنت هل عدم الصلاح ذا ممكن تكمله؟ أيوة ممكن تكمله. والمصيبة إن كان الزوج غير صالح وجاء حصل زوجة صالحة والزوج غير صالح، مصيبة كبيرة. قلت هلا زوجته تعلمه، كما صاحبنا ذاك اللي جاء مرة مرات قال تزوجت، وبعد ما تزوجت جاءت الحرمة ثاني ليه بعد الدخول بثلاث أيام، قالت له يا فلان أنا ما أعرف كيف أصلي سواء وما أعرف مدري إيش، وهو رجال صاحبنا ما يصلي أبدا، ما يقول لله ركعة ولا تخبروا أهله عليه. قالوا كم مرتبه؟ قالوا مرتبه كذا وكذا. يشتغل؟ قالوا يشتغل. خلاص هذا ما يهمهم. رجع لما جاء قالت له، قال أنا وصبت مصيبة وقعت لي بلوى كبيرة. قول لا الحين، قول إيش؟ أنا ما أعرف فرض الوضوء، ما أعرف مبطلات الصلاة، ما أعرف. قال طيب أنا الليلة عندي صداع، كل شوية يجي لها مخرج المان، راح راجع الدروس حقه. فلما جاء لعندها علمها، قال أنا أسلمت على يد زوجتي هذه، عدت إلى الإسلام من جديد بسبب المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة هذه تكون وسيلة فأصلحت هذا الرجل، والآن الرجل هذا موجود على قيد الحياة من أحسن ما يكون، والسبب في صلاحه إيش؟ زوجته. تعرفون إيش السبب؟ السبب أن والده قالوا لا تتزوج إلا من فلانة فرضي، فهنا جاء بر الوالدين، جاءت نتيجة بر الوالدين أن الله يسر له مرأة تصلحه في دينه. نحن هذا في الغالب يكون الرجل مفروض أنه يكون عنده على الأقل يعرف أمور دينه، أما يكون ما يعرف أمور دينه أنا ما بزوج عليه، ما بزوج بنتي عليه. قلت له ليه؟ إذا كان ما يصلي أنا ما زوج بنتي عليه، إذا كان فاجر من الفجار أو شارب خمر أو شيء ما يمكن زوج بنتي. لازم نحن ما يمكن نبحث عن كم دخله أو ما هي شهادته أو ما هو معه من العلم قبل ما نسأل عن إيش؟ عن دينه. ربما يكون معه دكتوراه، نجيبه دكتوراه في الذرة، نجيبه وهو ما يصلي، ولا إذا جاء مسك المصحف ما يعرف يقرا كاف هاي عين صاد ولا حاميم عين سين قاف، ما يعرف لأنه ما درس المعلم. ما أبغانا هذا، بغينا لنا زوج يكون جيد فيما يتعلق، يعرف علاقته بربه ممتازة، إذا بيكون بيتأسس البيت الصالح. البيت الصالح أول ما يتكون البيت الصالح من اثنين، زوج وزوجة، ثم يجي بعده بنين وبنات ما شاء الله، أو يجعله من يشاء عقيما. لكنه المهم أنه ما يكون هذا إلا بأن يكون الاختيار للزوجة اختيار صالح واختيار جيد واختيار مفيد، علشان تجي السعادة والفرح والسرور في الأسرة، وتكون الأسرة هذه عامل من عوامل بناء المجتمع. إيش معنى عامل؟ يعني تكون مثلا عندنا جدار بنبني الجدار، بغاله مثلا ألف مدرة، ألف مدرة، مدرة فوق مدرة فوق مدرة، تنقلب سترة. يعني نحن الأسرة ذي وأسرة وأسرة وأسرة، تنقلب مجتمع. مجتمعات الطيبة تخرج منها أشياء طيبة، والمجتمعات الفاسدة تخرج منها فاسدة. إذن اختيار الزوجة الصالحة أول مهمة مطلوبة من كل مرأة، من كل مرأة، من كل أم، أن تختار لابنها زوج صالح بدون عواطف. إيش معنى بدون عواطف؟ يعني نجي عندنا مثلا، نجد الآن واحدة حرمة تقول لولدها أنا بغيت لك بنت خالي، بنت خالي دي أنا بغيتها لك طيبة، ما حد كرمها أبدا، هو ما يحبها، هو ما حبها أو ما أبغاها، ما حد يرغم عليها، لأنه هذا ما هو قضية أكل وشرب، ما هو أكل من نوع الأكل، إيش تحب الأكل؟ لا، القضية قضية إيش إذن؟ القضية قضية حاجة معيشة، حياة دائمة بتكون مستمرة بين هذا الرجلين إلى أن يموت أحدهما أو يموتون اثنينهم. ما بغيناها تقع، ما فيها إرغام، ما في أنا هذا البنت بغيتها لك. ماذا يحصل؟ يحصل أنه بعد مدة ما يكون تلاهم، لأنهم ما حبوا بعضهم، ما ما ما ما ما ما صلحوا أبدا، ماشي وقع اتفاق بينهم ولا شيء، وقع انسجام. إيش حصل؟ حصل طلاق.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100 للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة نبعثها إليكم مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة نور الإيمان ومن خلال قناتها المحلية، وكذلك عبر الإنترنت وعبر أثير إذاعة نور الإيمان بالمكلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة من محطات برنامج محطات، والذي نلتقي بكم فيه في هذا اليوم المبارك الاثنين من شهر ذي القعدة، لنقف معا عند مفاتيح من نور ووقفات من هدى وفقرات تجمع بين الفائدة والمتعة وتنير الطريق للسائرين إلى الله. مستمعين الأعزاء الكرام، نتحدث في مستهل حلقتنا عن تحية عظيمة شرفنا الله بها، وهي شعار الإسلام وعنوان السلام، تحية علمنا إياها رسولنا الكريم، تحية قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال عز وجل في موضع آخر: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضل هذه التحية، فقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعتنون بهذه السنة العظيمة، ويجعلون افشاء السلام شعارا في مجتمعاتهم، فمنهم من كان لا يلقى احد الا سلم عليه، سواء عرفه ام لم يعرفه، تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من الاسلام ان تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فالسلام أيها الأحبة الكرام ليس مجرد تحية، بل هو دعاء بالسلامة والرحمة والبركة، وهو مفتاح القلوب وجسر الأخوة وبوابة الأمان. مستمعين الأفاضل، ننطلق وإياكم بعد هذا الاستهلال المبارك مع فقرات جديدة ومتنوعة تحمل بين طياتها زادا من الإيمان ونورا من البيان، ننهل فيها من معين الكتاب والسنة، ونعيش فيها عبق التاريخ، ونستلهم من مواقف السلف أروع المعاني وأصدق المواقف. فابقوا معنا، فمعكم تحلو الدقائق وتزدان اللحظات، والله نسأل أن يجعل هذه الدقائق نافعة، وأن يتقبلها منا ومنكم خالصة لوجه الكريم.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، حديثنا يحمل عنوان الدين داء مقيم وهم. إن الدين ليس أمرا هينا ولا يجوز التساهل فيه إلا عند الضرورة، فهو مما يثقل الكاهل ويضعف النفس ويظلم القلب إن لم يؤد بحقه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فذكر الدين في أطول آية دليل على خطورته وأهميته وما يتطلبه من دقة وأمانة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين ويبين عاقبته، وقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعندما أتي بجنازة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. وذلك تعظيما لشأن الدين وعاقبته. ومع هذه الخطورة فإن قضاء الدين من أعظم أبواب الأجر وأبين مظاهر الوفاء، وفيه بركة في المال وفي النفس. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأما من سمح في الدين ورفق بالمديون وتجاوز عنه أو أنظره إلى ميسرة فهو في فضل عظيم من الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. فهو فضل يستجلب الرحمة ويدفع عنك الهم، ويكون في ميزان الحسنات يوم تزل الأقدام. مستمعين الأعزاء الكرام، الدين أمر عظيم، ومن أقدم عليه فليكن عازما على السداد وصادق النية، متوكلا على الله سبحانه وتعالى، سائلا إياه العون والوفاء. ومن أقرض أخاه فليحسن ويراقب الجزاء من الله، ومن أنظر معسرا فليرجو مغفرة الله، ومن سمح وتجاوز فليستبشر برضوان الرحيم سبحانه وتعالى. والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: جزاكم الله خير.
1: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من أم إسماعيل من عيديد، تقول فيها: من أقوال وحكم بعض الرجال عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى جماعة من الناس أوقدوا نارا من بعيد، اقترب منهم وناداهم قائلا: يا أهل الضوء، ولم يقل يا أهل النار، خشية أن تجرحهم الكلمة. فاختر عزيز المستمع الكريم ألطف العبارات وأرقها. وعن الحسن والحسين رضي الله عنهما، رأيا رجلا كبيرا في السن يتوضأ على غير وجه الصواب والصح، فأراد تعليمه برفق، فقال له: نريدك أن تحكم بيننا، من منا الذي لا يحسن الوضوء؟ ثم توضأ أمامه، ففهم الرجل مقصدهما وضحك وقال: أنا الذي لا أحسن الوضوء. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: عندما سئل عن حكم تارك الصلاة أجاب قائلا: حكمه أن نأخذه معنا إلى المسجد، جواب يحمل روح الرحمة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وتذكر، تكلم بالأسلوب والطريقة التي تستطيع أن تقنع بها غيرك من غير أن تجرحه أو تعيبه أو تجعله ينفر مما تدعوه إليه. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج قلبا رحيما ولسانا حكيما. الحلوى بين الهدي النبوي والفوائد الصحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويأكلها ويقر أصحابه على أكلها، وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وهذا دليل على أن الحلوى مما يؤنس به الطبع ويرتاح إليه القلب، ما لم يفرط الإنسان في أكلها أو يتخذها عادة يومية تضعف الصحة أو تزاحم الفرائض. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر، والتمر من أطيب الحلويات الطبيعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فهو دليل على أن الحلوى الطبيعية كالتمر والعسل تجمع بين حب النبي لها وفوائدها العلاجية. وفي العصر الحديث أثبتت الدراسات الطبية أن الحلوى إذا أكلت بقدر تساعد في تحسين المزاج، لأنها تساعد على إفراز هرمون السعادة، تزويد الجسم بالطاقة السريعة، وخاصة في حالات الإجهاد أو الصيام. الحلوى الطبيعية كالعسل تحتوي على مضادات أكسدة تقوي المناعة، ولكن حذر الأطباء والعقلاء من الإفراط في أكل الحلوى، خصوصا المصنعة، لما فيها من سكر مركز ومواد مضرة ترفع السكر وتسبب السمنة. والخلاصة أن الحلوى كانت مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأكلها ويرغب في بعضها كالعسل والتمر، وهي في أصلها طيبة نافعة، ما لم يسرف فيها أو يستبدل طيبها بالمصنع المضر. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء برسول الله في كل شؤوننا، وأن يبارك لنا فيما أحله لنا. هذه مستمعين الأعزاء الكرام هي مشاركة أم إسماعيل من عيدي، جزاها الله خيرا، ونأمل منكم أحبتي المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان تربية الأجيال على حفظ القرآن الكريم. إن تربية الأجيال على حفظ القرآن الكريم ليس مجرد مسألة تعليم أو تروين، بل هي رسالة إيمانية ومسؤولية ربانية ومنهج نبوي رسخه خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أصحابه وأمته. فحفظ القرآن من أعظم ما يربى عليه الناشئ، لأنه يغذي الروح ويربي القلب ويصلح الأخلاق ويثبت الإيمان ويرفع الدرجات في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهمية بدء الحفظ مبكرا: إن فترة الطفولة هي أنسب الفترات لغرس القرآن في النفوس، فالعقل في تلك المراحل يكون صافيا والقلب نقيا واللسان لينا في النطق والإدراك سريعا في التعلم. قال ابن خلدون: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وفي الكبر كالنقش على الماء. هناك أساليب ترغيب للأطفال والشباب في حفظ القرآن الكريم، منها الربط بالقدوة. فإذا رأى الولد أباه أو أمه يراجعان القرآن أو أستاذه يتقن تلاوته تعلم قلبه بذلك وسار على ذلك الأثر. ثانيا، التشويق بالثواب والمكافآت، كأن يقال له: إذا أتممت حفظ السورة فلك هدية أو رحلة أو نزهة أو ما يحبه، فالنفس تميل للتشجيع. الأمر الثالث، ربط الآيات بالحياة، كأن نفسر له الآية ونبين له ما فيها من دلالات على طاعة الوالدين أو الصدق أو الإحسان، فيربط بين الحفظ والسلوك. الأمر الرابع، استخدام الوسائل الحديثة كالتطبيقات التعليمية والبرامج الصوتية والفيديوهات الجذابة، فذلك يعين على التثبيت ويجدد الرغبة في الحفظ. الأمر الخامس، التعويد على التكرار، فالتكرار يثبت الحفظ ويرسخ القرآن في الصدور، خصوصا إذا اقترن بمراجعة يومية منتظمة. الأمر السادس، إشراك الأبناء في المسابقات القرآنية، فالمسابقة تحرك الهمة وتغرس الثقة وتقوي الرابطة مع الكتاب العظيم. أما بالنسبة لأثر القرآن في حياة الطفل والشاب، إذا نشأ الولد على القرآن نشأ على النور، كان نقي الجوارح سليم القلب طيب اللسان حيا ذا همة فهما ناجحا في دنيا وأخراه. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن تربية الأجيال على حفظ القرآن هي أفضل ما نقدمه لهم وأنفع ما نغرسه في قلوبهم، وهي سبيل نجاتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. فاجعلوا القرآن مع أولادكم في بيوتكم، واجعلوه في جلساتكم ومرافقا لكم ومربيا لهم. نسأل الله أن يجعلنا وأبناءنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة. قال أمير المؤمنين سيدنا علي عليه السلام كما ورد في كتاب تذكرة الخواص لابن الجوزي: يوشك أن يفقد الناس ثلاثا: درهما حلالا، ولسانا صادقا، وأخا يستراح إليه. وقال الإمام النووي رضي الله عنه كما ورد في كتاب شرح صحيح مسلم: يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرض لها أحد. ومن كتاب تذكرة الحفاظ قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. ومن كتاب مناقب الشافعي قال الإمام الشافعي لتلميذه المزني رحمهم الله: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينك، ولا تنسى موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكرا وكلامك ذكرى ونظرك عبرة، واستعذ بالله من النار بالتقوى. عزيز المستمع الكريم، ليس كل عجلة مذمومة، فبعض الأمور العجلة فيها مطلوبة. قال تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر ضيف، وتزويج البكر إذا أدركت، وتجهيز الميت إذا مات، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب. قال الحافظ ابن بطال المالكي رضي الله عنه: إن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة، وهو مناف للتكبر وجالب للمودة. اتقوا الله مستمعين الأعزاء الكرام، أبناؤكم أمانة في أعناقكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هناك ظاهرة تفشت في وسط الأطفال والشباب بشكل كبير، وخاصة في أيام المناسبات، أيام الأعياد وغيرها، وهي حلاقة القزع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسمعنا ما ينفعنا، ونستودعكم الله تعالى على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات
2: برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطاط مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري، تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من الرابع من مايو إلى العاشر من مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخيري بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة.
3: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته. بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض؟ وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف؟
4: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون، أحبتي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات، والذي نتناول فيه أحلى القصص التي تحمل لنا الفوائد والعبر الكثيرة. وأهلا ومرحبا بالأطفال الموجودين معي هنا في الأستوديو. وبداية أسألكم هذا السؤال تمهيدا لقصة هذه الحلقة، والسؤال هو: هل تعرفون قصصا وردت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال من الصحابة؟
2: نعم، لقد سمعت الكثير لكنني لا أتذكرها الآن.
3: وأنا أيضا سمعت لكن نسيتها.
4: وهل توجد قصص للأطفال مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: بالتأكيد، هناك الكثير من القصص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال.
4: هل يمكن أن تسمعنا واحدة منها؟
0: نعم، بكل سرور. وهذه القصة التي ستسمعونها هي من أفضل القصص وأصحها وأكثرها متعة وإثارة، لأنها حوت أحداثا عجيبة وفريدة.
3: لقد اشتقنا لسماعها يا أستاذ.

0: قصتنا في هذه الحلقة كما جاء في الأحاديث الصحيحة وفي كتب السير، كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طفلان صغيران اسمهما معاذ ومعوذ. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يروي لنا هذه القصة: إني لواقف يوم بدر في الصف، نظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، أي أنهما صغيرين جدا. قال: فأغمزني أحدهما وقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف يستغرب ويتعجب، لماذا طفل صغير يسأل عن رجل كبير، وأيضا هذا الرجل الذي يسأل عنه كافر وليس بمؤمن؟ فلذلك سأل الغلام وقال: ما حاجتك به؟ أي ماذا تريد منه؟ فقال الغلام الصغير: بلغني أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده، لو رأيته لم يفارق سوادي سواده، أي لم يفارق شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا، أي يموت أحدنا الذي انتهى أجله، إما أنا وإما هو. قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: فغمزني الآخر، الغلام الذي عن يساره، وقال مثل سؤال أخيه، أي سأل نفس السؤال، يسأل عن أبي جهل ويريد أن يقتله. قال: فعجبت لذلك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتعجب من هذا الموقف الذي لم ير مثله من قبل، ولدان صغيران يسألان عن رجل ضخم شرس قوي، والأعجب من ذلك أن كل واحد منهما كان حريصا على أن يكون ذلك الأمر سرا، فمعاذ لا يدري عن معوذ، ومعوذ لا يدري عن معاذ، لأن كل واحد يخفي هذا الأمر عن صاحبه، لأنها كانت بينهما مسابقة ومنافسة. ولكن على ماذا يتنافسان؟ على قتل رجل، ليس لعب أو جري أو شيئا آخر، هذا قتل. قال: فلم أنشب، أي لم ألبث، حتى نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس. قال: فقلت لهما: ألا تريان؟ ذاك صاحبكم الذي تسألان عنه، ماذا تتوقعون إن وجد البطلان أبا جهل؟ ماذا سيفعلان به؟ هل سيقتلانه؟ أم سيدخلهم الخوف والرعب ويهربان إلى البيت؟
1: سيقتلانه.
0: نعم، وهو كذلك. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: فابتدراه بسيفيهما، أو قال: فانقضى عليه كما ينقض الصقر على فريسته، حتى ألقياه على الأرض وصيراه إلى حركة المذبوح، ثم انصرفا. يا ترى إلى أين انصرفا؟
2: إلى أين يا أستاذ؟
3: ربما انصرفا إلى الراحة،
4: أو ربما رجعا إلى البيت،
0: بل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: الذي خرجا وقاتلا من أجله ومحبة فيه، فقال له: يا رسول الله، إنا قد قتلنا أبا جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فأحدهما يقول: أنا قتلته، والآخر يقول: لا، بل أنا يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما وقال لهما: كلاكما قتله. عندما رأى دماء ذلك الكافر المتكبر في سيفيهما ففرح منهما النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهما. فانظروا كيف كان حب هذين الغلامين للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: حتى أنهما لم يباليا بذلك الرجل، قوي هو أم ضعيف، شجاع هو أم جبان، بما أنه قد سب محبوبنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فقد استوجب القتل، وبالفعل قتلاه، أو بالأصح كان سببا في قتله، لأنه لم يمت إلا بعد أن قطع سيدنا عبد الله بن مسعود رأسه وأخرجه عن جسده. هذان الطفلان ضربا لنا أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتضحية من أجله، فهل نحن في المحبة مثلهما؟ كل واحد يسأل نفسه، هل إذا تعارض شيئان أحدهما أحب إلى نفسي والآخر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقدم وماذا أختار؟ فإن كنت ممن يقدم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذن محب له، وإن كنت تختار ما تحبه نفسك فأنت محب لنفسك وكذبت في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر من ذلك وانتبه. وفقنا الله أجمعين لكمال المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: ما رأيكم في هذه القصة؟
1: عجيبة يا أستاذ، لقد أعجبت مثل ما أعجب سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
2: نعم، وأنا أيضا، أنا أحب معاذ ومعوذ.
3: وأنا أيضا أعجبتني هذه القصة كثيرا.
0: أحسنتم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا بمعاذ ومعوذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى فراديس الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل،
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك،
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

قال الشيخ حاتم الأصم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. وقال رحمه الله: النصيحة للخلق: إذا رأيت إنسانا في الحسنة أن تحثه عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: الآخرة في حكم لقمان. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، اجعل همك بما كلفت، ولا تجعل همك فيما كفيت. لا تهتم للدنيا فتشغلك عن الآخرة. قال لقمان لابنه: يا بني، لا تكن النملة أكيس منك، تجمع في صيفها لشتائها.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بحبها، فإنك لم تخلق لها، وما خلق الله خلقا أهون عليه منها، لأنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين، ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين. ومن أمثال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا.

في أحكام القرآن لابن العربي عن مالك أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني، إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون، وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون. قال لقمان الحكيم لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها.

وفي رواية أخرج الدارقطني عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني، إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الأخرى، فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها تباعد.

قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، احضري الجنائز ولا تحضري العرس، فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنيا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا وإياكم إلى الطواف وما شروط الطواف وما يتعلق بذلك، ووقفنا في أثناء الشروط، وعلمنا أن من أهم الشروط التي في الطواف، وقبل ذلك قلنا ذكرنا لكم أن الطواف من أهم الأركان لأنه يتضمن شروط خاصة، شروط خاصة. فمن أهم هذه الشروط أنه الطهارة عن الحدثين في الثوب والبدن والمكان، ومن الشروط أيضا الطهارة عن النجاسة، الطهارة عن الحدثين ثم الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، وأنه يستر العورة، وجعل الكعبة عن يساره، جعل الكعبة عن يساره. فهذه كلها من الأمور التي يجب أن نتنبه لها في الطواف، وذلك لأن الطواف مثل الصلاة، كما جاء الطواف إلا أن الله بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، فمن نطق لا ينطق إلا بخير. طبعا عندنا هنا في واضح في الشاشة هنا، هذا طبعا باب الكعبة، وهذا الآيات أو مكتوب يا رحمن الرحمين أو شيء، هذه الزينة ذي الخمس كما القناديل الخمسة ذي تحت الحجر الأسود. هنا طبعا في الصورة الثانية هذا الأبيض اللي تحت هو هذا الشاذروان، هذا الشاذروان، وشو الشاذروان محيط بالكعبة من الجهات كلها، ما عدا حجر إسماعيل، أصلا خلاص قد وسط الحجر، وسط حجر إسماعيل، هذا باب الكعبة، وهذا الحجر الأسود، وفوقه هذه القناديل الخمسة ذي الزينة ذي، 1 2 3 4 5، وإن كان الكعبة محرمة على قولهم، فهذا يعملونه في أوائل الحجة، أو بعد تلبيس الكعبة، أظن يلبسونها في يوم عرفة الظهر، ما بعد عرفة يكون كذا، فيعرف بهذا له بنفس الشيء هنا. وهذا هنا أمام الكعبة، هنا في مقام إبراهيم، ما يستأذن في المحلات هذه، يوجد مقام إبراهيم أمام البيت. طيب، فهذه أمور مهمة في الكعبة، وهذا حجر إسماعيل، وهذا حجر إسماعيل اللي في الصورة الثانية، هذا حجر إسماعيل مثل القوس هنا من أوله إلى آخره، هذا مثل القوس، هذا حجر إسماعيل. حجر إسماعيل يتضمن الركنان الشاميان لجهة الشام، هذا ركن وذا ركن، وهنا الركنان اليمانيان، ركن الحجر الأسود، وهذا الركن اليماني، هذا الركن اليماني المميز بالخط من أعلى إلى أسفل، الركن اليماني مميز بالخط من أعلى إلى أسفل. هذا حجر إسماعيل ويسمى الحطيم، وذكرنا أنه فيه 3 أمتار من الكعبة نفسها، وأن السيد عائشة لما قالت أريد أصلي وسط الكعبة، فقال لها صلي في الحطيم فإنه من الكعبة. وهذا مقام إبراهيم، شفتم مقام سيدنا إبراهيم كما رأيتم، وصف قدام له قدام باب الكعبة، هذا باب الكعبة، هنا باب الكعبة، فمتأخر كان هذا لاصق بالكعبة، فبعدين أخروه إلى هذا المكان، والأول كان لاصق بالكعبة، مقام إبراهيم كان لاصق بالكعبة، ثم أخروه إلى هنا حتى لا يضايق المطاف. طيب، وعندنا باب الكعبة، وهذا مفتاح الكعبة كما ذكرنا مثل القليد حقت أول يعني، وذا علامات اللي هنا. طبعا هنا مثلوا لكم مثال الكعبة من أجل تطبيق اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، قلنا بيكون تطبيق أصحاب المسرة، فمثلوا لكم الحجر الأسود هنا في المثال اللي أمامكم اللي على اليسار ذا، الحجر الأسود هنا والباب الكعبة، وهذا يعني المغطى بالأبيض المفروض بيكون بالأصفر، هذا مقام إبراهيم، والشادروان الأبيض اللي تحت الكعبة هذا هو الشادروان، وذاك الدائري ذاك حجر سيدنا إسماعيل. طيب شروط الطواف ذكرنا ستر العورة، فينتبه الرجل ينتبه أن الحزام أو يعني الإزار الأسفل مغطي السرة وما حاذاها. بعضهم يرفع الحزام حزامه حقه من أمام يغطي السرة، لكن ما حاذ السرة من الظهر مكشوف، هذا ما نفس الشيء، عورة مكشوفة. فأنت السرة وما حاذاها بالضبط من الظهر، هذا كله عورة، هذا كله عورة. فما يأتي مثلا نزلت الحزامة تحت السرة ترفع من أمام بس، باقي اللي من الخلف اللي يحاذيها من الخلف، فلا بد إذا بترفع ترفع من أمام ترفع من الخلف عشان تغطي السرة كامل. وأيضا الركبة إلى ما تحت الركبتين، وأيضا يعني بعضهم ما يعرفون يلبسون الحرام، ذول اللي يلبسون سباعيات قدهم يعرفون الحرام كما الحرام، لا ما عاد بيفشلون فيها. إلا بعضهم تلاقيه يم يلبس الحرام ما يعرف كذا، تلاقيه بعدين يمشي أثناء المشي تنكشف ركبته جزء من فخذه، فهذا ينتبه، لابد ينتبه يعني يركز تمام. وطبعا يعمل الحزام ويشد الحزام عليه، والحزام هذا هو محيط لكنه معذور فيه الإنسان، من الأشياء التي عذرت فيها لبس الحزام هذا للرجل من أجل ما يفتك عليه الحزام، لكم ساعة بيتم يمسك نفسه هكذا ما بيتأتى. فالحزام هذا للرجل معذور فيه، وكذلك الشنطة، إذا بعضهم يحط الشنطة كذا فيها حبل كذا يحطه عشان يحط فيه الجواز، أو إن كان شلو أو البطاقة بيحط الجوال حقه يحط فلوس ولا شيء، فهذا معذور فيه الإنسان، يقول الهميان والحزام هذا معذور فيه وإن كان محيطا عرفنا. وبعضهم حزام حقهم يعني نوع الجلد حقهم هو فيه له شنط، فيه له شنطة كبيرة كذا قدر فيها من ربها يعني من بلدها مصنع من المصنع على قوله، فنفس الشيء ما يقول شيء الذي تسر. هذا للرجل. والمرأة تنتبه أنها تستر جميع بدنها، فإن كانت الطرح البيض هذه حق الإحرام خفيفة يعني يظهر منها شيء تجعلها شيء ثاني، تجعل مكان الرأس هذا يعني مستور فيه لبطانة عرفنا. وأيضا تنتبه ما يشتاب شيء من أسفل الذقن هنا، هذا عورة بالنسبة للمرأة، لابد ترفع هذا إلى هنا، ولا يظهر شيء من خلف الأذنين. وأيظا الكفين إذا ظهر شيء من الساعد هذا عورة للمرأة، لابد تكون هكذا. إذا كان عندها فيلو كما حق قميص الصلاة هنا يعملوا الخيط كذا يمسك له يمسك، أو في مطاط بعض يعملوا له مطاط بيمسك هنا حتى عشان ما تنكشف يدها أثناء المشي في الطواف مثلا ربما تنكشف. فإذا كان في مطاط هنا خلاص يده بيمسك له بيمسك الثوب ما عاد بيفتك أثناء الطواف. وأيضا الرجل تلبس لها شراريب، وأيضا المرأة تنتبه حتى الرجل ينتبه في موضوع إذا كان ثياب الإحرام هذه اللي تلبسها المرأة مثلا كان خفيف بحيث ما تحته من الثياب الداخلية تبان تظهر يظهر لونها ما يليقها، لابد تبقى شيء غليظ تنتبه يعني ما يكون شيء مكشوف من بدنها، ولا يعترف شيء من تحت ثيابها لون شيء من ملابسها الداخلية أصفر أحمر أخضر ما يليق هذا الشيء عرفنا. فيكون المرأة تنتبه في هذا جدا، تنتبه في هذا جدا. وفي القدمين تلبس الشراريب الجوارب هذه الجوربين من أجل أنه ما والجورب يكون قليل كذا يعني ما يكون بعض الجوارب خفيفة، بعض النسوان بس إن جورب خفيف يا هو يا ماشي هذا ما غير محسوب، ذا لابد يكون جورب غليظ خصوصا في الطواف. الطواف هذا والصلاة لابد تكون متأكدة فيه تماما، وشعرها كله تنتبه له ما يكون شيء شعرها جزء من الشعر، بعضهم تلبس حقها الخمار وبعدين يجي هنا جزء من الشعر هنا يشتاب، نقول لا لابد تستر جميع الشعر. فهذا أمر مهم جدا في ستر العورة في الطواف، هذا مهم جدا. والطهارة عن النجاسة كما ذكرنا لو جاءت نجاسة فيه فغير معفو عنها، مثلا دم قليل هذا معذور معفو عنه عرفنا. لكن إذا مثلا كما قلنا إذا في المطاف أحد مثلا طفل بال ولا شيء وجيت انت دحقت عليه عاشي وقف خلاص نزل غسل رجلك وتعال عرفنا. أو مثلا ذرق حمام جاء فيك حق طيور وسخ طيور وجاء فيك نفس الشيء تخرج وتغسله وترجع، فهذا مهم جدا. وأيضا عندنا موضوع أما التي عمت بها البلوى كما ذكرنا لو كان شيء عم بها البلوى كما قلنا في حشرات في وقت المطر، ولا مرة في مكة جاءت دي الصفاصيف السودة دي كثير ألا بشكل هيل بلاكين من فين جاءت دي كما الغضب جاء كثير إنا لله يمشون الناس يدحقونها. هذا إذا وصل لهذه الحالة نقول إذا ضاق الأمر اتسع، لا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا أمر طهارة عن الحدثين ذكرناه، ولا بد كما قلنا حتى الطهارة عن الحدثين حتى للرضيع، إذا حججت عن الطفل الصغير لا بد تتوضيه من الطهور عن النجاسة وتتوضيه كما وضوء الصلاة، أنت تنويله نويت له الطهارة للصلاة أو نويت له فرض الوضوء وتوضيه تغسل وجهه وتغسل يداته وتمسح رأسه وتغسل رجليه، وحتى لو هي بنت صغيرة رضيعة لا بد تستر عورتها عند الطواف، لابد تستر عورتها عند الطواف كاملا، ما تخلي شيء مكشوف إلا الوجه والكفين، وإن كان طفل صغير ما بين السرة والركبة هذا يكون مستو بس هذا الذي يعني ما يلبس ما تلبسه مخيط، إذا كان حتى طفل صغير نوى حرمت له بعمرة ولا بحج ممنوع أنك تلبسه مخيط كما ذكرنا، فينتبه الإنسان من هذا. أيضا وقفنا فين وصلنا وذكرنا موضوع الموضوعين في الطواف لمس المرأة الأجنبية، فذكرنا إما أن الأولى أن يقلد الإنسان القول الثاني عند الشافعية وأنه ينتقض اللامس دون الملموس، أنت لا تلمس مرأة، أنت لمست مرأة تنتقض، أما إذا هي لمستك هي تنتقض، هذا القول الثاني عند الشافعية ما هو المعتمد لكنه مقابل المعتمد ويفتى به للحاجة والضرورة عرفنا. وإذا كان بيأخذ بقول المالكية يعني إنه إن كان بشهوة، إن كان بشهوة لمس ينتقض، إن كان بدون شهوة لا ينتقض، ولكن كما قلنا إذا بيقلد المالكية لا بد يتوضأ وضوء المالكية، فوضوء المالكية يزيد على وضوء الشافعية بماذا؟ أولا يوجبون الدلك مع الغسل، تغسل وتمر يدك لازم تمر يدك فوق الوجه، تمر يدك على اليدين كامل، تمسح راسك كله وتمر يدك على الرجلين مع الغسل مع غسل. الثاني استكمال 7 أشواط يقينا، فكنا كل واحد يعمل بيقين نفسه، فإذا شك الإنسان هي 6 ولا 7 زيد شوط، قال معنى ذلك أنا في الشوط الخامس ولا السابع، أوه شوطين مرة نعم، قال زيد شوطين خلاص عمل زيد بزيادة يزيد ولا ينقص، هذا إذا شك وهو وسط الطواف. أما واحد طاف 7 وخرج وقام يركع بعدية الطواف وبعدين جاء الشيطان يرجس له قال له انت طفت 7 ولا 6 6 ولا 7 كم صفت معنا؟ قال ما شكيت انت يقنت، قال لا متأكد انها 6 متأكد انها 6 روح رجع وكمل جيب عدك واحد حتى لو انت في الفندق، وصلت الفندق بعدين اكتشفت يوه كاني كذا شفنا لو وصلت للشوط السادس وخرجت نسيت ارجع وهات الشوط السابع ما في مشكلة توضأ وكل شيء من طرع نجاسة وروح الحرام وطف عدك زيد الشوط السابع، لكن ما هو يقين صار شك بقدر يصلي بعد الطواف جاء الشيطان صليت طفت 7 ولا 6 7 ولا 6 نقول خلاص هذا الشك لا عبرة به، إن كان يقين ارجع للحرم وطف، وإن كان لا شك شيطان قاعد يرجس لك بعدين ما هو وسط الطواف، أما لو إذا وسط الطواف شككك زيد 1 إذا شككت وأنت وسط الطواف أنا الحين طفنا 6 ولا 7 قال معنا دارين تلخبطنا جبر زيد 1 ما دام وسط الطواف، لكن إذا خرجت من المطاف قدك تركع بعدية الطواف ولا قدك رحت السعي ولا قدك في البيت وجاء الشيطان إلا ما هو يقين إلا شك يقول لك خاف إلا 6 من دري نقول لا ما هذا خلص خلهم على جنب لا عبرة به لا هذا مثل الصلاة، لو واحد الآن وسط الصلاة قال أنا دحين صلينا المغرب ولا صلى العشاء قال دحين صلينا 4 ولا 3 ما نداري الواجب عليه ما دام وسط الصلاة نقول قم هات ركعة، طيب بعد ما سلم من صلاة العشاء جاء الشيطان يقول له شوف صليت 3 ولا 4 قال ما عندي شكيت شفنا إذا شكيت بعد الصلاة لا عبرة بالشك صلاتك صحيحة وما عليك شيء، أما إذا تيقن بعد ما سلم من الصلاة قالوا له 100% 3 ركعات خلاص قوم هات ركعة الحين والطواف كما بالضبط نفس الشيء. طيب استكمال 7 أشواط يقينا قال أن يطوف قال ولو أخبره عدلان عن عدد الطواف أخذ بقوله عند الجمهور خلاف الشافعي وقيل له ولو عدل واحد يعني الجمهور قالوا إذا واحد لخبط بعاده داري قال يأخذ بقول عدلين، فمثلا مجموعة طافوا بعدين قالوا 6 قالوا 7 قالوا 6 قالوا 7 الشافعية المعتمد كل واحد على ظنه، أنت تقول 6 زيد 1 أنت تقول 7 جزاك الله خير خرج من المطاف شن نفسك عرفنا، لكن قال عند الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة قال لا إذا في عدلين 2 عدول تعرفهم وثقات ما هم ملخبطين ولا شيء وقالوا لك لا شوف نحن 6 خلاص 6 قالوا 7 7 عرفنا إذا كان وهذا خصوصا مجموعة بعض النسوان ولا ذول بعض العامة يطوف مع المجموعة كم طوفت ما هو داري بشي 6 7 ما هو داري بحاجة يتبع القوم ما ندري قالوا 6 قال 6 قالوا 7 قال 7 لا شوف أنا 5 5 10 10 فوقه ما هو داري بشي كما ذول خلاص قول الجمهور يحملهم مع أنه ما عنده يقين عرفنا؟ ما واحد قاله جاء أول مرة يجي إلى الحرم أول مرة والرجال مشتاق، قال أنا والله مشتاق للطواف بروح بخب بطوف، وصل إلى المطاف مع صلاة الفجر، قام صلى الفجر مع الناس، بعد ما صلى الفجر قاموا الناس يطوفون، الرجال دخل في المطاف ويدور معهم شوق وورا واحد اثنين ثلاثة سبعة ساعة ساعتين، هو الرجال يدري يدري يدري يدري، بعدين زحف قدر خلاص يكلم واحد في المطاف قال متى يخلصون المطاف؟ قال ليه يخلصون المطاف انت حين متى؟ قال انا من بعد الفجر صبرنا نطوف نحن والجماعه ذي بنام يخلصون ما خلصوا. قال الحين ظنهم ذي نفسهم حق الصبح هم ذي الواحد ما هو داري انه سبع اشواط ويخرجون ويجون ثانيين، وذا الرجال مسكين الله قاعد يدور بعضهم يخلصون، قال صبرنا مع بعض بنام يخلصون ما عاد خلصوا، ذا مسكين عامي ما هو داري بشيء من الطواف سبع اشواط بس، وذا قاعد من الصبح الله قاعد الحمد لله انه عاد سال ولا ما سال بيغلق للظهر سوا سوا، عرفنا؟ طيب أن يطوف داخل المسجد الحرام يعني الطواف يكون وصل المسجد ما يخرج خارج المسجد، وأن يجعل الكعبة عن يساره، هذا أيضا شرط مهم جدا، هذا الذي يخل به برضه ماشي طواف، لابد الكعبة عن يسارك في جميع المطاف، لا تستقبلها بصدرك ولا تستدبرها بظهرك، فهذا مهم جدا، حد فرك وعطيتها ظهرك ومشيت خطوتين ثلاث خطوات ارجع خطوات ذي وعطها يسارك وامشي، جيت عند الحجر الأسود وقابلته والله أكبر الله أكبر وسرت ثلاث خطوات وانت مقابل الكعبة ماشي رجع هذه الثلاث خطوات ترجعها وتمشي بعدين، عرفنا؟ فلابد الكعبة عن يسارك، الكعبة عن يسارك، الطفل الرضيع قد بتطوف به لابد أيضا يكون الكعبة عن يسار، فقلنا لكم بعضهم ذولا سنة بعضهم ذولا الأجانب عندهم يلبس كذا شيء كذا يلبسه كذا بس كذا، إذا كانها مرأة معليش أما الرجال مشكلة كيف بيلبسه ذا ممنوع الرجال عليه المحيط الرجل ممنوع عليه المحيط، فهذا كان حرمة اللي بتشيل الطفل ريض بتلبس هذا هذا اللي مدري ايش اللي يلبسونه ذا وتحط الطفل فيه خلاص يتقندل كذا رجوله تحت ويتم يمقندل كذا ما يقدر يهز يروح يمين ولا يسار، هذا تمام يا امام بس تخليه كذا وجهه الى الامام ويده الى اليسار الى الكعب، او انك تجيب تحطه كما قلنا فوق عاتقك وتمسك الداتو عشان عليكم فوق العاتق يتفرتوا لا امسكه عشان ما يفترت لا يمين ولا يسار، فلا بد الكعب تجعل البيت عن يمينه واستقبله بصدره ومشى القهقر لم يصح. أن يبدأ بالحجر الأسود كما قلنا لكم، فلو بدأ قبل الحجر الأسود دخلنا يعني منه أبواب الحرم تدخل ما قدر توصل فيه، أحيانا توصل للحجر الأسود أحيانا قبله أحيانا بعده، فأنت إذا بدأت لازم تشوف العلامة الحجر الأسود تبدأ لأنت الآن بسم الله الرحمن الرحيم سبر الطواف. أن يطوف جميع بدنه خارج حجر إسماعيل، دحين هذا الشرط يعني ما عاد ذات أهمية، ليش؟ لأنهم حجر إسماعيل مقفلينه ما هو مفتوح، يعني لو كان أو حجر إسماعيل مفتوح هو فيه فتحتين من هنا ومن هنا، شوف يعني هنا تصف في الصورة أنا شوف هذه فتحة الأولى وذي الفتحة الثانية، فلو واحد جاء يطوف ودخل من هنا وسط الحجر بينزل من هنا ما يصح لابد يلف، لكن كما شفته الطب منقفل ما عاد يخلون حد يدخل إلا بالصلاة بس، فهذا الشرط ما حد يقدر، لكن أن يطوف جميع بدنه خارج حجر إسماعيل، لا تكون أنت لاصق بحجر إسماعيل وتطرح يدك فوقه وتمشي تسير كذا هذا ما يجوز أيضا لأنه يدك صارت وسط البيت، شفت كيف؟ هذه ممكن تحصل يبغى لكم تنتبهون لها، واحد جاء يعني يطوف إلا ولصق بحجر إسماعيل يعني جاء في المنطقة دي شوف السهم هنا جاء في المحل هذا ذول الناس اللي خارج الحجر، فذول لو واحد منهم يطوف وحط يده فوق الحجر ويسير نقول هذه الأشواء هذه الخطوات غير محسوبة لأنه يدك وسط الكعبة لأنه حجر إسماعيل من الكعبة فيكون يدك وسط الكعبة فما يصح هذا، جميع بدنه خارج حجر إسماعيل وكذلك خارج الشاذروان، الشاذروان يعني كذا يمكن ذراع كذا ولا ذراع يمكن متر الشاذروان تحت إذا تحت الكعبة يعني متر أقل من متر بشوي، فلو واحد يطوف بالكعبة ومطارح يده في لامس الكعبة ويسير كذلك ما يصح لأنه يده كف حقه ذي والذراع ذي صارت وسط فوق الشاذروان فهي وسط البيت فما يصح، فلا بد عندما تطوف تكون خارج البيت، وألا يصرف مشيه في الطواف إلى غرض آخر، لا مثلا هو جاي يطوف وبعدين غفل عن الطواف وقام اللي قال فين فلان ما شفته كيف وراح يخب يدور لفلان وغاب عن باله الطواف هذا ما يحسب، لابد تطوف بنية الطواف انك طايف، ما هو واحد ولا واحد دخل الى الكعبة ما هو داري ويدور كما الناس ما هو داري ايش يدور يدور يدور حين كان يسبر من فين ويدور دري مرتين حول الكعبة هو ما هو داري يسبر من فين، نقول هذه السواط ما هي محسوبة لأنك ما نويت بها طواف هذه أنت قاعد تسير تدور من فين بداية الطواف فهذه غير محسوبة، عرفنا؟ فلابد أن لا يصرف مشيه في الطواف إلى غرض آخر. فلو جيت غفلت عن الطواف وصرفته إلى غرض آخر فنقول أيضا هذا هذا أمر مهم جدا. يعني أيضا كذلك من موضوع يعني جعل الكعب عن يساره وأنه يبدأ بالحجر الأسود يختم بالحجر الأسود، فعشان من أجل أنه ما يكون ينقص شيء قبل الحجر الأسود تكون مستعد يسارك إلى الكعبة وجاهز، عرفنا؟ قبل الحجر الأسود، عشان لا يجي مثلا توصل أنت عدل عند الحجر الأسود أنت ما كنت مستعد وبعدين تقابل تعطي الكعبة يسارك وقد تجاوزت خطوة وخطوتين بعد الحجر الأسود، فقبل الحجر الأسود تكون جاهز. وفي النهاية بالعكس بعد الحجر الأسود تخرج. بعضهم لو وصل تماما عند الحجر الأسود في الشوط السابع لا خلص وصل عند الحجر الأسود يقف بالكعبة ويخرج، فنقول هذا غلط، لابد عادك امشي خطوتين بحيث تتيقن أنك عبرت على الحجر الأسود كله، الحجر الأسود كله قد عبرت عليه خلاص، ما شفت الحجر الأسود نعم عادك مشي خمسة خطوات بحيث أنك تطمئن أنك قد طفت تماما. وكذلك لما واحد يخرج يعني في غلط هذا يعني من باب عدم أذية المسلمين، لما تغلق الشوط السابع بعضهم على طول غلق الشوط السابع على طول يخرج تاو قطع كذا والناس يطوفون يسبب يعني زحمة وتصادم لا انت كن شوي ما يقول شيء لتغلقت نعم غلقت، لما تجي حاول تمشي يعني شوط الثامن ذا خلاص انت خرج غلقت لكن تحاول تقرب برع برع برع برع قليل قليل قليل قليل تمس يعني شوف فرجة امشي. ما هو يجون بعضهم ما شاء الله بعضهم ما والله ما شاء الله جثث يجي تاو يخرجون من قدام وشلوا كمسيل، عرفنا؟ نقول لا هذا غلط، هذا ذي للناس، انت قدك ما تخرج قدك في الشوط السابع انت استعد من السابع، انت قدك في الشوط السابع ليش لا ليش متقرب من الكعبة؟ بعد شوي شوي ابعد قليل قليل ويسارك الى الكعبة، انتبه تبعد وتقف بالكعبة كما قلنا لكم، فترجع قليل قليل قليل الى اليمين واليسار الى الكعبة شوي شوي شوي شوي على ما تخلص السابع قدك في طرف المطاف تخرج انت بخير، لا عديت الحجر الأسود كما قلنا لك وصلت للحجر الأسود شفت أنك وصلت للحجر الأسود عادك امشي قلنا خمسة خطوات كذا بحيث تطمئن أنك تجاوزت الحجر الأسود، بعدين اعطت كعبة ظهرك إذا في الطرف خرج على طول. أما إذا أنت داخل في داخل عند الكعبة ما تقعد تقطع الطريق كذا على الناس ويحصل تصادم ونحو ذلك وزحمة وربشة، فهذا من باب ليه المالكية والحنابل اشترطوا الموالاة، عندي الشافعية ما يشترط، عندي الشافعية واحد طاف ثلاثة أشواط وزحف وقام يتنسم له ساعة يرجع بيكمل ما في مشكلة، عندي الشافعية تفضل أمورك طيب، وإن كان الأفضل الموالاة خلي السبعة وربع لكن ما في مشكلة، كما قلنا واحد نقص عن نسين طاف ستة وراح وصل الفندق بعدين تذكر نقول له خلاص لا رجعت الحرم عادك طوف السابع، عندي الشافعية مش ما في مشكلة في أن الموالاة سنة مش واجب، وإن كان كنا عند المالكية والحنابلة واجب، فذلك الأولى أن الإنسان يعني أن يوالي بين الطواف يطوف سبع أشواط على طول وراء بعض، هذا الأولى كما قلنا. طيب المحافية والمالكية قالوا اشترطوا المشي لغير المعذور وإلا عليه دم، هذا يعني فعندهم أنه إذا كان معذورا فالنبي صلى الله عليه وسلم الشافعية لا حتى غير معذور يجوز أن يطوف على راحلة ولا ما في راحلة، أنا كل على الحين الآن عندهم على الكراسي المتحركة وبعضها كهربائية هو يسوقها بنفسه وها بس مخلينها في الدور الثاني في الدور الثاني شوف الهر قاعد طوف طيب قلنا في الدور الثاني يخلون العربات هذه تطوف في الشوط في الدور الثاني ما في مشكلة، الدور الثاني هي ما شاء الله دورته طويلة الشوط الواحد ما شاء الله يعني المسافة حقه كما سبعة وزيادة لكنه يعني في أجر أجر أكبر يعني في واحد عن سبعة له لابد يطوف سبعة أشواط كاملة حتى لو كان في الدور الثاني سبعة أشواط يدوره سبعة أشواط يعني مسافة كبيرة شوي، لكن ذول اللي على العربات عادهم سهل يمشون بالعربة بيدورون فوق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طاف على الراحلة في حجته طاف على الراحلة لزحمة الناس عليه، ولو حمل شخص محرما واحدا أو أكثر من صبي أو مريض فإن قصد الحامل الطواف عن نفسه وقع عن نفسه، وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول، وإن قصده لنفسه وللمحمول عن الاثنين وقع لنفسه، شل ولده الصغير وقال يلا طوي ناوي الطواف لي وله، نقول يقع عنك انت بس ما يقع عن الطفل، فما يقع اثنين في واحد ذا، عرفنا؟ فهذا فذلك كما قلنا إذا بتطوف بطفلك الصغير فتطوف أنت سبعة ثم بعد ذلك تشيل ولدك وتطوف به سبعة، أو العكس تشيل ولدك وتطوف بسبعة وبعدين توقع عند أمه ولا شيء وترجع تطوف أنت سبعة، وإن ما حد بيشيل الولد
3: طوف انت والولد 14 شوط، السبعة الاولى لك والسبعة الثانية له، ما حد انت جليت الولد وما حد، السبعة الاولى انت خلي الولد عن اليسار وطوف به، طوف به سبعة اشواط انويها له، بعد ما تغلق حقه يلا انوي حقك السبعة الثانية، يعني انوي السبعة الثانية حقك دحين، فتنوي السبعة الثانية حقك وانت ما عندك حد يمسك الطفل احمله معك ما يقول شيء، نعم وخلاص، ودحين في السبعة حقك ما هو لازم تخلي الطفل عن يساره حتى بتحمله كذا يمين بأي شيء خلاص، اللهم انت انتبه له إن كان وسخ بنجاسة نعم، لأنه كلان ما يجوز لك تطوف إذا في نجاسة جات في الطفل وانت بتطوف حتى عن نفسك، ما يجوز لأنك بتكون حامل نجاسة، ولابد من شروط الطواف الطهارة عن النجاسة في الثوب البدن والمكان، فإذا حملت طفلك وفيه نجاسة فإنها الطواف هذا غير صحيح، كما لو مثلا أنت حصلت حشرة ميتة وشليتها بمنديل وحطيت المنديل في الكمر وجيت تطوف طوافك باطل، لأن الذبابة ذي نجسة تحطها في، هذا يحصل حتى في الصلاة بعضهم شاف ذبابة ميتة شلها وحطها في جيبه وقام يصلي الصلاة باطلة لأنك حامل نجاسة حامل الذبابة الميتة دي. طيب فهذا واشترط كون المحمول معذورا عند الحنفية، هذا عند الشافعية موجود. سنن الطواف النية في أوله أنه ينوي من أجل يميزه، وهذه النية في أوله سنة في طواف العمرة طواف الإفاضة طواف القدوم هذا سنة، لكن في طواف الوداع يجب أن تنوي، لأن طواف الوداع هذا مستقل عن العمرة والحج، ما هو تابع للحج ولا تابع للعمرة، هذا طواف الوداع هذه عبادة مستقلة، فلابد عند طواف الوداع أن تنوي نية الطواف، وكذلك إذا أردت أن تطوف تطوعا لله تعالى كما قلنا لكم، إذا أنت في مكة إذا أنت شباب ونشيط وتقدر حاول تجيب عمرة كل يوم، كل يوم هات عمرة وتروح إلى التنعيم وتحرم وتجي بثياب الإحرام وتطوف وتسعى وتقصى وتحلق، وإذا كان أنت ما تقدر عرفنا طوفت وحدة بس عمرة وحدة وخلاص، لكن نقول لك كل يوم شوف الطواف أفضل عبادات الآفاقي الحاج الآفاقي الطواف أفضل عبادات، فإذا ما تقدر تجي عمرة ثانية أقل شيء طواف، لا تخلي يوم كامل يمر عليك أنت ما طفت بالكعبة إيش، ولكن هذا يشترط له نية، تقول نويت الطواف بهذا الكعبة سنة لله تعالى، طواف بس بلا سعي ماشي، سعي سنة لله تعالى ماشي، يجي سعي سنة، اللي يجي سنة الطواف بس عرفنا، كما واحد حصل بعض شيوخنا شاف واحد ما هو في أيام الحج في أيام عادية شاف واحد يسعى بثيابه استغرب ليه يسعى بثياب، ما حد يسعى بثيابه إلا في الحج، نعم بعضهم يسعون بثيابهم إذا كان قد تحلل التحلل الأول يسعى في ثيابه، فاستغرب جاي كلهم يقول له عفوا يا أخي إيه تسعى أنت الحين قاعد تسعى، قال هذا سعي الوداع طف الطواف الوداع ذحين أسعى سعي الوداع، قال له العاف لا لا شوف ماشي سعي وداع له ألا طواف بس، قال له جزاك الله خير أنا عدله في الشوط الأول متحمل بالسبع الأشواط جزاك الله خير، وخرج من المسعى، شوف الجهل كيف ما هو داري مسكين سمع طواف الوداع قال إذا هو سعي الوداع فوقه عرفنا، فإذا قال لا فطواف السنة هذا نعم لا يشترط له نية، حين ذكرنا في سنن الطواف النية في أوله نقصد بطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف العمرة، هذا معاش داعي نية مستقلة لكن الأولى الأفضل أنك تنويله، وأما طواف التطوع يشترط له نية ما يصح إلا بنية، وطواف الوداع لا يصح إلا بنية. طيب الموالاة بين أشواط الطواف سنة لأنه كما قلنا واجب عند المالكية والحنابلة، المشي لأنه واجب عند الحنفية والمالكية، الاطباع للرجل كما قلنا هذا لكن كما ذكرنا الاطباع يكون في كل طواف يعقبه سعي، إذا بتطوف بتسعى سعي يعني واجب، فعند ذلك تطبع كما ذكرنا تكشف المنكب الأيمن، أما إذا بتطوف بلا بلا بلا سعي ماشي سعي، كما واحد قدم السعي قبل الحج قبل العرفة بعدين جاء بيطوف الإفاضة وهو لابس الإحرامات فيسن الاطباع، نقول لا هل بتسعى بعد الطواف الإفاضة؟ قال لا قد قدمت السعي، نقول إذا ما عليك شي سعي فعليك ما تطبع تكون عادي، فيكون الطواف فقط الاطباع إما في طواف العمرة أو في طواف القدوم هذا أكثر شيء، وطواف الإفاضة هذا إن كان الإنسان ما لم يتحلل التحلل الأول فأيضا يطبع. طيب الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الرمل هذا ما هو جري هذا مشي، اللهم مشي سريع، وإيش الفرق بين المشي السريع والجري؟ المشي السريع في تقارب القدم، ما هو الجري لا القدم واحدة هنا وخطوة ثانية بعيد هذا جري، لكن المشي لا تقارب الخطى يمشي بسرعة القدمين متقاربات بس مشي سريع، هذا يندب للرجل دون المرأة، ويكون في الثلاثة الأشواط الأولى في الطواف. عرفنا ثلاثة الأشواط الأولى في الطواف، أيضا الطواف الذي يعقبه سعي واجب. عرفنا، فهذا الرمل مسنون في الأشواط الثلاثة الأولى. فننتبه انتباهات، أول شيء أن هذا الرمل يختلف عن الاطباع، الاطباع يكون في الأشواط السبعة كلها، أما الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من الطواف. ثانيا الاطباع والرمل كله يتفقان أنه مخصوصان بالرجل، ماشي، المرأة لا عندها اطباع ولا عندها رمل. ثالثا الذي يرمل وهو رجل ومعه نساء أو كبار سن ما بيقدرون على الرمل، فما هو يجي بعض الرجال هو يرمل ويخلي خلق الله ذول النسوان والكبار السن يتخافون قفا، نقول لا، أنت المرافق لهم عليك أن تمشي هوينة، نقول ما تضيع اللي معك ذول، بتضيع اللي شليتهم ذول، أنت بتخب تجيب السنة وقم ضيعت أبوهم في الحرام ذول، يلا هات الفائدة دحين قم دور لهم بعدين. فنقول لا، أنت امشي الهوين ما دام نيتك أنك ترمل لكن معك نساء، معك أطفال، معك كبير سن، فلا بد تراعيه، فتترك الرمل مراعاة لهؤلاء وربي يثيبك بنيتك. طيب الرمل قلنا الاسراع في المشي، طبعا الرمل هذا غير الذي بيجي معنا في السعي وهو الهرولة، الهرولة السعي فيه جري شديد، أما الرمل في الطواف ماشي جري، ألا مشي سريع يمشي بسرعة. وإيش الفرق؟ قلنا أنه المشي تقارب الخطى، الأقدام متقاربة، أما الجري لا، تلاقي الخطوات متباعدة. وكذلك الرمل إذا كان الزحمة ما بتقدر ترمل، أو تيجي تمشي بتدقس الناس، لا، إذا في فرجة ارمل سرع، ماشي فرجة ماشي إلا تمشي، شوف زحمة كيف بترمل فين بتروح. عرفنا، كما بعضهم في طرق الآن صاحب سيكل ولا سيارة طريق زحمة وماشي نفس ويجيب من وراك يدق لهون، طب فر من فوقه دق في السيارة اللي قدامي روح فين أنا. عرفنا، فبعضهم مو كذا، فينتبه الإنسان في الطواف إذا زحمة بترمل بتروح من فين، معاشي إذا في زحمة وما تقدر ترمل خلاص انتظر امشي على مهلك. عرفنا، فكان في سيرته صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد فرجة أسرع، وإذا ما وجد فرجة مشى الهوين على ما عملك مسح الحجر الأسود. وقلنا لكم الأولى في وقت هذا أن يكون مسح الحجر الأسود مستقل عن الطواف، تعال يوم ثاني ولا بعد ما تغلق الطواف خلاص ما معك شغل، تعال عند الحجر الأسود، أما أثناء الطواف بيوقعك في مشاكل أنه لابد الكعبة عن يسارك ولابد ولابد. وأيضا كذلك الحجر الأسود هذا والركن اليماني مطيبات فيها عطور، إذا أنت تتمسح بهن العطور بتجي فيك، يلا دخلنا في الفدية ذحي. عرفنا، فهذا أمر مهم. فالحجر الأسود يسن ثلاثة أمور فيه، أن يستلمه بيده ويقبله بفمه ويضع جبهته عليه. أما الركن اليماني فيسن ألا مسحه باليد، لا يقبل ولا يوضع الجبهة عليه، بس تمسحه بيدك وتقبل يدك، لا نفس الركن ولا يقبل نفس الركن، بخلاف الحجر الأسود، الحجر الأسود يقبل نفس الحجر، أما الركن اليماني يمسحه بس ويقبل يده. هذا إذا نوصل له، إذا ما وصل للحجر الأسود ولا للركن اليماني فيشير إليه بعصا، إيش اللي معه؟ يشير إليه بسم الله الله أكبر ويقبل ما أشار به، ما عنده شيء يشير بيده بسم الله، وخلي يسارك إلى الكعبة، بتأشر إلى الكعبة إلى الروح حجر الأسود والركن اليماني خلاص، وأنت كذا ماشي ويسارك إلى الكعبة بسم الله الله أكبر إلى جهة الحجر الأسود وتقبل يدك. وصلت الركن اليماني، الركن اليماني قبل الحجر الأسود هو جي، أول شيء بتجي عند الركن اليماني بسم الله الله أكبر، تشير إليه وتقول بسم الله الله أكبر، خلي يسارك إلى الكعبة وقبل يدك، ولما توصل الحجر الأسود تشير إليه بيدك وتقبل أيضا بيدك. طيب، وأيضا عدم الاشتغال بفضول النظر، أنت الطواف هذا عبادة. وكان واحد بعضهم جاء يسأل سيدنا عبد الله بن عباس هو في المطاف، بيسأله ولا في فتوى بيستفتيه، ما هو في دنيا إلا في فتوى، فسكت سيدنا عبد الله بن عباس ما رد عليه ولا كلمة، يا ابن عباس بسألك عندي فتوى، ما رد عليه. لما نغلق الطواف بعدين قال فين السائل ذا، جابوه، قال يا أخي أما تعلم أن في طوافنا نتراءى لربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بمنزلة الصلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، والطواف وظيفته الدعاء، ادعو ربك. فما يجي هذا قاعد يدور في المطاف ويتشوف ساعة، شوف ما شاء الله، شوف برج كبير، وإيش هذا وقاعدين في المطاف هم يشوفون الساعة والبوي، كيف بنصور سيلفي احنا والكعبة ما هو الكعبة قفاه هلا والساعة قفاه عرفنا؟ وكذلك حتى لو الكعبة قفاك بتصور سيلفي انت وسط الطواف، بعد ما تغلق الطواف قعد صور على ما تحب. فهذا امر مهم جدا. وكذلك ما يشتغل بالتليفون، ايوه تشوفون، شوف انا شوف مسوين بث مباشر، شوفون انا في الطواف دحين. ادع ربك وادعي لهم، ذول اللي انت تكلمهم ادع ربك وادعي لهم. بعد ما تغلق الطواف، بعد ما تركع بعدية الطواف، اتصل بهم ما في شيء، ووريهم الكعبة ووريهم نفسك وكلك، ما في مشكلة. عرفنا؟ فما يقع الإنسان، يعني ينتبه الإنسان في هذه الأمور، عرفنا؟ فيكون خاضعا بقلبه، خاشعا في هيئته، متأدبا في حركاته، ويحذر أشد الحذر من النظر الحرام واحتقار أحد من المسلمين. ما تقعد تحتقر الناس، هذا حرام، شوف هنا هذا معصية بالقلب، وشوف المعصية في الحرام بمئة ألف. فينتبه الإنسان، لا يحتقر حد ولا ينظر باحتقار إلى أحد، ولا ينظر إلى عورات أحد، ولا ينظر إلى نساء أجنبيات. يقعد نساء هناك أكثر محرمات مكشوفات الوجه، فما يجي قاعد يتشوف من هنا لهنا، ذا حبك تكسب لك إثم من هذي ومن ذي ومن ذي شغلة. فينتبه الإنسان من النظر الحرام من احتقار المسلمين. وبعد أن ينتهي من الطواف يسن أن يركع ركعتين بعدية الطواف، وبعضهم قال بوجوبها. وركعتين بعدية الطواف ما لها نهاية. لو واحد قال يا أخي أنا طفت العمرة وطفت الحج ولا ركعت أبدا، لا بعد طواف العمرة ولا بعد طواف الحج، ما في مشكلة. كم طواف ما ركعت بعده؟ قال يمكن ثلاث مرات. ثلاث مرات الآن هنا أنت في تريم، قوم ركع ذحين ست ركعات، أول ركعتين وركعتين وركعتين، أنويها بعدية الطواف، ما في مشكلة. بعدية الطواف ما ينتهي وقتها، عرفنا؟ فمن نسيها يصليها بعدين. وهل يندرج فيها غيرها؟ يندرج. بتقول بعدية العشاء وبعدية الطواف، ما في مشكلة، يندرج فيها أشياء كثيرة، عرفنا؟ وينوي بهما أيضا سنة الطواف، وينوي بها تحية المسجد، فكل شيء هذا فيكون إيه؟ فركعتين، وهذه ركعتين بعدية الطواف في أي وقت يصليها، عرفنا؟ ويجوز صلاة ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة الخمسة، ويسن أن يقرأ فيهما سورتي الكافرون الإخلاص. فطبعا هم يذكر الفقهاء أن الأفضل أن يصليها خلف مقام إبراهيم، لكن الآن مع الحج والزحمة مستحيل الكلام ذا. كانوا بعضهم أول ذو بعضهم ذول المادري عادوا يسوون كذا.

يلا يا انك بيعورونك يا انت بتعور، واحده من ثنتين. فيكون الانسان يرجع في الخلف، يقول له نرجع المصلين الى الخلف، يرجعون الى الخلف بمحاذاة المقام، يعني شوف يعني المقام رايم هنا، ارجع انت الى اخر الحرم بحيث ان المقام يكون امامك. فما تقدر مع الزحام، ما يقدر الانسان يعني تقريبا سدده وقاربه تقريبا، ما استطاع في اي مكان، في اي مكان تيسر له فيصليهما، وان تيسر له ان يصليهما خلف مقام ابراهيم، وهذا كما قلنا يعني شبه مستحيل اثناء الزحامات هذه، او بحذائه هذا ممكن محاذيه بحيث انه مقام ابراهيم قدامك ولو بعد 20-30 متر، عرفنا، بشرط لا يؤذي احد بالمزاحمه، والا صلاهما في اي مكان، صلي في اي محل. وبعد الطواف يكون السعي، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. فكان اول الكفار حاطين صنم عند الصفا وصنم عند المروه، فبعدين صار المسلمين يوم جاءوا في الطواف في طوافهم في عمره القضاء، قالوا يعني كيف، هل نسعى بين الصفا والمروه؟ فنزلت الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله، فاسعوا بين فسعوا بين، فظنوا ان السعي يعني ما سيكون حكمه آخر، ولكن قال النبي حق سبحانه وتعالى إنهما من شعائر الله. طيب السعي بعد الطواف، وينتهي الإنسان من طواف القدوم أو طواف العمرة، يتوجه بعد ويركع بعدية الطواف، وبعد بعدية الطواف يسن الدعاء قائما. بعد ما تركع بعدية الطواف قلنا تقرأ فيها سورة الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، في الركعة الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة، ثم بعد أن تركع بعدية الطواف يسن أن تقف وتستقبل الكعبة وتدعو الله تعالى. فالدعاء بعد بعدية الطواف مسنون قائما مواجها للكعبة، تواجه الكعبة قائما وتدعو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن تنتهي من الطواف تذهب إلى المسعى، والمسعى هو ما بين الصفا والمروة، جبل الصفا وجبل المروة، عرفنا؟ جبل المروة يعني كسروه تقريبا كامل، باقي الأثار في الأرض، بس في الأرض ممكن يدعسونه الحجاج يقفون فوق أثار بعض أثار الجبل، ولا أكثرهم يعني الجزء الأسفل هذا كله بالرخام، معمول بالرخام، والباقي منه جزء بسيط سنريكم الصور هنا. وجبل الصفا عادوا أكبر، باين كذا الجبل ومغطى بزجاج، زجاج شفاف يظهر منه الجبل من خلفه، زجاج شفاف. وهذا جبل الصفا الذي آخر الزمان تخرج منه الدابة، الدابة قالوا ينشق جبل الصفا فتخرج منه دابة، حيوان يكلم الناس بكلامه بلسانه، يتكلم بكلام فصيح، عرفنا، وهذا ومعه يضرب وجوه الناس، وإذا ضرب وجه الشخص انكشف ما هو، إن كان سعيد مكتوب على جبهته سعيد، وإن كان شقي مكتوب على جبهته شقي، نسأل الله السلامة والعافية، عرفنا. قال أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الله أكبر. فهذا كيفية السعي، وهو الركن الثالث من أركان الحج والعمرة، النية الركن الأول، الطواف الركن الثاني، الآن الركن الثالث السعي. فبعد أن ينتهي الإنسان من الطواف ومن بعدية الطواف يتوجه إلى جبل الصفاء، والسعي يكون البداية دائما من الصفاء والانتهاء بالمروة، هذا الشوط الأول، والشوط الثاني بالعكس، يكون الثاني من المروة إلى الصفاء، والثالث من الصفاء إلى المروة، والرابع من المروة إلى الصفاء، والخامس من الصفاء إلى المروة، والسادس من المروة إلى الصفاء، السابع الأخير من الصفاء إلى المروة، من الصفاء إلى المروة. فيكون بداية الشوط الأول من الصفاء ونهاية الشوط السابع في المروة، نهاية الشوط السابع في المروة، ويكون فيها الشوط الأول والثالث والخامس والسابع يخرج من الصفا إلى المروة، وفي الثاني والرابع والسادس من المروة إلى الصفا. فأربع مرات يذهب من الصفا إلى المروة في الشوط الأول والثالث والخامس والسابع، وثلاث مرات يذهب من المروة إلى الصفا، الشوط الثاني والرابع والسادس. فالذهاب شوط والعودة شوط ثاني، الذهاب شوط والعودة شوط ثاني، عرفنا. واحد مرة هكذا راح للسعي، الناس غلقوا كله، وذا قال عاد أنا ما خلصت، كل ما الحين كم شوفنا خلصنا فين، قال عاد أنا ما خلصت، وطيع آخر شيء يحسب الذهاب والعودة واحد، يعني دقها 14 شوط، عرفنا. نقول لا، الذهاب شوط والعودة شوط آخر، العودة شوط آخر.
فيتوجه إلى جبل الصفاء، والبداية من الصفاء، لو غلطت وبدأت من المروة ما هو محسوب، لابد البداية من الصفاء. فإذا صعد على الجبل الصفاء استقبل الكعبة وهلل وكبر ودعا بالأدعية الواردة، ويسن النية في السعي، تسن النية وهو أحد الاثنين، إما سعي عمرة أو سعي حج فقط، لا ثالث لهما، بخلاف الطواف، قلنا فيه طواف قدوم، طواف عمرة، طواف إفاضة، طواف وداع، طواف تطوع، خمسة أنواع الطواف عرفنا. ممكن يكون التطوع ذا سنة والتطوع بالنذر، فكلهما تطوع. طيب، فهذا يتوجه فينوي حسب نسوكه، إما سعي العمرة للمعتمر أو المتمتع، أو سعي الحج إذا كان حج، ثم يهلل ويكبر. وثم وكهذا كما قلنا السعي يكون إما بعد طواف القدوم للحاج، أو للحاج الذي أحرم من خارج مكة. أما المتمتعين ماشي عندهم طواف قدوم، المتمتع الذي يحرم بالحج من مكة لا يوجد عنده شيء اسمه طواف قدوم، هذا خلاص ماشي، السعي يكون إلا بعد عرفة، بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. فهذا أمر مهم جدا، المتمتع بيدخل بيحرم في قرن المنازل، بتحرمون بالعمرة، تدخلون مكة بتطوفون وبتسعون وبتتقصرون تحلقون وتتحللون تلبسون ثيابكم، ويبتبقون إلى يوم السابع أو الثامن، تحرمون بالحج من مكة، تحرمون بالحج من مكة، وعلى طول إلى ميناء ماشي، هناك ليس فيها ليس فيها طواف قدوم، ليس ما عندكم طواف قدوم، ولا يمكن أن تقدموا السعي قبل له، قبل الحج، قبل عرفة ما يمكن. فيكون أنتم المتمتعين سعيكم بعد طواف الإفاضة، بعد عرفة، بعد عرفة. طيب، فإذا نزل فيبدأ من الجبل الصفا ويصعد جبل الصفا، طبعا لابد قطع المسافة كاملة من أول الجبل إلى آخره، وهو يعني المسافة يعني هناك في ممر حق العربات، هذا هو المسافة كلها. فإذا واحد ما كمل الطريق إلى فوق الجبل وقطع من تحت نقول ناقص، لابد تكمل إلى الأخير، هذا أمر مهم جدا، أظن بتجي معنا في الشروط أو بنجيبها بعدين. فيبدأ من جبل الصفا، وخصوصا هذا إذا كان في الدور الأرضي ذا، لكن في بدروم تحت، هذا البدروم شوية يحتاج الإنسان، لأنه نهاية السعي شفته أنا ماشي بينه وبين الجدار متر واحد بس في نهاية السعي، لأنه تحت ضيق شوي، يعني ما هو مفتوح كامل، الجبل مفروش من تحت، فبينه النهاية والجبل يمكن متر واحد فقط، فهذا مشكلة ذا اللي بيسعى في البدروم، ما أدري أن عاد يسمحون في البدروم، الله أعلم، أنا داري بقعكم بساعة تتغير هناك الأنظمة. هذا نتكلم عليه جبل الصفاء إذا كان في الدور الأرضي، أما إذا نزل البدروم فلابد يلصق بالجدار عرفنا. وإذا وصل إلى المروة هناك، هذا المروة أظن اللي فيه متر واحد بس، شفت أنا أصحاب العربات بعضهم ينزلوا تحت، هنا مكتوب نهاية السعي عرفنا، قبله بمتر أو مترين يوقفون ويلفون. طب المترين ذي كانكم ما خطيتوه غلط، هل فيمز انتبه إذا كان واحد بيسعى في البدروم أنه يوصل، وكذلك أظن حتى اللي في السطح لأنه في قباب هناك في نهاية الطريق، وكذلك لابد يلصق بالقباب ذي، هذا على ما نذكر أيام كنا مرة سعينا في السطح، الله أعلم إيش الوقت الحين ده كيف. فالمهم أنه لابد يقطع المسافة، وإذا في لائحة مكتوب نهاية المسعى لابد تعدي اللائحة، ما هو قبلها تلف، ما هو قبلها تلف، إذا شفت مكتوب نهاية السعي تمشي عند اللوحة واللائحة هذا وتعديها، تمشي من وراه عرفنا. فهذا أمر مهم جدا. قال ثم يهلل وكبر ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة ماشيا، فإذا وصل إلى بداية الميل الأخضر سعى الرجل سعيا شديدا، هذا يختلف عن الرمل حق اسمه من هذا ما شاء الله، يختلف عن الرمل حق الطواف، السعي ذا الشديد الجري ذا، أولا الرمل في الطواف مشي ما هو جري، أما في السعي جري، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى كلها، أما السعي في كل شوط، لكن ما هو في كل شوط، في مع الميل الأخضر، مع الميل الأخضر، جزاك الله خير، مع الميل الأخضر عرفنا. فكذلك نفس الكلام اللي ذكرناه في الرمل، هنا أكثر عاده، إذا واحد رجل معه مرأة معه كبير سن معه أطفال لا يقعد يجري وخبخبون قفان، تلاقي النسوان يخبخبن قفا الرجال، هذا كمكروه أن المرأة تجري. فأنت اللي وإن كان أصل تشريع السعي المرأة، هي المرأة اللي كانت تجري، وهي السيدة هاجر
لكنه ما كان أحد رجال في المكان. واحد مرة قال شاف واحدة مرة عجوز تسعى وتجري تجري تخب واحدة، فقال يا خالة العفو منك الجري هذا للرجال. قال له من اللي جرى، إسماعيل ولا هاجر؟ من اللي جرى يعني سنة السعي، إسماعيل ولا هاجر؟ قال لا هاجر. وهي حرمة ولا رجال؟ سكتت والعود. ولكنه ما هو كلام ده، لأن هاجر كانت وحدها في الصحراء، ما أحد عندها، ما أحد في الصفا والمروة، كل بقعة فاضية بواد غير ذي زرع، ما أحد عنده. فالآن لا يسن أبدا، يكره للمرأة أن تجري في وسط المسعى في المعلمين الأخضر، والرجل معك نساء، معك كبير سن، معك أطفال، أنت عليك تمشي بمشيهم، ما هو تجري أنت تخليهم يخبون قفاك، عرفنا؟ فهذا أمر مهم جدا. فحتى ومع نهاية الميل الأخضر يتوقف عن الجري ويمشي مشيا عاديا ولا يسن. وأيضا يشتغل في السعي بالدعاء، يشتغل ما بعضهم في السعي ذا المقين ودق لحي يهربون يتكلموا طول السعي هم يتكلمون، لا غلط. السعي هذا أيضا موطن للدعاء، ادعو ربك. طيب، فحتى يصل إلى المروة فيصعد عليها إلى أن ينتهي ممر العربات، ما تنزل تقطع من تحت، امشي طلع في الجبل، لما يخلص الممر حق العربات هذا نهاية المروة، تمشي من خلفه. طيب، فيكون ذلك أكمل شوطا واحدا، ثم ينزل من المروة متوجها إلى الصفا ماشيا. فإذا وصل الميل الأخضر يجري الرجل إذا كان ما هو مربوط بمرأة ولا كبير سن ولا طفل، فإذا صعد الصفا استقبل القبلة وهلل، ويقوم ذلك أكمل شوطا ثانيا، وكذا ثالثا رابعا خامسا سادسا إلى آخر شوط، سيخرج من الصفا إلى المروة ويكمل عند المروة نهاية الشوط السابع، فينتهي السعي عند المروة. السعي ركن عند الأئمة الثلاثة، فهذا المعتمد. طيب، وقال إحنا فيه أنه واجب. الموالاة بين أشواط السعي سنة عند الشافعية وعند الحنفية، وشرط قال عند المالكية وعند الحنابلة روايتين. المشي في السعي نفس الشيء، نفس كما هو المشي في الطواف. أيوة، قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، لذلك قلنا لكم اللي يكون في الدور الأرضي المسافة هي نفس ممر العربات، يعني شوف ممر العربات يبدأ منين، هنا بداية الصفا، ينتهي فين، هو ده نهاية المروة. فما يجوز أنك تقطع الطريق من أسفل الجبل ولا في وسط الممر العربات تدخل وتمر، لا لا، وتمشي تطلع الجبل الصفا وتعدي من خلف ممر العربات، وإذا وصلت المروة تطلع المروة وتمر من خلف ممر العربات حتى تكمل المسافة كاملة. وأن يبدأ بالصفا في الأشواط الفردية كما قلنا لكم في الأول والثالث والخامس والسابع، ويختم بالمروة، ويبدأ بالمروة في الأشواط الزوجية الثاني والرابع والسادس، ويختم بالصفا، وإكمال سبع أشواط يقينا، عرفنا؟ وهنا ما بيجي لخبطة قال ما ندارين نحن سعينا ستة ولا سبعة، ما بيقع ذا، لأنه إذا أنت عند المروة يا هي خمسة يا هي سبعة ماشي ست، وإذا أنت عند الصفا يا هي يا هي يا هي أربعة يا هي ستة ماشي لا خمسة ولا سبعة، عرفنا؟ فهذا قد يحصل غلط إذا أخطأ، ما هو دار وصل عند المروة قال دحين دي الخامس غلقناه ولا السابع، نقول هذا لابد تزيد شوطين إذا أنت في وسط السعي. أما إذا قال وصل عند المروة قال ما أنا داري هو ذا السادس ولا السابع، لا للسابع يا أخوي، لأنه عند المروة ماشي سادس، ما يقع سادس النهاية عند المروة، ما بيكون إلا السابع، عرفنا؟ فهذا أمر مهم جدا. لا، وإذا كان شك بعد الخروج من المسعى فنقول الآن خلاص، إذا بعد ما خرج من المسعى شك فنقول لا عبرة بالشك بعد انتهاء السعي. أما إذا تيقن شيء، نعم، واحد قال نعم أنا سعيت خمس أشواط وزحفت وخرجت خلاص قفلت متأكد، قال نعم أنا سعيت خمسة متأكد، إذا نرجع بعدين وهات شوطين عادك. وأن يكون السعي بعد طواف صحيح، فقلنا السعي لا يصح إلا بعد طواف القدوم أو طواف العمرة، فإن بطل طواف العمرة لسبب قال أوه أنا انتقض وضوء ينسيت وطفت وأنا منقوب،

0: طهارة عن النجاسة ولا طهارة عن الحدثين، ولا تمشي عن يسارك يمينك فتمشي حتى مقلب على رأسك، ما في مشكلة عندك. السعي مفتوح الأمر، عرفنا. ففي تخفيف، ففي تخفيف، يعني لو واحد بعد السعي حصل سرته مكشوفة ما يجوز في السعي، ما في مشكلة، عرفنا. انتقض وضوء أثناء السعي ما في مشكلة، كمل سعيك. حتى لو مرأة طافت، اللي طافت طواف صحيح، بعد ما طافت دخلت الحمام أكرمكم الله، حصلت الدورة الشهرية جاتها بعد ما غلقت الطواف، يجوز أن تسعى؟ يجوز، روحي سعي حتى فيك العادة الشهرية، ما في إشكال أبدا، عرفنا. فالسعي أمره أخف، لكن يسن فيه الدعاء، يسن فيه الدعاء. فهذا بالنسبة للسعي. طيب، عندنا في موضوع السعي، سنن السعي ذكر الموالاة مثل ما ذكرنا في الطواف، ويسن في السعي ستر العورة والطهارة عن الحدثين، يعني السنة كهي. أما ستر العورة واجب أصلا حتى أمام الناس، هذا واجب، لكن كون هو السعي، هل يشترط، هل يبطل الطواف إذا انكشفت العورة أثناء السعي؟ هل يبطل السعي إذا انكشفت العورة أثناء السعي؟ لا، ما يبطل. والطهارة عن الحدثين، الطهارة عن النجاسة، عرفنا. فهذا كله إيه؟ والمشي كما ذكرنا. الاطباع عند الشافعية، لكن الأئمة الثلاثة يقولون لا، أنه ما في اطباع، فلذلك بعضهم ينكرون، المفروض ما حد ينكر، لكن بعضهم ينكرون. لو شافوك بالطبع قد تشوف واحد يقول لك لا غلط يا حاج، لا بالطبع ماشي الطباع في السعي، هذا عقول الأكثر، لكن الشافعية عندهم في طباع. والسعي الشديد للرجل مع الميلين الأخضرين، ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، والذكر والدعاء على الصفا والمروة. وأيضا يسن أن تطالع في جبل الصفا أو جبل المروة، أن تأتي بالآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب، قبل الفراغ من السعي عندنا إن شاء الله بعد الصلاة كما قلنا بيكون له تمثيل المشاهد هذه التي مشاهد الطواف، يعني هم بيمثلونه على على على حلقتين، قالوا الليلة حلقة، وأيضا القابلة بعد العشاء، بعد المغرب يكون درس، وبعد العشاء بيكون المشهد الثاني، يعني بيسوونه، بيسوون المشاهد في ليلتين. الليلة الحين بعد العشاء إن شاء الله بيسوون مشاهد، وغدا بعد المغرب درس على العادة، وبعد العشاء بيكون المشهد الثاني، والله أعلم. نلتقي بعد صلاة العشاء.
1: المستمعون الأفاضل، كنا وإياكم نستمع لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج

0: فقرة الإعلانات.
1: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
3: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون، نتواصل معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، واليوم نذكر حديثا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث روح الكلاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. إذن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث يعلمنا دقة الطهارة في الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الصلاة من غير طهارة. فإذا دخل المسلم إلى صلاته وهو غير مستيقن من طهارته، فإن هذه الصلاة التي من غير طهارة تلبس على غيره، لأن المسلم تختلف نسبة الحضور عنده وعند غيره. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. سبب هذا الحديث الذي جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوله يخبرنا عنه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روح الكلاعي رضي الله تعالى عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأصحابه فقرأ سورة الروم فردد فيها، بمعنى أنه صار يردد الآية مرارا، وليس هذا من عادة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أكمل رسول الله صلاته وخرج من صلاته بالسلام، التفت إلى أصحابه قائلا: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. إذن ينبغي للمسلم أن لا يشوش على غيره. نجد اليوم بعض المسلمين يصلون صلاة الجماعة في المسجد أو في غيره، فإذا بهم يرفعون أصواتهم حتى يسمعون غيرهم، يسمعون من يقف عن يمينهم ومن يقف عن شمالهم، وهذا من التشويش الذي ليس من هدي رسولنا وليس من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما يقول بعضهم: علمت بأنني ينبغي لي أن أسمع نفسي في الصلاة. نقول: نعم، أسمع نفسك بتحريك الشفتين وحضور قلبك في صلاتك، لكن لا يعني ذلك أن تسمع من على يمينك أو من على يسارك، لأن في هذا تشويش على من يصلي على يمينك ومن يصلي على يسارك وإشغال له عن صلاته، فلا يجوز ذلك. فلقد قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في من يصلي بغير طهارة وفي من يصلي بثياب غير طاهرات: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور. فينبغي للمسلم أن يتطهر طهارة كاملة برفع الحدث الأكبر والأصغر وبطهارة الثوب وبطهارة المكان، حتى تكون صلاته صحيحة بالمعايير التي علمه إياها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما نحب أن نقف على قصة ورود حديث آخر، وهو ما أخرجه ابن ماجة في سننه والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله
إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والطبراني في معجمه الكبير خطير أيها المسلمون، خطير أيها المستمعون، فينبغي لنا أن نحذر أن نكون ممن يتسبب في هذه الخمس التي تكون سببا لضياع ولهلاك كثير من المسلمين. وعن سبب هذا الحديث يقول عطاء بن أبي رباح: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فأتاه رجل من أهل العراق فسأله عن إرسال العمامة، إرسال العمامة خلفه، فقال له ابن عمر: سأنبيك عنه بعلم إن شاء الله تعالى، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشر عشرة رهط في مسجده، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وأبو سعيد الخدري وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس. ثم أمسك الفتى وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس وأعوذ بالله أن تدركوهن: لا تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله الحفظ من الفواحش. أيها المستمعون، نجد اليوم بعض الفواحش قد انتشرت في البيوت بل وفي المدارس بل فيما أبعد من ذلك، سببها عدم مخافة الله عز وجل وعدم الاهتمام بالأولاد وعدم الاهتمام بالبنات وعدم المراقبة والمتابعة لأخلاقهم ولصحبتهم ولألفاظهم ولما يملكون من جوالات أو دراجات أو سيارات أو كمبيوترات أو غيرها. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. والسنين أي أعوام الجدب، نسأل الله العافية والسلامة، وشدة المؤونة. إذن نقص المكيال والتطفيف في المكيال والميزان، بعض التجار لا أمانة عندهم. يا أصحاب الخضروات، يا أصحاب الدكاكين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن لا نكون من أهل هذه الصفات التي يكون بسببها الخسران في الدنيا والآخرة. ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا الزكاة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. تقول دراسات علمية في هذه الأزمان بأن التجار لو دفعوا الزكوات إلى مستحقيها لم يبقى فقير على وجه الأرض، ولكن التجار لا نقول أنهم لا يدفعون الزكوات، ولكن بعضهم لا يدفع الزكاة وبعضهم يدفع الزكاة إلى غير مستحقيها، يدفعها إلى بعض العمال عنده، يدفعها إلى بعض أرحامه، يدفعها إلى بعض أصدقائه، وهم ليسوا من أهل الزكاة
وأهل الزكاة معروفون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم المستحقين من الزكاة حتى يكونوا في عفة وفي حالة اكتفاء ذاتي لأمر الله تبارك وتعالى بدفع الزكوات إليهم. يقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بغير كتاب الله، وبحثوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذن تحكيم شرع الله عز وجل، تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم كلام ربنا تبارك وتعالى، كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي لنا الوقوف عند كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عوف أن يتجهز لسرية يبعثها، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس، والكرابيس هي الثياب الخشنة سوداء، عمامة سوداء، والعمامة السوداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أقر عليها عدد من الصحابة، بل لبسها هو عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة. فمن أراد أن يلبس عمامة سوداء تشبها برسول الله وبصحابة رسول الله فلا عليه أن يلبسها، فهي من السنة النبوية الثابتة. ولقد اعتم ابن عوف بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه إليه، أي نادى عليه أن يقترب منه، ثم نقضها أي فك ربطها، فعممه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيده، وأرسل العمامة خلفه 4 أصابع أو نحو ذلك، فقال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرف وأحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: لما ألقي سيدنا يونس في الحوت في بطن الحوت وهو في بطن البحر كان يسبح الله ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا الملائكة يا رب، ما هم دارين بالملائكة، له يا رب صوت ضعيف في أرض غريبة، صوت غريب نسمعه، صوت ضعيف نسمعه في أرض غريبة وأرض بعيدة. قالهم الله سبحانه وتعالى ذاك عبدي يونس، حبسته في بطن الحوت، قد حبسته في بطن الحوت لما عصاني، عصاني لما خرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. قال يا رب ذاك يونس الذي يصعد إليك كل يوم وليل عمل صالح. قالهم نعم، كل يوم يصعد له عمل صالح، بالليل وبالنهار يصعد له عمل صالح. قال يا رب شفعنا فيه، بانك تشفع، بانك تغفر له يا رب. قال قد شفعت لكم. فألقى الله من بطن الحوت، قال يقول ظنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ونحن الآن بين نجي المؤمنين وبين نجينا كله التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فنعاود النظر والتأمل والشكر لنعم الله تبارك وتعالى التي بثها في هذا الوجود وأمدنا بها وأكرمنا بها وجعلها سببا لحياتنا وجعلها سببا لمعرفتنا بقدرة الخالق والمكون الذي خلق كل شيء والذي أنشأ كل شيء وأحصى كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله تبارك وتعالى امتن علينا في كتابه العزيز بإنزال الماء من السماء، الماء الذي هو أصل الحياة للإنسان، أصل الحياة للحيوان، أصل الحياة للنبات. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فجعل الله الحياة في هذا الكوكب سببها هذا الماء، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الماء العنصر سببا للحياة، وهو مكون كما يقول أرباب الاختصاص من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. حينما كان يظن أن هذا الماء عنصر واحد ليس متركبا من أجزاء ولا من ذرات، ثم تبين أن الماء كغيره من المخلوقات والموجودات عنصر مركب من عناصر متعددة، لأنه لا شيء واحدا في ذاته غير متركبا من أجزاء إلا الله الواحد القهار جل جلاله وتعالى في علاه، وسائر المخلوقات والموجودات مركبة من أجزاء ومن أزواج. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. وقال جل شانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه الزوجية موجودة حتى في الماء، فالماء مركب من شيئين، وليست الزوجية فقط مقصورة على الإنسان أو الحيوان أو النبات، بل الزوجية تأتي في سائر الموجودات والماء منها. الماء من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ووجوده في الأرض سبب لبقاء الحياة، بل هو أصل الحياة، ولو انعدم الماء لانعدمت الحياة. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذه النعمة ويدلنا على التأمل في شأن هذا الماء، كيف تم تكوينه، وكيف يتم إنزاله من السماء، وكيف يتجمع في هذا الوجود حتى ينزل ويسكن في الأرض ويستقر، لا يتلاشى ولا يضمحل ولا يتبخر من خزاناته ولا يتبخر من مواقعه، لا من أنهاره ولا من باطن الأرض ولا من جوفها. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يتلاشى هذا الماء أو يتبخر هذا الماء فلا يوجد نهر يجري ولا توجد عين تنبع، لكان الأمر كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمع جزئيات هذا الماء وركبها تركيبا عجيبا، ولا يقدر أحد من المخلوقين أن يخلق ماء. ولو تمكن من وصول إلى مختبر ليجمع ذرات الهيدروجين والأكسجين ويجمع بينهما لن يتكون الماء، لأن المسألة قدرة الإله الخالق هي التي تتحكم في جمع هذين الذرتين وتكوين الماء منهما، وليس من مجرد جمع الذرتين فقط، لأنهم حينما جمعوا الذرتين لم يتكون الماء، فلا يقدروا على خلق الماء إلا الإله الخالق، لأنه هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فسلكه ينابيع في الأرض، مياه جوفية وخزانات وأنهار في باطن الأرض، ينزل الماء من السماء فيغور في الأرض في مجاري مرتبة ومجاري منظمة وأنهار واسعة، فيأتي الناس بالوسائل المختلفة فيرفعون هذا الماء من الأرض. ومن الذي أسكنه في باطن هذه الأرض؟ وهل يتمكن الإنسان من تفكير أن ماء يخرج إلى الداخل ويبقى ماء ويجري في أنهار لا يتلاشى ولا يغور إلى الأسفل، بل يجري في مجاريه المرتبة والمنتظمة؟ ولو غار إلى الأسفل وازداد غوره، من أين يأتي الناس بالماء؟ قال جل شأنه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من يستطيع الخروج خلف الماء إذا ذهب من هذه الينابيع وهذه الأنهار المنتظمة في باطن الأرض حتى يرفع الماء منها في كثير من بلاد الله تبارك وتعالى؟ إلا أن بعض البلاد مياهها من الأنهار التي نبعت من باطن الأرض أيضا، فليست الأنهار إلا نابعة من باطن الأرض، إلا أنها تنبع من باطن الأرض في بعض الأماكن بكثافة عالية ونبع قوي جدا يتكون منه نهر يمشي ويسبح على ظهر الأرض. وفي غير ذلك من الأماكن التي لا يتمر فيها هذه الأنهار فيحتاج الناس إلى رفع المياه من باطن الأرض. قال الله: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، جعل له سكنا وجعل له منزل وجعل له مكان يسكن فيه بأمر الله وبإذنه. ولولا هذه الإرادة الإلهية الربانية لما بقي في جوف الأرض ماء. فأسكناه في الأرض، من يسكنه في الأرض؟ يسكنه الله. ولذلك يقول: وإنا على ذهاب به لقادرون، نقدر على أن نذهب بهذا الماء فلا يسكن في باطن الأرض قطرة، ولكن الله امتن بهذه النعمة فهو القادر على أن يبقي الماء ماء. ثم يتأمل الإنسان في نزول هذا الماء من السماء، كما قال جل شانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وأنزلنا، من المنزل؟ المنزل هو الله. كيف تتجمع هذه المياه فتهطل بكميات عالية؟ وكيف يتم توزيعها على بقاع الأرض؟ سبحان الإله الخالق، يقول أرباب الاختصاص إنه في الثانية الواحدة ينصب على ظهر الأرض 16 مليون طنا من الماء. في الثانية الواحدة 16 مليون طنا من الماء. يتأمل الإنسان في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. من ينزله ومن يصبه؟ يصبه الإله الخالق الذي كونه وجمعه وخلقه والذي رفعه. وإن خاض أهل العلم أن حرارة الشمس تجعل الماء يتبخر، سبحان الذي خلق الشمس وسبحان الذي خلق الماء ومكنه من ذلك التبخر. ثم يحمله الهواء. قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. الماء يساق، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. من الذي يسوقه؟ من الذي يرفع الماء من البحار؟ بقدرة من يتم هذا التبخر؟ وبقدرة من تتسلط أشعة الشمس على البحار؟ ثم يساق الماء ويتجمع ويؤلف الله بين الماء والهواء والرياح والتراب حتى يتكون الماء بقدرة الله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون؟ فلله الحمد على ما منى وعلى ما أكرم وعلى ما أنعم وأوصل إلينا سبحانه وتعالى بقدرته هذه النعم، لنتأمل كيف يخلق الخالق ويكون المكون ويوجد الموجد، هذه النعم التي ربما لإلفنا لها ولاعتيادنا لها لا نتأمل ولا ننظر، فإن الله يدعونا أن ننظر إلى ذلك ونتأمل في ذلك لنعلم قدرة الله على كل شيء وإحاطته علما بكل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا ويزيدنا يقينا ويكرمنا بحسن التبصر وحسن التأمل والتفكر فيما خلق وأنشأ ورزق سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: حنان.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
1: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
3: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات ابتعد عنها، استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات، اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
0: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر

0: رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه، معتقها أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، أو موبقها أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير، ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ثم يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الدال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. والله أعلم.
2: إحسان يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله.

إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

0: إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: تدلو تراسو ساول أقدام، يرحمني يرحمكم الله. أصلي فرض الظهر أربع ركعات، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. اهدنا الصراط المستقيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر.
1: سبحان ربي.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الحمد
0: الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

ورضوان نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة الله.

0: وقفات مع الحبيب محمد بن علوي بن شهاب رحمه الله تعالى.
1: حالة الذنوب بينها وبين موايد أهلنا وبيننا وبين محمد، يمر السنة وتمر يمر العامين والثلاثة ولا هناك رؤية حتى صالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو حجب عني محمد طرفة عين لمعدت نفسي من المسلمين. وفي هذه الأيام ما شاء الله احتشدنا في المجالس ومليناها، ولكن ضويت للدار نمت شي رؤية صالحة، شي مدد حصل لك، شي طعم في ذوق، شي طعم في قرآن، شي طعم في ذكر. كان بعضهم لا يقرأ القرآن قال في نهار رمضان، لا قال لأن أطعم الحسد يشبع يكفي اللبيبة. يا خير قرآن، وهذا من المواعيد، القرآن يدعوك والسنة المحمدية كما ما تسمع آل فلان يقرون البخاري، أما سرد هكذا هذا لا يزيد شيء. وأما ولكن قال أهل العلم إنه يتعبد بقراءة البخاري وبقراءة مسلم، خل لك حصة من الوقت خلها للعلم، خلها لذكر الله، خلها لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. هذا لا إنه البحر نعاس يبنى القرآن يكفي لك. قال والدي كان يقول أنا كنت دورت للخدمة رمضان، إذا دخل رمضان قال ما هو داري بالخدمة، هي في الشق الشرقي أو في الصاق البحري. هذا من القصور ومن الران اللي على القلوب. وكان أهلنا على مراتب في فهمهم في القرآن، ومن حين معش إيش وعسى ما عسى طبي وافق عافية يا أخواني، عسى إن إحنا هذه المجالس وما حصلت في عند أخواننا المسلمين كلهم قاموا بهذا، ولكن الظاهر والحجاب غليظ مكانه. كيف هذا؟ لأن نلف ونأكل كل ما شئت على مثله، من أكل الحرام عطس جوارحه شاء ماذا، ومن أكل الحلال أطاعت جوارحه.
0: وقفات مع الحبيب محمد بن علوي بن شهاب رحمه الله تعالى.
2: منبه الطاعات، تلاوة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول مسألة أخرى من مسائل الإنسان وما ذكره الله سبحانه وتعالى مما ركبه فيه، فقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. الكلام في هذه الحلقة حول مسألة الإنسان والكدح. الكدح هو الجهد المبذول للوصول إلى شيء، ولذلك يشير الحق سبحانه وتعالى ويخاطب الإنسان ويقول: أنك في هذه الدنيا خلقت للكد، وخلقت للتعب، وخلقت للابتلاء، وخلقت للعمل. كما هو معروف أن الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي بمعنى أنك لن تصل إلى مرادك سواء كان في الآخرة، ولا تصل إلى مرادك في الدنيا إلا ببذل مجهود قد يجهدك، أو بمعنى أدق قد يرهق عندك الاستعداد والإحساس والجسد وإلى غير ذلك. وقد ورد في الروايات أو في الآثار أنه لما نزل سيدنا آدم إلى عالم الأرض تعب بالعمل وبما علمه جبريل من الكد ومن الحرث وغير ذلك، وكان يشعر بالتعب، فذكر بالآية الكريمة: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملك فسجد لإبليس كان إبليس أبى، هناك إلى أن قال: إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، أي إنه إذا نزلت إلى الأرض أو نزلت إلى الحياة ستشقى، سيكون لك شيء من التعب والكد الذي تتحمله بسبب المعصية، بسبب عدم الالتزام. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى من طبيعة خلقه للإنسان أن أمره مبني على الكد، وخاصة بعد نزوله للأرض. أما الكد قبل ذلك فلم يكن، فالإنسان عاش مع حواء في الجنة على أفضل الأحوال، هكذا أشار إليه القرآن، أنه يأكل من حيث ما يريد من الجنة دون أن يتعرض للكد أو يتعرض للتعب أو يتعرض للكدح. لكن حقيقة الطبيعة الإنسانية هي في الأرض، أي أن الله خلقه لذلك عندما ينزل الأرض. فهناك ارتباط بين الخلافة وبين الكدح، فعندما تولى الخلافة ونزل إلى عالم الأرض بدأت قضية المكافحة، سواء كان مسلما أو كان كافرا، لأنه إذا قال إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، الخطاب ليس للمسلم، هو الخطاب عام لكل البشرية، أي أنك لن تبلغ إلى ما تبلغ إليه إلا بالكد، لن تعرف الاختراع إلا بالكد، الاكتشاف إلا بالكد، الزراعة إلا بالكد، القمح إلا بالكد، استخلاص البترول إلا بالكد. اللهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على الاختراع والاكتشاف لأجل يخفف هذا الكد. فالأولون كان كدهم مرهق، لأنهم كانوا يعتمدون على وسائل اليد وعلى وسائل الذهن وعلى الحركة الطبيعية العادية والوسائل الخفيفة. عندما أعطى الله الإنسان القدرة على الوسائل فصار يستخرج مثلا بالآلة وتتحرك الآلة، ويسافر بالطائرة ويسافر بالسيارة، سهلت على الإنسان الوسائل، وسهل على الإنسان استعمار الأرض، أي الاستفادة منها بحكم ما نجح فيه من الكد، بحكم ما نجح فيه من الكدح، أي بما بذله من الجهد حتى بلغ إلى النتيجة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أعطيتك هذه الصفة، وهي صفة الكدح في الدنيا، لأجل أن تستخرج ما فيها، لأجل أن تستخرج ثرواتها، لأجل أن تستخرج ما وضع الله سبحانه وتعالى فيها. فلن يتأتى للكسول دائما، لو نظرنا إلى أي شعب من الشعوب أو نظرنا إلى أي جهة من الجهات ليس لهم قدرة على الإنتاج، كما نحن الآن فيه كأمة إسلامية أمة مستهلكة، لسنا أمة منتجة إلا القليل. فهذه دلالة على أن عطلنا وظيفة الكدح، أي بمعنى أننا أعطينا الكدح مساحة قليلة لا تتناسب مع الزمن ولا تتناسب مع العصر، لأن الكدح معناه سلوك إنساني. فإذا رأيت الكافر يكدح يجب المسلم يكدح، إذا معنى يكدح يعني يبذل جهده في المعرفة والعلم حتى يصل للنتيجة المترتبة على ذلك. وهذا دلالة على أن الله خلقنا لإعمار الأرض. بالطبع هناك صفة خاصة لأهل الزهد، في كثير من العلماء أو كثير من الأولياء عندهم يسموه سلوك الأفراد. سلوك الأفراد أن يكون تاركا للحياة الدنيا بكل ما فيها، غالبا إذا لم تكن عليه مسؤوليات. لكن من تحمل مسؤوليات عليه أن يجمع بين الأمرين، بين الزهد في الدنيا وبين الكدح فيها، لا بد أن يزهد فيها، أي لا يجعلها تسيطر وتهيمن على قلبه حتى تخرجه عن دائرة الأدم مع الله، وأن كذلك يبحث ما استطاع على إيجاد الأسباب المؤدية إلى إيجاد الرزق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فأخى بين المهاجرين والأنصار، هي عبارة عن عملية مشاركة لأجل إيجاد رزق، لأجل إيجاد حركة. فالحق سبحانه وتعالى يثبت للبشرية كلها أن الإنسان كادح إلى ربه، عليه أن يفهم أن وجوده في الحياة الدنيا عليه أن يكدح للحياة الدنيا لسبب، وعليه أن يحاسب نفسه لأجل الآخرة حتى يجد الثمرة. فمن كدح في الدنيا كما هو معروف سيجد ثمرة الكدح في الدنيا يعطيه الله مما فيها، كما هناك جاء في الآية في سورة الإسراء، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد الحياة الدنيا أعطاه الله، من كدح في الدنيا أعطاه الله لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى، هذا كدح، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أن يعني ربط بين الكدح في الحياة الدنيا وبين الأمر في الآخرة وهو مؤمن، إذن رفع الله عطاء كما قال، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، مسلم كافر، ما دام يكدح في الأرض ستأتي النتيجة، هذا زرع حصد، هذا اخترع، هذا اكتشف وجد الشيء. فنظام الكون مبني على الكدح، أي مبني على أعمال اليد، مبني على أعمال العقل، مبني على أعمال الجوارح لاستخراج ما في الأرض من كنوز، لاستخراج ما فيها من مواهب، لاستخراج ما فيها من ثروات، فإنها لا تتأتى إلا بالكدح، ولا تتأتى هكذا من غير سبب. ولهذا يخاطب الحق الإنسان ويقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي بمعنى أنك ستعمل في الحياة، فعليك أن تحسب حسابك لربك، كما قال: اقرأ باسم ربك، اكدح باسم ربك، اشتغل في الحياة الدنيا لكن اجعلها باسم الرب، لا تجعل هذا الكدح يقطعك عن الخالق. وهذا ما جرى في نظام القوانين النظرية، أنها انقطعت عن الخالق. فيما سبق معنا إن الإنسان لا يطغى أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عرف القوانين قال ما في رب، إذن هذا استغنى بالفرع عن الأصل. وكذلك في الكدح، قال لك تكدح اجعل كدحك لربك، فإن الله يثيبك على العرقة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، نتيجة أنه كدح فتعب فأثيب على ذلك. وهذا فيه جملة من الأحاديث النبوية المشير إلى فضل العمل وإلى فضل الكدح في العمل وإلى فضل انتظار الثواب من العمل الذي يقدمه الإنسان لله سبحانه وتعالى. وفقنا الله تعالى للعمل الصالح، ووفقنا إلى كل خير، وهدانا إلى ما يحبه ويرضاه، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة بمنه وفضله وكرمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: كل أمر بتعمله مع أخوانك المسلمين اذكر له بعد بيعمله معك، بهذا ميزان. إذا كان بتفرح إذا عملوه معك أعمله، وإذا كان تعرف أنه بيشوف عليك لا تعمله. فإذا كنت هكذا بتفوز في الدنيا وفي الآخرة. إن بتتكلم بكلمة على أحد من أخوانك المسلمين أوزنها قبل ما تخرج من لسانك، بيضعونها بيكتبها ملك اليمين أو بيكتبها ملك الشمال. يوم القيامة إذا وزنوا بيحطونها في كفة الحسنات أو في كفة السيئات ما دامك تقدر عليها. أما إذا خلت ما تقدر تمنعها. شو ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثور يخرج من ثقب صغير هكذا، وهو صغير لما قد خرج منه هذا صار ثور كبير، ورجع بيدخل في الثقب هذا الصغير ما عاد قدر. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذه الكلمة تخرج من أفم الإنسان وهي صغيرة، يشوفها أنها صغيرة مالها، ثم تشيع عنه وتكبر يتأذى بها.

0: يريد انه ما يردها ما عاد يقدر يردها، مش ردها الى فمك. فانت اوزنها قبل ما تخرج. شو زادت بلاغات الناس في الناس يتكلمون على بعضهم البعض، وحد يرمونه بفاحشة وحد كذا وحد متساهل. لكن يوم ماشي شرع قايم، قالوا لو قلت الواحد يا زاني ايش حكمك بالشرع؟ حكمك يجلدونك 80 جلدة. ان قلت ها ولا فلان يعني فرخ. شو كثير ناس يقولون فرخ، اذا قال فرخ قالوا يجلدونه 80 جلدة لانه رمى امه بالزنا والعياذ بالله. كيف هذا؟ حرمة المؤمنين عظيمة، ما يجوز لحد ينتهك حرمة أخوه المسلم. ومن انتهك حرمة أخيه المسلم كان بغيبة، كان خصمه الله يوم القيامة. ربك بيخاصمك عن أخوانك المسلمين. وكل واحد مننا يجتهد يا أخواني، لا يجتهد يا أخوانه المسلمين. شو كثير مرات نتكلم معكم في هذا الأولاد، لكن وين الأمة؟ ما حد أمة تخاطب منه. نرى المنكرات ولا أحد يتكلم فيها.
1: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. هذه هي الحلقة 17 من برنامج فقه الخلاف الذي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. حلقتنا في هذا اليوم لا زالت تركز على ما يثار من شبهات حول التمذهب، والحقيقة أن احنا سردنا في الحلقات الماضية الكثير مما يدور أو ما يشاع حول يعني عدم مشروعية التمذهب وبعض الشبه التي تثار حول التمذهب. من أقوى أنا أعتقد أن من أقوى ما أثير حول قضية التمذهب وعدم مشروعية التمذهب هي عملية تفريق الأمة، وكأن يعني النصوص القرآنية ذكرت في كثير من مواضع بأن الاختلاف والتفرق شيء غير محمود، وكأن الاتفاق هو الشيء المحمود. تطرقنا قبل كذا في حلقات سابقة عن المقبول وغير المقبول من الخلاف، لكن تفرق المسلمين على 4 مذاهب خصوصا المذاهب الأربع، ألا يعتبر ذلك من ما يدخل في قول الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، أو هذا التفرق جعل من الأمة شيعا وأحزابا وتفرقوا على أساس هذه المذاهب، أم أن والله هذه المذاهب تمثل حالة صحية فكرية يجب أن نتعامل معها من واقع أنها ثراء فكري يجب أن نحافظ عليه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بك وبالإخوة والأخوات. وفعلا هذا السؤال وهذه التهمة قديمة إلى حد ما، ليست كبعض التهم التي ربما لم تثر إلا في هذا العصر، وهي قضية أن هذه المذاهب الأربعة قسمت المسلمين إلى فرق وأحزاب وجماعات وشيع، بل إن بعض من قرأت لهم ممن يعارض فكرة التمذهب الفقهي يستدل بآيات قرآنية في قضية التفريق والتحزيب، كقوله تعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا الاتهام كما ذكرت لك يبدو أنه كان موجودا منذ 500 أو 600 أو 700 سنة، حتى أن الإمام السيوطي الشافعي رحمه الله في كتابه جزيل المواهب في اختلاف المذاهب يقول: اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة. ويرى أن اختلاف المذاهب هذا نعمة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟ كأنها يعني البعض يرى كأنها تشريعات مختلفة
0: خارج إطار
1: النبوية. إما أن تكون خارج إطار التشريع النبوي أو أنها تقف بإزاء هذا التشريع النبوي، بينما العلماء العالمون يعلمون أن هذا الأمر غير صحيح. فهي فعلا شبهة موجودة، لكن هذا من دور هذه ومن أهداف هذه الحلقة وهذه السلسلة في العموم هو نفي هذه الشبهة وهذا الاتهام، طبعا بالأدلة. لا نذكر هذا الأمر من باب العاطفة ونقول حاشا هذه المذاهب أن تقوم بالتفريق والتمزيق بين المسلمين، لن نقول مثل هذا الكلام العاطفي الخالي من التدليل والتمثيل. هو الخطأ أو ربما ثغرة التي نفذ إليها بعض من يثير هذه الفكرة من كلمة مذهب والمذهبية والمذاهب وحوار المذاهب،
0: وكأنه مصطلح
1: التي دائما تشير إلى قضية المذاهب والطوائف والفرق العقدية. هذا فعلا فرقت المسلمين ما بين سنة وشيعة على سبيل المثال، الطوائف وهذه الفرق. أما قضية على مستوى الخلاف الفقهي فالأمر ليس هكذا. نحن ممكن أن نسميها مدارس، ممكن أن نسميها اتجاهات، لكن وهي تسمى مذاهب في المصطلح، لكن ربما البعض أساء يعني نظرته لهذه المذاهب بسبب هذه التسمية.
0: لكن فضيلة الشيخ خلنا نكون أكثر واقعية، هناك أيضا كثير من العلماء أيضا متقدمين منهم، كأمثال مثلا ابن القيم رحمة الله عليه في علم الموقعين ذكر يعني كلام عن المذهبيين أو المتمذهبين يعني يؤصل لهذا المفهوم، مفهوم أن المذهبية هي جزء من تفريق للأمة. فتعليقك بداية على رأي مثل الإمام ابن القيم، وهو إمام يعني من أئمة المسلمين، إضافة إلى أن هذه الشبهة أيضا شبهة أخذت يعني كما ذكرت منذ فترة طويلة، والناس مترددين بين قضية التفريق، هل هذه المذاهب تفرق أم تجمع، هل هي ظاهرة صحية أم ظاهرة خطيرة على الأمة؟
1: نعم، الحقيقة ابن القيم له كلام كما ذكرت في إعلام الموقعين، وأنا قبل أن أبين رأيي فيه أحب أن أنقل هذا الكلام، لأنني عندما قرأته مرارا ومرارا وحاولت أن أصل إلى تصور واضح لما يقوله ابن القيم، الحقيقة وجدت أن الأمر فيه شيء من الاضطراب على الأقل من وجهة نظري، والآن سنرى. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يعدد الوجوه التي تنفي فكرة التقليد وهذا الاتباع، يقول: الوجه الواحد 21 أن الله سبحانه ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا من أوائل الأخطار أن تنزل هذه الآية على مقلدة المذاهب. قال: وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم. يعني أنا الآن عندنا مدرسة شافعية مثلا، إذن هذا مقلدة، هؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني نحن الآن نتهم بتفريق الدين، والمالكية كذلك، والأحناف كذلك، والحنابلة كذلك. فالشيخ ابن القيم رحمه الله وعفى عنه نزل هذه الآية التي نزلت في تفريق الدين كاختلاف طوائف النصارى واختلاف طوائف اليهود واختلاف فرق المسلمين عقديا، نزلها على مقلدة المذاهب الأربعة. قال: وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم بخلاف أهل العلم، فإنهم وإن اختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا، بل شيعة واحدة متفقة على طلب الحق وإثاره عند ظهوره وتقديمه على كل ما سواه، فهم طائفة واحدة. إذن يقول أهل العلم حتى وإن اختلفوا فإنهم لم يفرقوا. طيب المقلد عندما يتبع رأي إمامه هل هذا هو التفريق؟ يقول: قد اتفقت لهم أهل العلم مقاصدهم وطريقهم، فالطريق واحد والقصد واحد، يعني وهو إظهار الحق، والمقلدون بالعكس مقاصدهم شتى، يعني يكون يريد أن ينصر مذهبه، وطرقهم مختلفة، فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق. طبعا مقصد كلام ابن القيم ملخصه أن اختلاف أهل العلم مقبول وليس من تفريق الدين، ولأنهم يقصدون الحق. أما أهل التقليد الذين جاءوا وأخذوا فقههم ومذاهبهم فهو من باب تفريق الدين.
0: ماذا كان يقصد ابن القيم في قضية أهل العلم وأهل التقليد؟
1: يعني قد يكون يقصد بأهل العلم القادرين على الاجتهاد، وأهل التقليد الذين لا يقدرون على الاجتهاد فاتبعوا آراء من سبقهم. ما هو هذا هو واقع المسلمين، أي إمام له في طلبته وفي من يثق فيه ومن يحبه ومن يحترم رأيه، له أتباع عندهم قدرة كبيرة على الاجتهاد، وعنده أتباع ومحبون غير قادرين لكن لهم يثقون فيه، فهل نقول إن هذا من أهل التقليد الذين فرقوا دينهم؟ هذا غير صحيح حقيقة. كلام ابن القيم رحمه الله وعفى عنه أنا لا أقبله، لأن المتمذهبين أي متمذهب أي مدرسة مذهبية فيها الفقهاء المجتهدون الكبار، فهؤلاء ينبغي لهم الاجتهاد، وفيها المقلدون الذين لا يحسنون الاجتهاد، فهذا ليس لهم إلا اتباع مدرسة من هذه المدارس، ولا يقال إن مثل هذا قد فرق الدين. فهذا لعله الآن ما يحدث في مجال الإنكار على المذاهب، ربما يكون هذا النص من الأصول التي يستند عليها.
0: طيب شيخنا، في قضية ابن القيم متقدم، لكن الشبهة هذه تثار يعني في الوقت الراهن بشكل كبير، خصوصا أن المناصرين لمذهب الاجتهاد والترجيح يعني في هذا الوقت لهم صوت إعلامي مسموع. هل يعني من رد لهذه أو لهذا لبعض أقوال هؤلاء خصوصا في هذا الوقت من المعاصرين؟
1: نعم، يعني هناك من المعاصرين أيضا من أثر هذه القضية، وأنا ذكرت أسماء سبقت فلن أذكر نصوصهم الآن، أريد أن أنوع أسماء بعض العلماء الذين يعارضون هذه الفكرة أيضا. يعني الإمام الشيخ الألباني رحمه الله وعفى عنه كان يرى أن وجود المذهبية في مجتمع هذا نوع من البلاء، هو يرى هذا، ولي عنده مجموعة يعني فتاوى يرى أن هذا من البلاء. لكن تعال ننظر مثلا إلى الشيخ مقبل الوادعي، سئل عن قضية في كتاب إجابة السائل عن أهم المسائل عن المذاهب الأربعة، انظر ماذا قال، انظر هذا التصور، قال: المذاهب الأربعة ما أنزل الله بها من سلطان، وما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذاك يكون شافعيا وذاك يكون حنبليا إلى آخر ذلكم، بل قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا من الأخطار الكبرى، يبين كأن المذاهب الأربعة ليست ممن يرجع الحكم إلى الله، إلى أن قال: فهذه المذاهب فرقت الناس، هنا قضية التفريق. وقد تحدينا غير واحد من المتعصبين لهذه المذاهب أن يأتوا بدليل من كتاب الله أو

0: والبغضاء إلى آخر أن قال وإننا نحمد الله سبحانه. فإن هذه اليقظة الإسلامية يشير إلى الصحوة أصبحت لا ترفع رأسا لهذه المذاهب. وقد عرف رجال اليقظة الإسلامية أن هذه المذاهب هي التي فرقت المسلمين، وهي التي جعلتهم شيعا وأحزابا، وهي التي صدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كلام خطير حقيقة.
0: كلام خطير للغاية. هذا لما ذكرت قضية التأزيم الذي ينبع من بعض الجماعات والطوائف والفرق الإسلامية، هذه الفتوى ونظيره ما لها من نظير من الفتاوى هي سبب التأزيم والنظرة السوداوية لهذه المذاهب التي سارت عليها الأمة ما يقرب من 10 قرون.
1: جميل جدا. لكن لعل البعض يقول ما المشكلة في قضية توحيد هذه المذاهب على مذهب واحد؟
0: نحن نريد أن نمذهب أن نوحد المذاهب على مذهب واحد. فلا أتكلم عن تجربة حاولها بعض العلماء ممن يعارض فكرة التمذهب. مما ذكر لي بعض المشايخ أن الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله ومجموعة من العلماء اجتمعوا قرب موسم الحج في سنة من السنوات، قالوا لماذا لا نوحد فتاوى الحج من أجل أن لا يتشوش الحجاج الذين يستفتون، هذا يفتي بكذا وهذا يفتي بكذا. فقالوا والله هذه فكرة جيدة، فلنتفق فلنبدأ نناقش المسائل. فجاءوا إلى أول مسألة، ما هي أفضل طريقة لأداء الحج والعمرة؟ فالشيخ ابن باز قال طريقة التمتع العمرة ثم الحج. عارضه الشيخ الأمين الشنقيطي قال بل الإفراد الحج ثم العمرة. وأخذوا يتناقشون في هذه المسألة إلى أن عجز كل واحد منهم عن إقناع الآخر. ما الحاصلة التي توصلوا لها؟ قالوا فلندع الناس على اختلاف مذاهبهم. أنا أقول كلمة، لو كان إمكانية توحيد الناس على رأي فقهي، وأنا أتكلم عن الفقه هنا لا أتكلم عن العقائد الدينية العقائد الإيمانية، أتكلم عن الفقه، لو أمكن أن يتوحد الفقهاء على رأي واحد لكان الأولى به هم الأسلاف. ابن القيم الآن هو في كلامه هذا يقع في تعارض، هو الآن يتكلم على أن الفقه انتشر عن في مكة عن أصحاب عبد الله بن عباس، وفي المدينة عن أصحاب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وفي العراق عن أصحاب عبد الله بن مسعود. يقول فعن هؤلاء الأربعة انتشر الفقه. فيتكلم لك الآن عن مدارس، مدرسة العراق، مدرسة مكة، مدرسة المدينة، مدارس انتشرت. لو أمكن لاجتمع عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس
1: وتوحدت،
0: فهل سنكون نحن أفضل من الصحابة؟ إذا كان الصحابة كما ذكرنا في حلقات سابقة اختلفوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن لسنا بحاجة إلى توحيد المذاهب الفقهية. نحن بحاجة إلى أن نبين ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع المذاهب الفقهية، وهذا هو دورنا في هذه السلسلة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 17 من برنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج عن مفهوم الخلاف وعما يثار حول فقه الخلاف من شبهات في عملية التمذهب الفقهي. لازلنا فضيلة الشيخ وذكرتم بعض آراء المعارضين من المتقدمين وأيضا من متأخرين المعاصرين، لكن دعنا ننظر بالنظرة الإيجابية التي نظرت إلى عملية التمذهب بأنها واقع صحي يجب أن نتعامل معه على أنه جزء من ثراء الأمة الفكري، واختلافاتهم أمر طبيعي. كثير من العلماء ذكر مثل هذا الأمر. ما رأيك بداية بالنظرة إلى هذه المعارضة؟

0: إذا وصلت القناعة عند بعض المذاهب أو عند بعض أصحاب المذاهب أيا كان هذا المذهب على أنه يمثل الحق الإلهي. الآن بعض الناس يقول هذا حكم الله، الله يريد منا كذا وكذا، هذا هو الصواب وغيره خطأ. طبعا هذا قد يكون من أصحاب المذاهب الأربعة، وحتى قد يكون من غير أصحاب المذاهب الأربعة، وسآتي إن شاء الله بنصوص في حلقة قادمة قريبة بإذن الله من علماء هم من خارج الدائرة المذهبية، وصف كل منهم كتابا ألفه على أنه يمثل الحقيقة، يمثل الصواب، بينما هذا لم يدعه لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد رحمهم الله عز وجل، وهم أئمة هذه المذاهب. فالحاصل هذه الظاهرة ظاهرة صحية متى ما رأينا أنها طرق واجتهادات توصل إلى الحق بطريق ظني يغلب على الظن صحته وليس بالضرورة بالقطع، وسيكون ظاهرة مرضية عندما ننظر إلى هذه المذاهب على أنها من تفريق الدين، أو عندما ينظر كل منا إلى مذهبه على أنه يمثل الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الخطأ.
1: جميل جدا.
0: فالآتيك الآن بمجموعة أمثلة ومن أبرز أمثلة سأتي بها ما يدل على أنه يمكن الاستفادة من هذه المذاهب وأن يستفيد كل عالم من مذهب الآخر. نأتي مثلا إلى ابن حجر الهيتمي رحمه الله من علماء الشافعية في القرن العاشر، سئل عن رجل يحرص أو عن جواز أن يدرس أحد الشافعية صبيا يريد أن يتعلم على المذهب الحنفي، هل له ذلك؟ هل يجوز لعالم شافعي أن يدرس ولدا يريد أن يتعلم مذهب آبائه وأجداده والمذهب الحنفي، هل يجوز له ذلك؟ وإذا سئل عن التقليد بمذهب فهل عليه الأمر بالتزام مذهب إمامه أو يدله على مذهب آخر؟ لو جاء هذا الولد قال يا شيخ بماذا تمذهب، هل يقول إلزم مذهبي الشافعي ولا إلزم مذهب آبائك وأجدادك؟ هنا يتبين قضية تعصب العالم. فيقول ابن حجر في الفتاوى الفقهية، يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وسائر أئمة المسلمين، يعني الليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري، على هدى من ربهم. مجرد تأسيس هذا الأمر هذا ينفي قضية التعصب والتحزب. ثم قال وإذا كانوا كلهم على هدى من الله سبحانه وتعالى فلا حرج على من أرشد غيره إلى التمسك بأي مذهب من المذاهب الأربعة وإن خالف مذهبه واعتقاده.
1: جميل.
0: يعني أنا شافعي المذهب، يأتي شخص يقول لا بأس تمسك بمذهب المالكي والحنفي والحنبلي لأنه أرشده إلى حق وهدى، وتدريس الشافعي لكتب غير مذهبه لا يسوغ له. قد يقول قال

0: أما نبين معتمد الفتوى يقول لا، داعي الشافعية يدرسون كتبهم الشافعية، والمالكي يدرسون فقه المالكي، وهكذا. هذا مثال، انظر إلى هذه المرونة في هذه الفتوى. الإمام الأسيوطي المنهاجي رحمه الله يقول في جواهر العقود، يقول لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد كالجاهل بطرق الأحكام، يعني إنسان مقلد لا يجوز يتولى القضاء. يقول هذا عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يجوز ولايته من ليس بمجتهد. طيب الآن، وقال ابن هبيرة في الإفصاح والصحيح في المسألة أن من شرط الاجتهاد، يعني يكون القاضي من أئمة الاجتهاد، إنما عنا به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به، لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من اشترط أن يكون القاضي مجتهدا، هذا قبل أن توجد المذاهب. أما بعد أن وجدت المذاهب يقول انتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى تقرير ما أراحوا به من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم. يعني يجوز أن يتولى القضاء بعد المذاهب من هو منتمن ومتمذهب بأحد هذه المذاهب. أختم أيضا بنص، يعني في هذا الإمام النفراوي المالكي يقول في الفواكه الدواني: يجب اعتقاد أن جميع المجتهدين على هدى حتى من هجر مذهبه، وامتناع تقليد غير الأربعة. ليش قلنا لا ينبغي أن يقلد الأربعة هؤلاء؟ إنما هو لعدم حفظ مذاهبهم، مذاهب الآخرين، فلا ينافي أن جميعهم على خير من الله وهدى، وليسوا على ضلال ولا بدعة. وحكم التقليد لواحد من أصحاب المذاهب الأربعة الوجوب حيث لم يكن في هذا المقلد أهلية الاجتهاد. وقيدنا المذاهب الأربعة لأن غيرهم لم يضبط مذهبه، وإلا لجاز تقليده لأن الجميع على هدى. هذا من ضمن الأقاويل. ومما كنا نحفظه أيضا من علمائنا من أهل الأحساء، وهم يرسخون فينا قضية الابتعاد عن التعصب، ما قاله الشيخ أبو عيسى العليجي رحمه الله وهو من أئمة المالكية في زمنه، يقول: وكان اتباع المهتدين هداية، وطاعتهم في الناس فرضا محتما. يقول تعالى: فاسألوا أولم تكن قضت باتباع الناس من كان أعلم. ومن قال: واجعلنا إماما، ألم يرد من الله أن يقفى سبيلا ويلزما؟ ولكن رضينا مالكا وابن حنبل ونعماننا والشافعية المكرمة أئمة حق كالشموس اشتهارهم، فمن طمسوا إلا على من به عمى، وهل جمعوا إلا كتابا وسنة، وإلا قياسا صادق الجد محكما، وإجمع أصحاب النبي كفى بهم لنا سببا ما كان أن يتصرما. فإن قلتم ماتوا فسيرتهم حياة، وإن هبطوا لحدا فمنهاجهم سما، هم الخير أحياء وبعد مماتهم نرى نهجهم للخير أهدى وألزما. وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم، فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى، وكم قاصد للدين يبغي فساده، رآهم ليوثا خادرين فأحجما، وحسبي كرام ليس يخفى صلاحهم، إن لم يكونوا الصالحين فمن وما. هذا نموذج كنا لما نقرأه ننظر إلى هذه المذاهب الأربعة على أنهم أئمة الهدى والنور، وهم كذلك
1: الشيخ المالكي وأنت شافعي، وهذا ينفي قضية التعصب.
0: هذا إن شاء الله مثال على نفي قضية التعصب.
1: أليس من الشافعية من أيضا ذكر في في في هذا المجال من الأبيات ما يشبه هذا؟
0: نعم نعم، الشيخ عبد الله بن علي العبد القادر من الأنصار من الخزرج، توفي عام 1344 هجرية، يعني له 90 سنة منذ توفي رحمه الله، كان يقول في تخميس لأحد القصائد، يقول: نور تبلج كالصباح إذا بدا، بعث الإله به النبي محمدا، ما زال يظهر في نجوم الاقتداء، إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآن. نعمانهم والأصبحي بمنزلي، الأصبحي الإمام مالك، ما كان عنه التاليان بمعزلي، أنهارهم تجري كعذب سلسلي، والنفس إن رويت بأول منهلي رغبت بلا كره لشرب الثاني. وله تخميس آخر لعلنا نختم به، يقول: يا سالكا وجد الطريق تعددا، خذ ما تشاء فسوف تأتي المقصدة، واحذر وقوفك حيرة وترددا، إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآن. فإذا وصلت إلى الحمى في منزلي لا ألفينك عن سواه بمعزلي. شوفوا لاحظ الآن يحث على الأخذ من المذاهب الأخرى والاستفادة منها. الحر لا يبقى رهينة أولي، والنفس إن رويت بأول منهلي رغبت بلا كره لشرب الثاني. وأنا أقول للإخوة والأخوات أن من ضمن حلقات هذا السلسلة حلقة كيف نستفيد من المذاهب الأربعة في الجملة، مما يبين على أنهم كلهم إن شاء الله على حق وعلى هدى وعلى خير، فننفي قضية التعصب والتحزب والتفريق والشيع التي ذكرها بعض من ذكرنا أسماءهم عفى الله عنا وعنهم جميعا.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الله العرفاج على هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله نلتقي بكم في حلقات جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات
2: برعاية الأستاذ عبد الكريم بن إسلام بابطات مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم، وبتمويل من منظمة إنفيجن الاسترالية عبر الرأفة الدولية البريطانية وإشراف مؤسسة الوداد للتنمية وتنفيذ مستشفى عيديد الخيري، تعلن مؤسسة الوداد للتنمية عن إقامة المخيم الجراحي المجاني الثامن لطب وجراحة العيون. خدمات المخيم: إزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، إزالة المياه الزرقاء، إزالة ظفرة العين، إزالة الأكياس الدهنية. الفترة من 4 مايو إلى 10 مايو 2026 للميلاد. المعاينة والعمليات طوال فترة المخيم. المكان مستشفى عيديد الخيري بتريم. للتسجيل والاستفسار يرجى الاتصال بالرقم الثابت 417-600. نسعى معا لإعادة النور لعيونكم، فلا تفوتوا الفرصة.
3: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
5: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة. وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله،
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ ليجيب عنها. وضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. بداية نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم. شيخ سالم، نأخذ أسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين. وعندنا سائلة تسأل عن لبس العدسات، وتقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس العدسات في نهار رمضان أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب بالله التوفيق، نعم يجوز لها أن تلبس العدسات في نهار رمضان، لأنه هذا يعتبر ظاهر وليس جوف يبطل الصوم، ولكن مع ذلك الأولى والأفضل أن لا تلبس العدسات في نهار رمضان، لأنه هذا يعتبر زينة، والمطلوب من الصائم أن يترك ما يتعلق بزينة حتى في ملابسه، إن أمكن ذلك فهو أفضل أن لا تلبسها في نهار رمضان، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يسأل عن أنه يقول عليه زكاة ويريد أن يخرج الزكاة، لكن ليس له مبلغ، عنده مبلغ يستطيع إخراج هذه الزكاة بهذا المبلغ، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
1: تمام، هذا متصور مثلا في زكاة الفطر وفي زكاة التجارة، عروض التجارة، لأنها عروض، لأن في زكاة الفطر الذي يجب إخراجه هو النقد وليس من عروض التجارة، فينتظر حتى يتجمع عنده من مال الزكاة، كلما تجمع عنده مبلغ من الزكاة لا يتأخر يخرج ذلك المبلغ في للزكاة، وإذا لم يوجد حالا فينتظر إلى أن يظهر. وكذلك أيضا بالنسبة لزكاة الفطر، لو كان زكاة الفطر لكن لا يوجد عنده ما يبادل ويحصل به الطعام الذي عليه أن يخرجه في زكاة الفطر، فينتظر حتى يسر الله تعالى عليه، فيكون ولو بعد الوجوب فيكون قضاء، والله أعلم.
0: وإذا توفي ولم يستطع، هل يجب على الورثة أن
1: نعم يكون هذا دين عليه؟ إذا قد حل الحول هذا صار دين عليه، يجب حالا إن أمكن، ما وجب حينما يتمكن منه، فإذا مات قبل أن يتمكن يكون دينا عليه، يجب إخراجه قبل قسمة التركة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه يوجد أب وعنده فلوس لابنه، يعني هو الأب يدخر فلوس ابنه عنده، ثم هذا الابن الآن كبر وقال وهو قادر الآن على أن يتعامل بهذا المال وأن يصرفه، لكن الأب منعه من إعطائه المال، ولم يعطيه المال، والابن يطالب الأب بإعطائه المال، قال والأب امتنع لأنه يريد الابن أن يكبر أكثر ويصل إلى مرحلة الزواج فيعطيه في وقت الزواج، فهو يكون في أمس الحاجة إليه في وقت الزواج.
1: تمام، هذا المسألة قد أجاب عنه القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ففي المدار على أن يبلغ راشدا، والبلوغ مع الرشد المقصود به أن يبلغ مصلحا لدينه ودنياه، يعني يستطيع أن يتصرف في هذا المال، ويستطيع أن وأيضا هو راشد بحيث أنه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، بحيث أنها مع زيادة على طاعته فيفسق بها، إن بلغ ليس فاسقا وبلغ مصلحا لدنياه فهو يستحق المال الذي أعطاه إياه، ولا يحق للأب أن يمنعه من ذلك إلا إذا خاف، في حال واحد فقط، إذا خاف أن يصرفه في معصية فهو من باب منعه من المعصية، ولكن إذا لا يوجد ذلك فيجب عليه أن يدفعه لابنه، غاية الأمر أنه يمنعه شفويا من هذا، من أن يتصرف، ويكون واجب على الولد أن يمتثل أمر أبيه من جهة الطاعة، لكن ليس يحق للأب أن يمنع ابنه منه بعد البلوغ، هذا حق الابن، واجب على الأب أن يمكن ابنه منه. أهم شيء أنه صار الآن رشيد، ليس سفيها، فلو بلغ غير مصلح لدنيا ما يستطيع أن يتصرف في ماله، فإذا لا يجوز للأب أن يعطيه، وإذا بلغ مصلحا لماله فيجب على الأب أن يدفعه له، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من الأخ أبو أمين، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع بعضك
0: يا رب الجميع إن شاء الله.
2: معي أربعة أسئلة،
0: تفضلوا.
2: السؤال الأول، وضع سائل قبل قصتها للسؤال، قلت لك ما حكم ذاك الشخص اللي مات بسبب بطنك الناس حكموا عليه. طيب الحين السؤال الأول يتكسر ثلاثة أقسام موضوع عن قدم مقتول. طيب إن في ناس إن في شباب طلعوا السيارة نتيجة يسيئون بعد وصلوا ما عقبة عبد الله باغرين يوم نازلين عقبة عبد الله باغرين بس كل السيارة تكبريك السيارة إبريك حد السيارة احترق بس السيارة سقطت وماتوا. بعدين الناس حكموا عليهم منهم قال إن هذا مقدر مكتوب أما الفرقة الثانية قالوا لا هذا مسام مقدر مكتوب هذا هذا هذا البريك.
0: تمام واضح.
2: واحد شو الأول
0: واضح.
2: القسم الثاني
0: تفضل.
2: القسم الثاني على موضوع مقدر مكتوب يوم تأتون أنتم في داعنا الشيخ سالم وأستاذ سالم والمتصلون هل هذا مقدر مكتوب أو لا والمتصلين.
0: تمام
2: صح سؤال
0: واضح السؤال.
2: والقسم الثالث
0: تفضل.
2: ما في شخص لا يصلي ويسرق ليش قال هل هذا مقدم مكتوب هل يأتم ولا
0: واضح السؤال.
2: بحينا ندخل السؤال الثاني
0: تفضل.
2: السؤال الثاني ان في شخص عنده عنده قطع صلاة كيف حل هذه المشكلة؟
0: ممكن تعيد السؤال مرة ثانية؟
2: لا في شخص عنده قطع صلاة فرض
0: تمام
2: ومداي كم يصلي؟
0: تمام واضح السؤال.
2: ومداي كم يصلي كيف يحل المشكلة؟ واضح السؤال والسؤال
0: تفضل ثالث.
2: السؤال الثالث صح موضوع الحج ما فرق بين الحج والعمرة وما هي
0: مقتلات
2: الحج وما هي
0: أركان
2: الحج
0: واضح السؤال. اسمعني جماعة نعم نأخذ أسئلة أبو أمين وسؤاله الأول متعلق كما ذكرتم بالقضاء والقدر ويقول أنه في حادثة حصلت في موضع معين عقبة بغاريب وتعطل البريك ومات عدد من الناس بسبب هذا التعطل فيقول الآن هل هذا التعطل حصل بسبب أنه قضاء وقدر أو أنه بسبب هذا البريك؟
1: تمام كل شيء يحصل في هذا الكون من خير أو شر هو يعتبر بقضاء وقدر قد قضاه الله في الأزل وقدره الآن حين الوقوع فكل هذا بترتيب الله سبحانه وتعالى إن كان خيرا وإن كان شرا إن كان قد ولكن هذا القضاء والقدر قد يكون له أسباب مثلا تعطل البريك فترتب عليه كل هذا قد سبق في إرادة الله أنه يتعطل البريك فيترتب عليه سقوط هؤلاء الناس في هذا المكان غفر الله لهم صبر أهاليهم كل هذا بقضاء الله وقدره. طيب بنسمع بقية الأسئلة
0: نعم
1: فيما يتعلق بالقضاء والقدر حتى نجيب عليها كلها.
0: قال وإذا كان كل شيء مقدر مكتوب قال حتى مجيئكم إلى هنا إلى الإذاعة واتصال المتصلين واستماع المستمعين هل هذا كله يعد قضاء وقدر أم؟
1: نعم هو قضاء وقدر قضاء فهمت معنى الفرق بين القضاء والقدر. القضاء هذا الذي يكون في الأزل قبل خلق الخلق في كتاب مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء مكتوب مقدر عند الله سبحانه وتعالى بيكون قبل أن يخلق الخلق فإذا خلق الخلق وحصل الذي قدره الله في الأزل وقضاه الله في الأزل يسمى هذا قدر حصل اليوم لا قدر الله خير أو شر حصل هذا نسميه الآن قدر سبق القضاء فالقضاء قديم والقدر حادث هذا الذي يراه الجمهور أهل السنة والجماعة يرون أن هذا ذاك القضاء وهذا القدر فعلى كل حال حتى سؤالك هذا هو بقضاء وقدر وما يدور في ذهنك الآن وما بعد الآن مما سيحصل هو كل ذلك بقضاء وقدر قدره الله قضاه الله في الأزل وقدر وقوعه الآن والله أعلم.
0: نعم وكأنه كأنه السائل أشكل عليه مسألة القضاء والقدر في مسألة هل هو مختار أو غير مختار فمجيئنا هنا نحن هل هو باختيار وهل الاختيار يعارض القضاء والقدر كأنه
1: نعم
0: وقع في هذه الدائرة
1: شعرتها كذلك قلنا نبغى نكمل أسئلته نعم. في هذا الموضوع علشان يتوضح الكامل
0: والسؤال في الأخير قال رجل لا يصلي ويسرق ويقول أنها كذلك قضاء وقدر عليه
1: أيوة هو صحيح أنه بقضاء وقدر أنه قد حصل هذا ولكن القضاء والقدر لا يصح الاحتياج به على الله سبحانه وتعالى إنما يعتذر به إلى الله الذي احتج به على الله الشيطان أبونا آدم وأمنا حواء لما وقع في الخطيئة وأكل ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهم يعلمون يقينا أن هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولولا إرادة الله لما وقعوا. فالقضاء والقدر لا يمكن أن يحتج بها على الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتذر بها إلى الله. يا رب، كما قال سيدنا موسى، إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، ذكر الآية هكذا، إنما هي إرادتك. فهو اعتذار إليه. لو بتقول هذا الكلام لربك، بتقول له هذا الكلام، فنعم على سبيل الاعتذار لا الاعتراض. أما إذا بتقول له للناس، أنا أصلا فعلت هذا، إنما هو الله سبحانه وتعالى قضى وقدره، بعدين نتيجته هذا أنك بتدخل النار أيضا بقضاء الله وقدره. فعليك أنك تتنبه أن هذا أسلوب الشيطان، لا أسلوب أهل الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنت الذي قدرت هذا، وأنت الذي أردته، وأنا وقعت في هذا، أنا سأتحداك بعد ذلك وسأفعل كذا كذا. هذا أسلوب الشيطان. أما أسلوب المؤمنين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الظالمين. سيدنا آدم لما جاء له سيدنا موسى، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال له سيدنا موسى نحو هذا الكلام، أن لولا خطيئتك لما خرجنا من الجنة، لكنا الآن نحن في الجنة. قالوا أنت كليم الله، ترى أن الله سبحانه وتعالى قد قضى علي هذا بقبل أن يخلقني بكم عام؟ قال بأربعين عاما. فقال تلومني على شيء قد قضاه الله علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. صارت الحجة لسيدنا آدم على سيدنا موسى باعتبار الحقيقة، لكن نحن لسنا مخاطبين بالحقيقة، نحن مخاطبين بالشريعة. أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، يجب علينا أن نمتثلها. وقعنا في شر لا قدر الله معصية، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعتذر إلى الله منها، لا نعترض عليه سبحانه وتعالى، لأنه هو مالك الأشياء. فالآن هل تستطيع أن تعترض على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا أدخلك النار، كونك أنت الآن قلت أنا إنما هذا بإرادة الله؟ ما تستطيع. فطالما أنك لا تستطيع فاعتذر له إلى الآن ما دمت قادرا عليه. فقالوا إن العبد إذا أذنب وقال لرب سبحانه وتعالى يا رب أنا الذي أذنبت، أنا الذي فعلت، أنا الذي خالفت، أنا الذي عصيت، فيقوله الله سبحانه وتعالى وأنا الذي أردت، وأنا الذي قدرت، وأنا الذي شئت، اذهب فقد غفرت لك. فإذا قال العكس، يا رب أنت الذي أردت، وأنت الذي قدرت، وأنت الذي شئت، لولا مشيئتك لما وقعت في العصيان، فيقول له الله سبحانه وتعالى وأنت الذي اكتسبت، وأنت الذي فعلت، وأنت الذي حصل منك وبدر منك، هذا حق الربوبية. فأين أدب العبودية؟ العبودية أن تعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أنك تحتج على الله، لأن قبل هذا أنت ما تدري أنه ما الذي يريدك الله سبحانه وتعالى، يريدك الله بك خير أو يريد بك شر.
0: نستأذنكم للوقوف عند هذه الجزئية المهمة ونأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد.
3: أيوة ألو.
0: نعم تفضلوا، اسمعكم الشيخ.
3: في واحد يعني شخص لا يعني مقصص بحضور ربه، يعني الصلاة والصوم دي ما هو قيم ذاك لا.
0: تمام.
3: يعني هذا محتاج يعني هو ألف يعني الصدق أو الكفاءة له هذا.
0: واضح السؤال. معكم سؤال آخر.
3: مرحبا.
0: معكم سؤال آخر. واضح السؤال. معكم سؤال آخر.
3: سؤال آخر لا هو ده يعني سؤال بأنا الإجابة فيه يعني.
0: تسمعون الإجابة إن شاء الله. نعم وقفت عند الجزئية أنه لا يعرف الإنسان ما قدره.
1: تمام. الله سبحانه وتعالى قال لنا والله خلقكم وما تعملون، كل ما تعمله هو بإرادته سبحانه وتعالى، إنما أنت تمشي وفق مشيئته سبحانه وتعالى. ولكن نحن مأمورين كما قلنا بالشريعة لا بالحقيقة. ما الذي قدره الله وما الذي أراده، نحن عندنا هذا خفاء، علمه عند الله. ما نعلم أن الله أراد هذا إلا بعد أن يقع، بعد أن يقع الإنسان في المعصية يعلم بأن الله قد قضاه الله وقدره عليه. حقه الآن ما يعترض على الله، يرجع إلى الله، يا رب سامحني، يا رب أنا الذي أذنبت، وأنا الذي أخطأت، وأنا الذي حصل مني هذا الشيء. فقالوا لو نظر الإنسان بعين الحقيقة إلى المخلوقات لعذرهم، لو وجد الناس إنهم هم يمشون كلهم وفق إرادة الله سبحانه وتعالى وما قدر لهم في قضائه وما قدر لهم في الأزل، يمشون وفق إرادته سبحانه وتعالى. ولو نظر إليهم بعين الشريعة لما قتهم. كيف الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن أفعال فيقعون فيها، ويأمرهم بأشياء فيتركونها، يمقتهم ويزدريهم ويحتقرهم كونه ينظر إلى هذا. على كل حال لا يصح أن يحتج بالإنسان على رب سبحانه وتعالى بما قضاه الله وقدره، وإنما شرع لنا توبة يتوب الإنسان بعد فعل المعصية ويقول يا ربي أنا أذنبت وأنا الذي أخطأت فاغفر لي يا رب، وحينئذ يتفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء بمنه وكرمه، وهو الغالب أن يتفضل أن يغفر له، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك السؤال الثاني لأبو أمين يقول أنه رجل عنده قضاء صلوات، عليه قضاء صلوات، لكن لا يعرف كم هذه الذي عليه، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
1: يجب عليه أن يقضي من الصلوات إلى أن يغلب على ظنه أنه استوفى ما عليه، فلا يصح أنه يتوقف على شيء وهو يعتقد أو يظن أنه عليه صلوات أكثر، والله أعلم.
0: نعم. وسؤاله الأخير يسأل عن الفرق بين الحج والعمرة، ما هي الأركان التي في الحج وما هي الأركان في العمرة؟
1: نعم. الحج والعمرة كل منهما فريضة على مذهبنا الشافعي، والحج هذا لا خلاف فيه بالنسبة للمسلمين، الخلاف هو بالنسبة للعمرة. والحج هو ما اشتمل على أركان خمسة، الفرق الذي بينه وبين العمرة، الحج هذا فيه إحرام وينبغي أن يكون من الميقات على سبيل وجوب إحرام، وطواف يمكن رتبها الآن، نقول إحرام وقوف بعرفة وطواف إفاضة وسعي وحلق أو تقصير، هذه خمسة أركان هي أركان الحج، وكلها هي الخمسة هذه أركان العمرة، فقط نخرج منها الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لا يوجد في العمرة، ولكنه البقية كلها من هذا من الطواف والسعي هي أركان للعمرة أيضا. وما الذي يبطل الحج؟ لا يبطل الحج شيء إلا الردة والعياذ بالله، الردة إذا ارتاد الإنسان وخرج من الإسلام بطل حجه، فيجب عليه أن يعيد الإسلام ويعيد الحج من جديد إذا كان باقي الوقوف بعرفة، عاد لا يزال الوقوف بعرفة، ومع ذلك فاته الثواب العظيم من جميع الطاعات الذي عملها. في الحج هذا يفسده ولا يبطله، وهو الجماع قبل التحلل الأول، لو جامع قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج ولا يبطل. الفرق الآن بين الإبطال والإفساد، الإبطال أن أنهى كأنه ما حج، يعني وكأنه ما أحرم أبدا، إذا كان الوقت باقي عليه أن يعيد الحج إذا شاء، بينما الإفساد أنه واجب عليه الإكمال، ويصير عليه واجب القضاء، كما أنه يلزم بدنه يذبح جمل يجزئ في الأضحية مقابل كونه جامع قبل التحلل الأول،

0: الى الحي يعني. حرموا بالحي من مكة وراحت الى منى وراحت الى عرفات وبيت في زرفة في الصباح رمت الجمرة الكبرى وقصرت. ولكن عندما اراد ان تطوف في هذه العادة الشهرية توقفت عن هذا الموضوع وقامت بعدين بالاعمال ايام التشريق. ودماعة قاموا بالطواف ما شاء الله دماعة صحابة ديلي وطواف الإفاضة وطواف الوداع وقال لهم يلا يا ابني قومي خلاص بنقول سافر سافرت معهم وياتوا البلاد برا هذا المسكين من الشاب خذ فترة في البلاد يا لعريسه تزوجت دحين قالت كيف نعمل كيف زواي هل صحيح او لا اول زواي حق هل صحيح او لا لان لم تطوف طواف الإفاضة
1: حج.
0: ولم تطوف حق الحي يعني
1: نعم.
0: وطواف وطواف الوداع
1: الوداع نعم.
0: وكيف حي وماذا يجيب علي الان يعني بغى تستفسر لها ممكن توضحون لك كيف دحين حامد لو يشوفها
1: واضح
0: يعني هذا وشكرا جزاكم الله خير
1: عندهم كذا سمعني اجابات ان شاء الله. نعم. وأبو عبيد من تريم يسأل يقول في رجل مقصر في حق الله جل جلاله ومقصر في الصلوات والصيام وغيره لكنه محتاج هل يعطى أو لا يعطى من الزكاة أو من الصدقات؟
2: نعم يعطى من الزكاة ومن الصلاة ومن الصدقات من الزكاة إن كان مسلما تركه الصلاة لا يخرج عن الإسلام ولكن إعطاء غيره أفضل إعطاء الصالحين والأخيار أفضل من إعطاء الفساق والمقصرين إلا إذا كان في إعطاءه هذا رده إلى الصواب يعطونه لما يعطونه هذا سبب لهدايته فيكون إعطاؤه هو أفضل من إعطاؤه لغيره والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وعندنا متصلة تقول ما حكم الشراء من شيئين وتكرر هذا السؤال كثير في البرنامج تسأل عن الشراء.
2: تمام. الشراء من شيئين مثل بقية الشراء من أي مكان كان لأنه الشراء من الكافر لا يشترط إسلام من يتعامل معه إلا عند بيع السلاح له أو بيع المصحف أو بيع العبد المسلم هؤلاء هذا الذي نشترط الإسلام لكن فيما عدا ذلك يمكن الشراء لكن أهم شيء أن يكون المبيع شروط المبيع متوفرة من كون المبيع معلوم وكونه ينتفع به وطهارة عينه من غيرها من الشروط التي شرطوها للبيع فيصير بعدين التعامل مع شيئين مثل غيرها بل التعامل مع شيئين والشركات التي بعيدة عن الهيمنة الأمريكية والصهيونية أولى منه وإن كانوا يتعاملون مثلا كما يقال والله أعلم أنهم يتعاملون في المثلية المثلية أهون من التعامل مع الناس الذين يقتلون الأبرياء مهما كان هؤلاء ومصيبتهم أهون من أولئك والله أعلم.
1: جزاكم الخير شيخ سالم. وعندنا السيد عمر بسعيدة يسأل في المسألة التي سمعتموها في امرأة ذهبت إلى الحج وعملت الأركان ووصلت عند الطواف جاءتها الدورة الشهرية نعم. فسافرت ولم تستطع الطواف
2: هذه مشكلة هذه اللي كما يقولون وكلهم بغير علم يعملوا أعماله مردودة لا تقبلوا كان عليها قبل أن تسافر تسأل ما واجب الشرع الآن عليها وهي ما الناس طافوا طواف الإفاضة وهي ما طافت طواف الإفاضة وهذا ركن من أركان الحج فيكون حجها الآن لم يكتمل وهي لا تزال محرمة بالحج فيجب عليها لكل شعرة أخرجتها يعني إذا خرج منها مجموع ثلاث شعرات فأكثر عليها دم لها وكذلك أيضا إذا لب يعني إذا غطت وجهها بيكون عليها فدية وغيرها من الأشياء التي فعلتها من التطيب وغيرها كل ذلك بيترتب عليه هذا وأشد من هذا ما ذكره في السؤال أنها قامت تزوجت وهي محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح له يتزوج ولا يزوج غيره حتى ولي المرأة ما يصح أن يزوجها لو كان محرما بالحج وبالتالي زواجه هذا الآن غير صحيح ما انعقد لو حصل أولاد من هذا الزواج أولادها شرعيين ما يقول شيء لأنها ما كانت تعتقد بطلان هذا النكاح أولادها شرعيين مثل ما حصل بنكاح صحيح الأولاد الذين يحصلون من نكاح فاسد مثل الأولاد الذين يحصلون من نكاح صحيح لكن الآن المشكلة في هذه المرأة أنه واجب عليها تجديد عقد النكاح إذا أرادت الاستمرار في العلاقة ما يمكن أن تستمر في العلاقة الآن بعد أن سمعت هذا الفتوى أو حد أخبرها من قبل أنها تستمر على العلاقة يجب عليها الابتعاد من الزوج وهي الآن لا تزال محرمة فهي بالخيار بين اثنين إما أن تذهب إذا أمكنها ذلك وهو واجب عليها إذا أمكنها أن تذهب الآن على حسب ما يتيسر لها لكن ليس لها زواج إلى أن تفعل هذا وعليها أن تكشف وجهها الآن لأنها صارت

0: محرمة إذا ما حصل لها التحلل الأول بعد، فيجب عليها أنها تذهب إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة وتسعى، وبعد ذلك تحلق أو تقصر، وبهذا خرجت من الحج، والآن يمكنها أن تتزوج. ولكن إذا كان في عدم إمكانية للذهاب، ما تستطيع، يحتاج إلى معاملات ويحتاج إلى مبالغ وليس معها هذا المبلغ، فيمكنها الآن أن تتحلل بذبح شاه في المكان الذي هي فيه الآن، ولا تستطيع الوصول به إلى مكة المكرمة، في المكان الذي هي فيه تتحلل وتذبح شاة وتوزع هذه الشاة على فقراء ذلك المكان ومساكين، وتقصر شعرها أو تحلق، تقصر شعرها فتعتبر حينئذ تحللت خرجت، لكن لا يزال الحج باقي عليها، هي الآن تحللت، حتى إذا أرادت الحج ما هي ترجع تطوف طواف الإفاضة كما قلنا سابقا تطوف فقط، لا، بل يجب عليها أن تنشئ الحج من جديد من إحرام للميقات، لأنها تحللت خرجت من الحج الأول، ويعتبر الحج الأول كأنها ما حجت من جهة الإجزاء، أنه لا تزال حجة الإسلام باقي عليها لكونها تحللت الآن وما أكملتها لوجود العذر أنها لا تستطيع الوصول إلى ذلك المكان، ويمكنها أن تتزوج، فإذا تيسر لها أمر الحج على يمكنها أن تذهب للحج، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم.
0: إذن يمكن يلخص الجواب، ربما يكون هكذا في تشتيت وصعب، يمكن يلخصه في نقاط. النقطة الأولى، نقول بأن عقد النكاح على موجب ما حكي لنا في الكلام في السؤال أن عقد النكاح فاسد، واثنين الأولاد الذين يحصلون من هذا النكاح أولاد شرعيين ما فيهم إشكال، ثلاثة يجب عليها الآن إما أن تذهب إذا أمكنها الذهاب وتطوف طواف الإفاضة واجب عليها، إذا ما أمكنها ذلك وهذا أمر رابع هي تتحلل إذا أرادت الزواج، وإلا تصبر إلى أن يتيسر لها تتحلل بذبح شاه وتقص شعرها، بعد هذا خمسة إذا تحللت أن تعتبر الآن هي خارجة عن الإحرام ويجوز لها أن تتزوج ويبقى في ذمتها الحج، والله أعلم.
1: وكذلك عندنا سائل شخصاً يسأل ويقول أنه وكل في إخراج عقيقة، ذبح عقيقة وتوزيعها، والشخص هذا الذي وكله أعطاه المال، فذهب هذا الموكل واشترى عقيقة وذبحها على حسب ما يريد الموكل، قال ثم زادت زاد بعض المال من هذا الذي أعطاه إليه. نعم، في هذه الحالة هل يأخذه لنفسه هذا المال أو يرجعه لصاحبه أو ماذا يفعل به؟
0: طبعا لا يأخذه لنفسه لأنه لم يعطه لأجله، وإنما أعطاه لشراء العقيقة. نعم، فإذا زاد عن شراء العقيقة يرد لصاحبه، لو أنت طفل صغير حتى وصاك وصتك مرأة ولا رجال قالك روح اشتر لي حاجة من الدكان الفلاني شوفها بعشرة حصلتها بثمانية، تشل الاثنين ولا ترجعها؟ ترجعها له، وهذا الآن كذلك الحكم أنه واجب إرجاع ما تبقى من المبلغ إلى المتبرع هذا أو المتصدق بالعقيقة، واجب إرجاع له، إلا إذا دلت قرينة على أنه مسامح في المبلغ المتبقي فيكون من باب الأخذ برضا النفس، ولكن لابد في ما يدل على ذلك، لأن الناس يتسهلون في هذا الأمر، إذا سمعوا بس أنه يكفي ظن الرضا يقول لا داري أنا داريبه أنه راضي، لكن أين الدليل الذي يدل على رضا؟ لأن الناس يتسهلون في أمر الأموال، فالسلامة أن ترد له المبلغ، يستدل بذلك على أمانتك وعلى نزاهتك وعلى غنى نفسك أنك لست متطلع إلى مال الناس، فوق ذلك أن الله سبحانه وتعالى يثيبك أنك تورعت في شيء، وترك درهم لكونه حضر أفضل من تصدقات وعمر، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائلة تقول أن زوجها جامعها بعد انتهاء التحلل الثاني، ما حكم الحج، صحيح أو لا؟
0: بعد التحلل الثاني هذا جائز، يعني أيام منى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام منى أيام أكل وشرب، يعني يعني يمكن في هل الجماع بل لا بأس، يعني مرة كان الحبيب مشهور رحمه الله تعالى كان يتكلم في وقفة عرفة التي يعتاد يقفونها، وتكلم على هذه المسألة أنه يمكن بعد التحلل الثاني حتى يتبرك بها، يتبارك، قال يتبارك بها في هذا الموطن، أهم شيء في مكان منعزل عن الناس ما حد يراه، زوجته وحلال له،
1: ولو كان شرط يخرج خارج الحرم،
0: يعني ليس داخل مصر طبعا، أيوة داخل مكة في ميناء حتى في عرفات، يعني هذا لأنه هذا بعد التحلل الثاني، يعني صار الآن معاده محرم، لا هو ولا هي محرمة بالحج، يعني إذن لا بأس يعني في هذه المرأة كونها جامعها زوجها بعد التحلل الثاني، لو كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني يكون الحج صحيح، لكن عليه شاه يذبح شاه، والله أعلم. ويكون حرام أيضا. نعم
1: جزاكم الله خير. وعندنا سائل يقول ما حكم الرجل الذي ينام في المسجد بعد صلاة الفجر، ينام في المسجد حتى وقت الإشراق، وبعد الإشراق يقوم ويصلي ركعتين ويصلي صلاة الإشراق؟
0: أظن جاء المرة الماضية
1: قد تكرر معنا، هو أرسله اليوم
0: طيب
1: وقال هل يحسب له عمرة أو لا؟
0: هو لا، لازم أن يبقى حتى يكتب له ثواب حج عمرة، أو قال عمرة تامة، حتى يكتب له ثواب عمرة تامة، أن يكون مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. أما كما يشاهد في كثير يحضرون إلى مجالس الذكر ثم ينامون، فهذا يعتبر من الغفلة في وقت الحضور، يعني وقت حضور الناس حاضرين في شيء ناجون الله سبحانه وتعالى، تجد واحد نائم ويظن نفسه أنه قال أنا حضرت مع الخلق، ما حضرت مع الخلق لكنك غافل، كما يكون الآن جالس شخص غافل عن الناس ذاكرين، كأنه قالوا ميت بين أحياء، هم أحياء وأنت الميت. إذا جهدت نفسك في عن ترك النوم في وقت آخر، فجهد نفسك عن ترك النوم في وقت الذكر أشد من غيره. فالناس يتسألون، يأتي بس إلى مولد، يأتي إلى ذكر ويضع رأسه هكذا إلى أن ينتهي المولد، ويظن نفسه أنه حضر المولد، ما هكذا حضور المولد، حضور المولد وغيره من هذا، إنما أنت تشارك وتتفاعل مع الذكر، مع المولد، مع ما يقال فيه، وإلا أنت حاضر صورة لا حاضر حقيقة، والله أعلم. إذن هذا الذي ينام وإن كان لم ينتقض وضوءه لا يجد ثواب العمرة، حتى يجد ثواب العمرة لازم من الذكر أو تلاوة القرآن، والله أعلم. بعضهم فضل الذكر في هذا الموضع على تلاوة القرآن، مع أنه جاء لكونه جاء يذكر الله، مع أنه على مذهبنا نحن أن القرآن هو من الذكر. نعم والله أعلم.
1: نفس السؤال هذا، شخص قال أنه بعد صلاة الفجر كذلك ينسدح يستلقي في المسجد ويذكر الله ويصلي على النبي فقط،
0: اللهم صل وسلم عليه،
1: إلى الإشراق، هل يحصل على العمرة أو لا؟
0: هو أهم شيء يبقى في مكانه، على خلاف ما المراد بالبقاء في المكان، هل يبقى على الذكر معناه أو يبقى في المكان لا ينتقل منه، لا بأس يكون مستلقي أو غيره يذكر الله. فالنوم في المسجد والاستلقاء ليس مكروها، يمكن أن يستلقي يذكر الله، لكنه هذا معنى استسلام للنوم، كون يستلقي هذا مباشرة نوم، إذا فاتت مضت عليك فترة وأنت نائم قطعت سلسلة الإمداد التي كنت فيها إلى أن تطلع الشمس، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل قال ما حكم التعليق بالمشيئة، إذا كان دائما يقول الله يشفينا إن شاء الله، يشفينا إن شاء الله، يعافينا إن شاء الله، نذهب إلى الحج إن شاء الله، كما قال، ما حكم التعليق في هذه الحالة؟
0: التعليق بالمشيئة بالنسبة للدعاء فيها خلاف، إذا أو نعم يمكن نقول هكذا فيها خلاف، أو يمكن فيها ترتيب، يعني أيهما الأولى. هو بالنسبة للدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو أحدكم فليعزم، لا يقول ربي اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم يقول ربي اغفر لي إن شئت، ولكن ليس خلاف، وإنما هذا تفصيل، نقول تفصيل وليس خلاف. هذا الأمر الأول إذا كان بصيغة الدعاء فلا ينبغي أن يستخدم كلمة إن شاء الله، وإذا لم يكن بلفظ بصيغة الدعاء وإنما بصيغة الخبر كما يفعل يقول الله يغفر لنا، الله يرحمنا، الله يتجاوز عنا، الله، هذا أسلوب خبر المقصود منه إنشاء الدعاء، فهذا يجوز الاثنين، إما أن يترك إن شاء الله معه باعتبار أن أصله دعاء فلا يستخدم معه المشيئة، أو يستخدم إن شاء الله لكونه أسلوب خبري، وإن كان معناه الإنشاء لكونه أسلوب خبري، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم ذلك، أنه قال طهور إن شاء الله، لكن لما كان يدعو عليه أفضل الصلاة والسلام بصيغة الدعاء ما يقول إن شاء الله، لكن لما استخدم الآن الأسلوب الخبري فقال طهور إن شاء الله، قال فقال عليه أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله، فإذا لا بأس أن يستخدم إن شاء الله إذا كان أسلوب خبري، يمكن أن يستخدمها ويمكن أن لا يستخدمها، ولكن إذا كان أسلوب إنشائي دعاء فلا ينبغي له أن يستخدم إن شاء الله، بل يعزم في الدعاء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا كذلك سائل يقول رجل يعمل في بقالة، وصاحب البقالة هذه عنده خدمة تحويل الرصيد للزبائن، ثم تعطل الجوال لصاحب البقالة، قال فصار العامل هو الذي يحول للناس الرصيد بجواله هو، لكن يحولهم في خارج أوقات العمل، أو في أوقات العمل لكن ما في أحد زباين، ما في شيء، يحولهم بجواله هو، وطبعا الفائدة ترجع للعامل نفسه، هل يحق له في هذه الحالة أم لا؟
0: تمام، هذا السؤال مشتمل على مسألتان، المسألة الأولى العمل الخارجي، عمل النفس داخل الدوام، فهذا لا يجوز ولو كان من دون موجود زباين، هو جالس هكذا قال أنا بشتغل بالجوال برسل للناس الذي يطلبون، لأن كل وقت أنت مأمور بأداء العمل لصاحب المحل وهو لا يرضى، فالأصل لا يرضى أن تشاركه في هذا العمل، أن تقوم بعمل رصيد لزبائن غيره، لأنه هذا منافسة في وقت ماذا؟ في وقت أنت أجير لديه. طبعا هذا الكلام إن لم يكن هناك رضا. إذا حصل رضا، سألت صاحب العمل في ذلك وقلت أنا سأرسل، أحيانا يرسلون لي، أنت ما عندك الآن جوال، جوالك معطل، يجون لي وأنا سأرسل لهم. إذا وافق على ذلك صاحب العمل فهذا ما في إشكال، يمكنك أن تستمر على ما أنت عليه من إرسال الرصيد للناس ولو داخل العمل طالما أنه برضا صاحب العمل. هذه المسألة الأولى، أنه لا يجوز العمل للنفس داخل وقت الدوام، إن كان هذا موظفين تبع الدولة أو غيرهم. الإنسان لما يكون داخل الدوام يمكن أن يقوم بعمل لغيره. الأمر الثاني هو مسألة إرسال الرصيد إليهم، أو الآن خصوصا إذا كان يأخذ زبائن متعلقين بالمحل، هم كانوا هؤلاء يرسلون إلى المحل، وبدأ الآن يرسل لهم الرصيد من حسابه الخاص، فهو كان يستفيد حتى لو فرضنا أنه هذا خارج الدوام. يرى بعض المعاصرين أنه لا يجوز إذا كان الزبائن هم نفس الزبائن الذي للمحل، لأنه هذا يعتبر الآن خيانة الأمانة وسرقة للزبائن، والذي يبدو والله أعلم أنه يجوز إذا كان خارج العمل وما قصد، يعني ما دعاهم إليهم، قالوا تعالوا لي أنا سأرسل لكم الرصيد، لأنه لو كان كذلك ولا يزال يعمل رصيد صاحب المحل يعتبر هذا من شبيه بالشراء على شراء أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يبيع أحدنا على بيع أخيه وأن يشتري على شراء أخيه، لأنه هذا كله من بواعث العداوة والبغضاء، والإسلام يجنب في معاملات في التعاملات التي هي الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والشحناء وغير ذلك حتى في غير أمور المعاملات. فإذا الخلاصة، إذا كان خارج الدوام وهو لم يقل للزبائن بحيث أنه استجلبهم عن المحل إليه، فهذا جائز له أن يعمل خارج الدوام ويرسل لهم الرصيد. وإذا كان داخل الدوام أو كان لا هو يأخذهم على المحل، هم يريدون أن يتعاملوا في الأصل، أو كانوا هم يتعاملون مع المحل فهو الآن يريد أن يأخذهم عن المحل، فهذا يكون غير جائز شرعا والله أعلم، إلا في حال تعطل الجوال. في حال تعطل الجوال لأنه الآن انقطع العمل من جهة صاحب العمل، فهو المقصر، فله أن يطلب الزبائن هؤلاء الذين تعطل معهم بدلا أن يذهبوا إلى حد آخر يقول أنا سأعطيكم إياه في خارج الدوام والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول إنها معلمة للقرآن الكريم، حلقة تحفيظ القرآن، قالت وقت الدورة هل يجوز لها في وقت الدورة أن تحمل المصحف وتلقن الطالبات أم لا؟
0: حمل المصحف هذا لا يجوز أبدا، خلاص اتفاقا بين المذاهب الأربعة أن المرأة الحامل لا يجوز لها حمل المصحف. وبالنسبة لتلاوة القرآن كذلك عندنا، ولو كانت معلمة وجعلوا من الإجارة الفاسدة استئجار حائض لتعليم القرآن أو تكنيس مسجد منصوص عليه أنه هذا غير صحيح، فلا يجوز لها أن تعلم القرآن، لأن تعلم القرآن الآن بقصد أنه قرآن، لأنها تقصد به أنه للتحصن ولا أنه شيء آخر غير القرآن مجرد ذكر ولا غيره، لا هي تقصد تعلم الآن. ما الذي تعلمين؟ قال أنها تعلم القرآن. فمذهبنا مذهب الشافعي لا يجوز، ولكن عند المالكية يجوز بشرط أن الدم لا يزال مستمر في الخروج، يعني ما قارب الانقطاع. لو بدأ الدم يتناقص بحيث أنه إذا أدخلت القطنة يخرج الدم، وإذا لما يدخل القطنة ما تعرف أنه في دم فيها أو لا، فهذه حتى عند المالكية غير جائز. لكن لما يكون وقت نزول الدم، لأنه عاد طويل عليها إلى أن يأتي وقت الانقطاع، فسامع لها تلاوة القرآن وتعليم القرآن إذا كان الدم جاريا، فيمكنها أن تأخذ برأي المالكية في هذا، ويمكنها مع ذلك أن تحمل المصحف من الجوال، على رأي من يقول بأنه ليس محرم لأنه ليس مصحف حقيقة، ومع ذلك الاحتياط والورع لكونها أمرها أغلظ من هذا، أحسن كونها لو تجنبت ذلك إذا أمكنها، وإذا ما أمكنها يمكن أن تأخذ بهذا وذا، فتأخذ بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن على مذهب الملكية، وتحمل الجوال على اعتبار أنه حقيقة ليس مصحف والله أعلم.
1: جميل، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل قال هو عنده مبلغ من 4 مليون ريال يمني، وقال هذه مجمعها للزواج، يريدها للزواج، وقال قد مرت الآن سنة على هذا التجميع ويريد الآن أن يتزوج، هل يجب عليه إخراج الزكاة أولا أم لا؟
0: طبعا 4 مليون ريال يمني وبالعملة الجديدة،
1: هو ما ذكر
0: أنه على كل حال بالعملة الجديدة أو القديمة أو يمني أو غيره، المقصود أنه إذا بلغ قيمة العملة هذا ما يساوي 85 جرام من الذهب فهذه قد وجبت فيها الزكاة، وكونه يحتاج إلى هذا المبلغ للزواج أو للعلاج أو لبناء بيت أو لحج أو لغيره لا يمنع من وجوب الزكاة. الزكاة واجبة عليك، وبعد ذلك احتفظ بهذا المال لنفسك لما تحتاجه في المستقبل، لكن احتياجك لذلك الشيء لا يمنع من وجوب الزكاة. هذا يرى بعضهم أن العملات هذه الورقية تنزل منزلة الذهب، وبعضهم يرى، وهذا هو احتياط، بعضهم يرى أنها تنزل منزلة العملة، يعني تنزل العملة الورقية هذه منزلة الفضة، فيكون الزكاة فيها في مبلغ أقل، ولكن لا بأس، يمكن أن يأخذ بهذا وذاك، وهذاك أيسر، يعني نكون يأخذ بمن يقول بأنها تنزل منزلة الذهب. فعلى كل حال لو بلغ مقدار المبلغ الذي معه ما يساوي 85 جرام من الذهب يجب عليه، الذهب الخالص يجب عليه زكاة، وإلا فلا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل يقول، سائل وسائلة هما زوجان وبينهم خلافات متكررة منذ سنوات عديدة وهم متزوجان. قال هذه بعض النقاط التي يختلفون فيها، وهي أنها أولا بالنسبة للتزيين، تزيين المرأة لزوجها، قال الزوج يطلب من مرأته أن تتزين له وتلبس له الثياب الحسنة، لكن في المرأة في بعض الأحيان تقصر في هذا الأمر، فالرجل يقول ما هو الواجب الذي يجب على المرأة أن تسمع فيه كلامي، وكذلك الزوجة تقول ما هو الحد الذي يجب علي فيه تنفيذ كلام الزوج، وهل مطلقا ما طلبه مني من تزيين أو لباس أن أمتثله، أم يكون هناك قدر معين ومحدود؟ هذا الأمر الأول، النقطة الأولى. النقطة الثانية تجيبون عنها ونضع النقطة الثانية.
0: طيب مرحبا، نأخذ النقطة الأولى. هذه بالنسبة للمرأة، هو تزينها لزوجها هذا من أفضل الأعمال الذي تقوم به، تعتبر هذا من الجهاد في سبيل الله لما تتزين لزوجها بحيث أنه تلفته عن النساء الأخريات إليها، فهي تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. والرجل ما كان ينبغي لهون يشدد في هذا الجانب، لأنه في الغالب والله أعلم كثير من النساء المسلمين وخصوصا عندنا في اليمن كنا نعرف حاله أنهن يقومون بخدمة البيوت، بخدمة البيت، تنظيف الأولاد، وربما مراجعة الأولاد وقيام بالبيت، وهذا كله يأخذ وقت ويشغل عن الزينة. فإذا أنت تريد أن تطالب بالذي لك، إذن أنت مطالب بالذي عليك. أصلا كل هذه الأمور التي قامت بها الزوجة هي متبرعة بها، فكانت يعني كانت ليست واجب عليها، تقوم وتتزين لك. فالضابط للحق الواجب الذي عليه هو ما يتعلق بأمور المعاشرة، هذا الذي واجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيه، ملازمة المسكن، ويمنعها مما تضر به نفسها، لو امتنعت من الأكل أو الصيام، يعني أي شيء فيما يتعلق بالمعاشرة طلبها فيه واجب عليها أن تلبي. وكذلك أيضا يجب عليها أن تتزين له إن أعطاها أدوات التجميل، ليس على حسابه هي تشتري الأشياء ولا تأتي بالعطر ولا كل هذا، إذا أراده هي على الزوج. وكذلك الزوج لا يكون متشدد وينسى الحق الذي عليه، هذا الحق الذي عليه كما ذكرنا تنظيف البيت، قال لا خلي البيت من دون تنظيف، هذا أمر غير واقعي، لأن الناس إذا جاءوا ودخلوا ووجدوا البيت متسخ ما بيلمون الزوج أكثر مما يلمون الزوجة، بيلمون الزوجة، خلي الصحان من دون تغسيل، ماشي خلي الصحان من دون تغسيل، هذا كلام فاضي، ما هو كلام معتبر للناس عقلاء، كلام ناس العقلاء، قم أنت بنفسك غسل المواعين وقم اكنس وقم علم الأولاد وهي تتفرغ للزينة، حينئذ بنلومها لو فعلت أنت ما عليك وهي ما قامت تتزين يكون اللوم عليها، لكن طالما أنها مشغولة بأشياء أخرى صارت لابد منها وهي في الحقيقة ليست واجبة عليها، وهي تكون أنها من الأساسيات، لأنه لا يمكن إهمال هذه الأشياء، ترك الأولاد من دون تعليم، لأنه الآن صار الناس كلهم يعلمون أولادهم ويراجعون لهم، فصارت منافسة، هي لا ترضى أن يكون أولادها أدنى مستوى من الآخرين، فلا بد من الصبر والاحتمال، هو يغض الطرف عن بعض الأشياء وهي تغض الطرف عن بعض الأشياء من أجل أن تمشي السفينة، وإلا تتوقف السفينة ويغرقون في البحر. أي والله أعلم.
1: هو إشكاله قال أنها تتزين كثيرا إذا أرادت أن تخرج من البيت، لكن إذا كان في البيت قال تقل تزينها.
0: هذا تزينها لخروجها من البيت أولا ليس لكل يوم، يعني كل يوم هو مطالبها، يمكن يطالبها تزيين الصباح وتزيين المساء، ويخروجها من أجل لا تخرج عند النساء وتكون القبيحة بينهن، فصار تزيون هذا صارت ضرورة لتغطية وجهها، أن النساء يبرزن بجمالهن وبملابسهن، هل تريد أن تذهب فتكون أقلهن؟ هذا يصير حتى خرم مروءة في حقها، وخصوصا إذا كانت صغيرة سن. فالمسامحة وهو البيوت مبنية على الصبر والاحتمال، ليس على المطالبة بالحقوق. لو كان كل واحد طالب بحقه هذا معناه أن البيوت ستنتهي، إنما مبنية على الصبر والاحتمال والمسامحة في الحق. انت أدى الحق الذي عليك، وصل الله الحق الذي لك، ولا بأس طالبها بلطافة، ولكن ليؤدي هذا إلى زعل وإلى مخاصمة وإلى غيرها، إلا في حال أنك كما قلت فرغناها للزينة. فرغتها للزينة وما تتزين يكون اللوم عليها وتكون المعصية واقعة عليها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. والنقطة الثانية التي تسأل عنها عن شدة غيرة الرجل، قالوا أن الرجل يغار عليها كثيرا بحيث أنه يمنعها حتى من بعض اللباس الذي تريد أن تلبسه، بأنه يقول أن هذا يخالف الحشمة، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يمنعها، وكيف حل هذه الغيرة؟
0: الغيرة هذا أمر طبيعي في الرجل، والغيرة أقرها الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تعجبون من غيرة سعد، لا أنا أغير منه والله أغير مني، وغيرة الله سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه، أو نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغيرة هي مطلوبة، ولكن لا تصل إلى درجة الغيرة، إلى أن الشيء إذا جاوز حده رجع ضده، هو لا يغير عليها الغيرة الكاملة الكبيرة بحيث أنه كل شيء يشك فيها، لأنه بعدين بيؤدي إلى وسوسة، بيؤدي إلى شك، ويؤدي بعد ذلك إلى نزاع وإلى إتعاب لها، فتتعب من طول العتاب هي، ويتعب هو أيضا من طول العتاب، فهو يكثر دائما العتاب عليها. فنعم يمكن أن يمنعها من لباس التي ليست حشمة، من أن تذهب إلى بنطلون حتى ولو كان في مجالس النساء، بل هذا أمر مطلوب أصلا، ما يليق بمرأة يخل بمرؤتها حتى مع تقبل بعد ذلك شهادتها لو أرادت شهادة. هذه المرأة لا تقبل شهادتها إذا كانت تلبس البنطلونات في مثل تريم وأماكن حضرموت، هذه ما هو لايق أبدا، لأنه هذا يحجم العورة، وإن كان ما وصلنا إلى درجة التحريم لكنه غير لائق، يسقط منزلتها وتصير هذه المرأة بلا مروءة، خصوصا هذه البنطلونات. وكذلك أيضا إذا كانت هذه الملابس ضيقة بحيث أنها تحجم الجسم، وخصوصا إذا كبرت المرأة في سنها، ربما هذا أيضا يخل بالمروءة. وكذلك أيضا إذا كانت مكشفة بحيث تظهر آباطها أو نحوها، مما لا يليق بها أن تظهر به أمام النساء كبيرات السن، لأنه هذا يقلل عن احترام لهن. مرأة شابة صغيرة تدخل بحضرة النساء الكبيرات الوقورات في المجلس وهي كاشفة عن شيء من إبطها، هذا غير لائق، وهذا يدل على عدم احترام لهؤلاء النساء. لو كانت تحترم ما كانت تستطيع، نحن كان نشاهد، نحن كنا صغار ما نستطيع أن ندخل بلا كوفية أمام بعض المشايخ إكراما له عزازا وهيبة منه وخوفا أيضا منه، لأنه كانوا يعاتبون على مثل هذا الشيء. فمراعاة الأدب هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومعادها سقوط حشمة فقط، هذا يسقط حتى أدب، وتصير بعدين هذه المرأة بلا أدب. كيف أنت تدخلين هذا مجلس فيه نساء وقورات بهذا اللباس؟ هذا يدل على عدم احترام وعلى عدم أدب في هذه المرأة. ونحن بدأنا يتناقص الأدب في الناس وتشاهده، خصوصا الصغار نحو الكبار، فلا بد من عودة إلى الأدب، وهو أولى ما يتخلق بالإنسان. قالوا أدب، قالوا لو قلبنا كلمة أدب نجدها بدء، فهذا معناه أن الأدب أول ما يبدأ به، قبل علم، قبل أي شيء من الأخلاق نتخلق به هو الأدب، والله أعلم. إذن يمكنه أن يمنعه من الملابس غير المحتشمة، يمنعها منه، وعلى المرأة أن تمتثل، والله أعلم.
1: نعم. وكذلك قال يسألون عن الرجل، يسأل عن يقول زوجته لا تكثر الكلام معه، تتكلم معه قليل ولا تبادله المودة في الكلام، وكذلك زوجة تسأل تقول هل يجب علي أنه كلما كلمني يعني أجيب؟ في بعض الأحيان لا تريد أن تجيب،
0: يعني هي الآن هو عنده مشكلة أنها ما تتكلم، ولا عنده مشكلة أنها تتكلم كثير؟
1: أنها ما تتكلم، تقلل الكلام معه قليل كثيرا.
0: هو الكلام هذا طبيعة في بعض الناس ميال إلى الثرثرة، وبعضهم ميال إلى السكوت، فلا بأس، يعني لا طالبها شيء. فمطلب الأيام غير طبعها كالمتطلب في الماء جذوة نار، هذه طبيعتها السكوت، والآن تريد أن تتكلم، أعطيها كلام، دخل معها بالكلام، لكنها تريد أن تثرثر لك، وبعدين هذه الثرثرة نتيجتها إلى غيبة، بتجيب لك راحت إلى مكان، قالوا كذا حصل، وذي اللي حقهم حزين، وذي اللي حصل كذا، ودخلت الآن في الغيبة من حيث أنك بغيت دردشة مع الزوجة. وكذلك العكس، لو كان الزوج سكوت والمرأة كثيرة الكلام، فكله كثرة الكلام غير مطلوب، والسكوت أيضا لأنه قد يدل على عدم ميول نحو المرأة، فيكون الأمور وسط. الوسط خير، وخير الأمور أوسطها، والله أعلم. عليكم النمط الأوسط.
1: جزاكم الخير شيخ سالم. والنقطة الأخيرة في هذا في هذه المحاكمة الزوجية، تسأل، هو يسأل ويقول أنها إذا نصحها في بعض الأحيان لا تتجاوب معه، وإنما مباشرة تهجره وتقوم، لا تتجاوب معه ولا تقبل النصيحة وإنما مباشرة تهجره، ما حكم في هذا الحال؟
0: هذا يدخل خاف أنه تحت قول الله سبحانه وتعالى ولكن لا تحبون الناصحين، ينصح هو كأنه ينصح بشيء هو من حقه النصيحة فيه، ولا ينبغي النصيحة في كل شيء لأنه هذا من أسباب النفرة. لو ينصح كل يوم، يجلس تجلس بعد العشاء، تجلس معه العشاء يعدد لها أخطاءاته، يجلس معها من مع الإفطار يعدد لها أخطاءاته، هذا مش نهايته تنفير بين الزوجين. لابد من الصبر، لابد من الاحتمال، لابد من الغضب، كأنه في بعض الأشياء كأنه ما رآها. لو كان بيحسبها على كل شيء، أنت نفسك لو كان يحسبك الله على كل شيء لهلكت. وكذلك هي المرأة تجاوز عنها في كل شيء. الشيخ إبراهيم الدسوقي قالوا لا تنصح إلا للضرورة، يعني حينما يكون أمر واجب النصيحة فيه، وإلا أنه قال من شان النصيحة أن تؤدي للنفرة. كلما رأيت هذا إنسان كفويتك ما هي معدل عدلها، شفته بعدين كذا عدل الشميس، وكلما رأيته هذا لما يراك يكرهك. بل حتى أولادك، أولادك هم أولادك لك، اليد عليهم، لو كان كل يوم تنصحهم كل يوم تؤدي لهم شيء، هذا بيؤدي إلى النفرة منهم، وتصير بعد ذلك فضا غليظ القلب، ويصير بعدين هذا سبب للتنفير. الوسط هناك نصيحة، وما الله أعلم أنها سبب هجرة وتقوم لك، ربما أسلوب النصيحة أسلوب عنف وأسلوب هجوم. النصيحة لا تكون بالسب، النصيحة لا تكون بالهجوم، وإنما تكون باللطافة واللسن. ما أمكنك أن تأتي بمنصيحة أو تتجاوز فهو أحسن، ولا تقف عن كل صغيرة وكبيرة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونرجع إلى أسئلة المتابعين. وسائل يقول هو يعني يؤلف ويكتب كتاب إلكتروني بشكل إلكتروني PDF ثم يبيعه للناس، هل يجوز يصح هذا البيع لأنه لا يعتبر عين أم لا؟
0: هو الآن ما يشبه العين، لأنه الآن يمكن أن ينزل من جوال إلى جوال، من كتاب يعني هو عين موجود إلكترون، وبالتالي فهو يصح بيعه. لكن يجب عليه أن يكون عندما يبيعه يبيع شيء صحيح، ما يعتمد على أنه على الذكاء الصناعي أو نحو ذلك، فيتصير بعد ذلك هو الغالب المسائل الخطأ. الله أعلم، ما تدري اليوم كيف واقع الناس عند التأليف، هل يعتمدون على الذكاء الصناعي بحيث أنه تكون مؤلفاتهم في أخطأ، بيصير بعدين تتداول هذه الأخطأ، وإذا تداولت فترة من الزمن لربما صارت بعدين هي الصواب وهي خطأ في حد ذاتها. من ناحية السؤال، من ناحية صحة البيع، الذي يبدو والله أعلم أنه صحة البيع لأن لها وجود في الآلات، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائلة تقول ما هي كيفية الصلاة الإبراهيمية، وهل فيها عبدك ورسولك النبي الأمي، أو أنه لا ليس لازما هذا
0: اللفظ؟ الصلاة الإبراهيمية هي وردت بعدة صيغ. نعم. من هذه الصيغة يقول باختصار اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي بدون عبدك ولا رسولك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بل حتى يمكن حتى النبي الأمي هذه يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء من دونها، هذا أقل صيغة مختصرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذكره العلامة الشيخ ابن حجر في تحفة المحتاج هذه الصيغة فيها عبدك ورسولك، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي كما صليت على سيدنا إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين كحميد المجيد، مرتين يجيب في العالمين كحميد المجيد، بعدين الله أبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، عاد فيها وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فصارت الأولى حميد مجيد وفي الثانية حميد مجيد، وفي رواية حميد مجيد في الثانية دون الأولى. فالمقصود هو بالصلاة الإبراهيمية أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذكر كما صليت على إبراهيم، سواء كان قال مع عبدك ورسولك أو لا، لكن كلما زادت صيغ الثناء كلما كانت هذه الصلاة أكمل وأفضل، والله أعلم. وخصوصا هذه على حسب الوارد، يعني ما الاتيان بالوارد هو بالمقام الأول، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يسأل عن مأموم، وهذا المأموم قال متعمد يقرأ دعاء الاستفتاح 3 مرات، قالوا بهذا السبب يتأخر عن الإمام، ما حكم صلاته؟ هل يجوز له ذلك أم لا؟
0: هو من ناحية الجواز يجوز، لأنه هذا ذكر وليس كلام أجنبي، ولكن إذا كان يفوت عليه الفاتحة بحيث أنه يتأخر بها عن الإمام بركنين فعليين، يكون هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنه هذا زيادته غير معذور فيها، وهو ليس سنة أن يأتي بها، يعني بحيث أنه مطلوب أن يأتي به أو ثاني مرة أو ثالث مرة، بل هذا خلاف السنة، هذا بينشأ أن يكون هذا بدعة، أنه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأن الصلاة مبنية على المتابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه الصلوات لا يزاد فيها إلا على حسب الوارد والنصوص أو ما فهمه العلماء من قواعد الشرع فيها، فالزيادة على ذلك يعتبر مذموم شرعا، فهذا لما زاد كان غير مطلوب، فإذا تخلف عن الإمام بركنين فعليين بطلت صلاته، لأنه هذا يعتبر تخلف بغير عذر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونختم بهذا السؤال، وسؤال مهم يسأل فيه الشخص عن قال في بعض الحين في أحد يقرأ القرآن في البيت أو في الغرفة أو حتى في أماكن عامة يقرؤون القرآن، يقرأوا بصوت منخفض أو حتى مثلا في الإذاعة يشغل القرآن، هل في هذه الحالة يجوز لنا أن نتكلم مع غيرنا أم أننا نسكت تأدب مع القرآن؟
0: هو من ناحية اللي يجوز، يجوز يعني تلاوة القرآن حتى مع القرآن المباشر لو كانت بحضرته، لكنه غير لائق مع القرآن أن يتكلم الإنسان، وخصوصا إذا لم يكن في التسجيل، ولكن المذموم أن يتشغل عن القرآن الذي يدل على عدم المبالاة، دعت حاجة، القرآن عندنا تسجيل، دعت حاجة إلى الكلام فلا بأس، المذموم لما يكون هذا عدم مبالاة، تكلم ولا ما تكلم، يجيب قصة، يجيب أي حاجة مع وجود القرآن يتلى، هذا يدل على عدم مبالاة وربما يؤدي إلى خطر، وأما إذا كان لا، إنما الحاجة دعت إلى الكلام فلا بأس في ذلك، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، نسأل الله تعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون والمستمعون وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين، وشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا سيد عبد الله مبروك بريك، وشكر لطاقم العمل، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله يكفر. اغفر لنا ذنوبنا واستغفر لنا ربنا وسهل لنا مطلوبنا، وان يرفع مقته وغضبه عنا واجعلنا من خيار الامه الى حضره النبي.
1: اللهم صل.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من اذاعه نور الايمان بتريم برنامج فاسالوا اهل الذكر، برنامج اسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: نصائح لعلاج قشرة الشعر. حتى الآن وعلى الرغم من الوصفات الطبية أو الشعبية، إلا أن العلاج بالأعشاب يكتنفه بعض الأسرار في رأي العشبيين. وللعلاج يمكن اتباع الآتي: الاعتناء بنظافة الرأس بغسلها بالماء الدافئ والصابون المصنع من زيت الزيتون، الامتناع عن كل ما يهيج جلد الرأس خاصة بعض الشامبوهات التي تحتفظ بمواد كاوية، المبادرة بمعالجة أي التهابات سطحية بالجلد في فروة الرأس، التغلب على الإمساك وعسر الهضم والإقلال من المواد الحريفة والمخللات، تجنب أكل الدهون أو الإقلال منها، واستعمال زيت الزيتون وزيت الذرة.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
2: من بيتك دعاء الخروج، دعاء الخروج انك مسافر وانت في البلد او الى مسجد، هذا دائما تدعوه في كل خرجه تخرجها، تقول بسم الله الحمد لله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، وبالرب ادخلني مدخل صدق اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصير، اللهم صل على سيدنا محمد عليه وسلم، اللهم بحق السائلين عليك وبحق الراغبين اليك وبحق من شاهد اليك، فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه، بل خرجت اتكاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اسالك ان تعيذني من النار وتدخلني الجنه وتغفر لي ذنوبي، انه لا اغفر ذنوب الا انت. قال ورد من قاله كفي وهدي ووقي، واستغفر له 70,000 ملك، واقبل الله عليه بوجهه الكريم. هذا الدعاء من حراه وقوله في خروجك من اي محل لسفر طويل او سفر قصير او خروج المسجد او الى البلد، عندما تركب ذلك تقرا دعاء الركوب. دعاء الركوب هذا لان يعني امام من ال من ال من الصدور، امام من النكبه في السفر، تقول في عند الدعاء عند الركوب بسم الله وبالله والله اكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إن إلى ربنا منقلبون، اللهم أني وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وتوكلت في جميع أمري عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا، هذا ذا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمور، بسم الله والملك لله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أنت في طائرة وسيارة أو باخرة زد ما قال ابن عباس، إيش قال ابن عباس؟ قال من قرأ فغرق فعليه ديته، يعني إنه يسلم الله من الغرق ومن السقوط. قل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بسم الله والملك لله، اللهم يا من له السماوات 7 ضائعة والأرض 7 خاضعة والجبال الشامخات خاشعة والبحار الزاخرات خائفة، احفظنا أنت خير الحفظان وأنت أرحم الراحمين، فقدرنا فنعم القادرون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: بارك عليه وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة عد سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد

0: إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: والله أعلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى.

تشعر عظمة المدفون بين يديه. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشد والزلات والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وتعلهم عن شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له

ركعتين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا

قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون.

أنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.

0: يمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وقرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسر وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الإصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين انصاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدالنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه عدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم من تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم يا قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله وراهم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهم أعلمني عنك وأسمعني منك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائما النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا أقرب علينا المسافات والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: الزاني رمي جمرة العقبة، الزاني المبيت المزدلفة، المبيت المزدلفة هذا واجب، تبيت مزدلفة حتى لحظة من النصف الثاني، من النصف الثاني في ليلة العيد تير ربع ساعة ولا ساعة، وإذا بات القطع حجار من هناك حق الرن أحسن، وزلوك 70 حصاة ولا أكثر يتكليك الثلاثة الأيام كلها، وإنما عليك شيء جبها من أي محل، المقصود ما فيها يعني نجاسة ولا هي من الحجار في قدر مبهى. الواجبات كم؟ ستة. الأولى الإحرام بالميقات، الثانية المبيت بمزدلفة، الثالث رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن يقول لك الرمي ده فيه زحمة وبتبتل النساء، لا تأخر الرمي للليل حتى لا ثاني ليلة لا ثالث ليلة، كل من كان تعبان ولا عاجز يأخر الرمي إلا المريض. المريض هذا إذا ما يقدر يصلي قائم، مريض قديه ما عاد يصلي إلا جالس، هذا يؤكل من يرمي عنه. وأما يقدر يصلي قائم ما يؤكل أبدا، ما يؤكل يرمي لنفسه. قال ما أقدر، قلنا أنا في الليل، قال ما أقدر، قلنا الليلة الثانية الليلة الثالثة الليلة الرابعة، يجيبها كلها حق الليالي كلها. كل هذا رمي الجمار ورمي يوم العيد، يقول تأخيره في أيام الله، ولا يمكن يوكل إلا من كان مريض. الثالث رمي الجمار ثلاث، هذا الواجبات، أما يومين أو ثلاث أيام. الرابع المبيت بمناء ليالي التشريق، ثلاث ليالي، ثلاث ليلتين أو ثلاث ليالي تبيتها في منى. أما النهار بفضل لك في مكة رخصة، وأما الليل لا، لابد ما تبيت أكثر الليل في منى، اما ليلتين ولا ثلاث ليالي وهو الافضل. هذه كم؟ ستة. الاول الاحرام من الميقات، الثاني المبيت مزدلفة، الثالث رمي الجمرة، الرابع رمي الجمار ثلاث، الخامس مبيت ليالي التشريق. السادس طواف الوداع، طواف الوداع هذا واجب مش سنة، لا سنة ولا ركن. نهار بدك تخرج من مكة مسافر إلى مسير قصر، يعني مسير يومين، تطوف الوداع، أن أنت من مكة وأن أنت من غير أهل مكة، لا بد ما تطوف طواف الوداع. هذا طواف الوداع ما له تعلق بالحج وحده، من بيخرج من مكة وهو صحيح لا بد يطوف طواف الوداع، المريض لا يسقط عنه. الحين عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان، أركان الحج خمسة. الأول الإحرام، ذات الإحرام ركن، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف نهار العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة، هذا خمسة منها. والسعي بين الصفا والمروة تقدمها قبل الوقوف بعد الطواف، أو آخرها بعد
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: كتب ويليام كليفورد تقريرا بلغ 30 صفحة في الإسكاب، تقرير خاص سري، وأرسله إلى الجهات السرية الخاصة في الولايات المتحدة قبل أن يرسله إلى أدراج هيئة الأمم. القضاء الرباني شيء غريب، شاء الله عز وجل، شاء الله ولا أدري كيف، أن يقع هذا التقرير في يدي. نعم، قرأته كاملا وألقت عليه، عملت عليه دراسات في بعض كتبي. طيب تعالوا حتى أحكي لكم خلاصة هذا التقرير، وخذوا منه بقى الدراسة بدون ما أنا أحكي، بدون ما أعلق ووسع الكلام. أنتوا لحالكم، ربي وهبنا عقول ورشد. أولا بمقدمة التقرير يقرن ويليام كليفورد هذا بين ما يسميه حركة انبعاث إسلامية قوية رآها متمثلة في النقاشات التي دارت في سلسلة تلك المؤتمرات، وما يراه انهيارا لكثير من الهيل التي كان الغرب يتمتع بها. يرى أن الحضارة الغربية كان لها هيل أكثر، وكل ما لا عم تتقلص هذه الهيل. أي مقدمة كلام. نقطة ب، يحمل بعد ذلك هذا الكاتب في تقريره الغرب من خلال هذه المقارنة مسؤولية النتائج التي قد تنجم من ما يسميه، هذا كلامه، الانبعاث الإسلامي الحثيث الذي بات ينذر بتجاوز المسلمين للحدود التقليدية للممارسات الإسلامية. يعلن الخطر على سمع الغرب، ترى في ظاهرة انبعاث إسلامية بدأت تتجاوز الحدود التمسكات التقليدية اللي بنعرفها بالإسلام. هذا الخطر، ما هو علاجه بنظره؟ يتوقع ويليام كليفورد، يقول إنني أتوقع أن ينفخ النجاح الدنيوي المتمثل في تفاقم الغنى العربي عن طريق النفط، مصادر النفط، أن ينفق هذا في الانبعاث الديني، وأن ينفق الانبعاث الديني في هذه الطاقة المادية. نعم، فيدعم كل جانب الجانب الآخر، يدعم الدين بالدنيا والدنيا بالدين، واضح كيف؟ ومن ثم فهو يحذر من أن ذلك قد يكون كفيلا بقلب موازين الحضارة. كل هذا كلامه عظيم، شو لازم نعمل نحن بنظره؟ يؤكد ويليام كليفورد على الغرب، نعم، على الدوائر الخاصة جدا بالولايات المتحدة، ضرورة أهمية القضاء على هاتين القوتين، القوة المادية النفط، والقوة المعنوية الانبعاث الإسلامي، حتى تعبيره الانبعاث الإسلامي، وذلك بالطريقة أو الطرق التالية. هذا كلامه، ألخصه، ضرورة وضع الغرب يده على ينابيع النفط في البلاد العربية. طبعا هذا الكلام من أين توصيه؟ من أواخر السبعينات. الأمر تم ولا لا؟ ولا يزال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة. من هون أي العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة. ويقول إذا تم فصل القرآن عن السنة فمن السهل أن يتم إخضاع القرآن للاجتهادات المعاصرة، ومن ثم فما أيسر أن يتم التلاقي بين القرآن ومعطيات الحضارة الغربية. بكلام طويل وبنفس مفصل. نعم. ويدعو علانية إلى إخضاع القرآن للاجتهادات والتأويلات المفتوحة الكفيلة بتفريغ القرآن من مضامينه ومسايرة الحضارة الغربية واندماجه في سياسة الغرب. فمنذ ذلك الوقت وضع هذه الوصايا موضع التنفيذ، والآن ما يجري في عالمنا العربي والله الذي لا إله إلا هو عبارة عن خطى دقيقة لتنفيذ ما أوصى به وليم كليفورد. المفروض أن كل ما جرى في العراق عبارة عن تنفيذ لوصية كليفورد، وغير العراق منفذ فيه تماما تماما. شيء تم تنفيذ وصية كليفورد بصمت في الخليج، نعم بصمت، وفي شيء ما أمكن أن يتم بصمت، ما تم إلا بالطريقة التي تعرفون وبطريقة

0: نعم بسطاء تهملوا يسدوكم. هذول ما بيخططوا، هذول كل واحد منا ابن وقته، ابن وقته فعلا. والله هذا كلام سليم. المسلمون مصيبتهم ان الواحد منهم ابن وقته، بتهيجوا بتهيجوا هلا بيهوجوا بيشتغل مثل ما بدك. لك شو صار امبارح ما كنت هيك؟ شو الخطه؟ ما في خطه، ما في، نحن ننفذ. اما التخطيط فمن هم اصحابه؟ اولئك هم الذين يخططون، هذا هو الواقع. نعم.
1: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
2: ضمن فعاليات الوفاة للفقيد الأستاذ عبيد بن عبود علايان رحمه الله تعالى، وبرعاية وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية تريم، تنظم ثانوية تريم بالتعاون مع لجنة فعاليات الوفاة بنادي الوحدة وأسرة الفقيد معرض الصور التوثيقي الخاص بالفقيد الأستاذ عبيد رحمه الله تعالى بثانوية تريم، الذي سيتم افتتاحه صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 للميلاد، بعد الانتهاء من سباق الطريق الساعة 8 بثانوية تريم للبنين بعيديد، والدعوة عامة لكل المهتمين، صادر عن اللجنة المنظمة للفعالية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نية نيات لنود نواها السلفنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة إذا الله يفتح على أولاقنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا من في كل سائل سؤلا ومامولا على ما يرضي الله سؤال جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.

0: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من الظلم فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك
1: إن قلت استفد يا نبي صلى الله عليه.
0: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعلم
1: صلى الله عليه.
0: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتني ظل الذات بالألم
1: صلى الله عليه.
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي
1: صلى الله عليه.
0: أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزمي
1: صلى الله عليه.
0: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي
1: صلى الله عليه.
0: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد.

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم.

0: برأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم.
1: صلى الله عليه.
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

الآن دروسه.

0: أكرم بهم في أكرم الأوصاف، وألطف الأخلاق والأكناف. قد شرفوا مناقب الأشراف، وقد حلوا في أكمل الأحوال. هم نزلوا سر سويدى قلبي، وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصه من حبي، وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري، ومن قضى في حبهم من دهري، في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبور حال.
1: وحبذا وصف اصطفاء

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: ما هو التحلل؟ الحج للتحللان. إذا تحلل، التحلل الأول يعدل كل شيء إلا النكاح. وإذا تحلل التحلل الثاني يعدل كل شيء. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول المرأة بعد خروجها من مزدلفة إلى منى يرمي، هذا واحد يرمي. ثلاثة التحللات، ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، هذا ثلاث. إذا جاب ثلاث دولة كلها خلاص تحلل كل شيء. وإذا جاب اثنين من الثلاثة يسموه التحلل الأول، يحلل كل شيء، البيت كل شيء، لكن النكاح ما يجوز. النكاح يعقد ولا يباشر النكاح ولا يتوكل منك. فنقول إذا جامع قبل التحلل الأول عاد في عرفات فسد حجة كله، وعليه يتم الحج، وعليه يدري، وعليه يبدي يدريه ثاني سنة، ويفدي ببعير، بعير ذكر ولا أنثى، لخمس سنين. فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع جهة، فإن عجز فطعام بقيمة البعير، فإن عجز فان بعد أن قاعده السنتين وثلاثين. على كل هذا والمراشي على فدية، يكون كان مختارة ورضية على هذا الفدية، وإن هي مغصوبة ما عليها شيء. وبعض العلماء قال المرأة ما عليها شيء إلا الإثم السابع الجماع. وإذا جامع بعد التحلل الأول قبل يتم الطواف أو السعي، إذا عاد السعي قلنا هذا عليه الشاهد حج الصيف. الثامن من المحرمات كتل الصيد، مثل الجراد ولا الحمام، ما يمكن تمشي الحمامة ونحلها، وقتلتها عليك شاهد، والجراد على قيمتها إذا تعبتها. كل صيد المحرم حرام، إنه في مكة وإنه في خارج مكة ما دام محرم. وإن كان مش محرم نقول إن كان في مكة حرام، وإن كان في خارج مكة يجوز لك الصيد. صيد البر حلال لغير المحرم. هذه على الإجمال المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والتحللات عرفنا التحللات، إذا تم التحللات حل جميع المحرمات. وأيام منى هذه هي الأيام المعدودات، ثلاث أيام.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
2: ضمن فعاليات الوفاة للفقيد الأستاذ عبيد بن عبود علايان رحمه الله تعالى، وبرعاية وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية تريم، تنظم ثانوية تريم بالتعاون مع لجنة فعاليات الوفاء بنادي الوحدة وأسرة الفقيد معرض الصور التوثيقي الخاص بالفقيد الأستاذ عبيد رحمه الله تعالى بثانوية تريم، الذي سيتم افتتاحه صباح يوم غد الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مايو 2026 للميلاد، بعد الانتهاء من سباق الطريق الساعة الثامنة بثانوية تريم للبنين بعيديد. والدعوة عامة لكل المهتمين، صادر عن اللجنة المنظمة للفعالية.

شوقاه إلى البيت الحرام. قال تعالى:

0: لبيك الله.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. رواه أبو نعيم في الحليه

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم لقمان الصحية. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله. وقال لقمان الحكيم عليه السلام: إذا كنت في الطعام فاحفظ معدتك،

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: ليس غنى كصحة، ولا نعيم كطيب نفس.

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس في القصص: أول ما ظهر من حكمته أي لقمان الحكيم أنه كان مع مولاه، فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة تنجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاقعد هوينا وقم. فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء.

وروي أن لقمان الحكيم عليه السلام قال: طول الجلوس على الحاجة يوجع الكبد ويهيج البواسير ويثير الحر في الرأس ويستحيل منه الضوم.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض، أي افتقد الإخوان قبل الحاجة إليهم. قال لقمان الحكيم لولده: شيئان إذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: نحن كم آثرنا الله في حياتنا؟ إيش سيبنا عشان ربنا؟ لو واحد كذا فتح صفحة حياته، إيش أنا سيبت في حياتي؟ إيش أنا تركت في حياتي عشان ربي؟ كذا في حاجة كنت أشتهيها، مرأة، وفي فستان كانت تبغاه، في شيء بس تركته لأجل الله وتبغى تتصدق، حاجة بسيطة، وين سيدتنا آسيا؟ كم مرة سويت الحركة هذه بشجاعة وبقوة، قلتي لأجل الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: منبه الطاعات الجود. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
3: ضمن فعاليات الوفاة للفقيد الأستاذ عبيد بن عبود علايان رحمه الله تعالى، وبرعاية وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية تريم، تنظم ثانوية تريم بالتعاون مع لجنة فعاليات الوفاء بنادي الوحدة وأسرة الفقيد معرض الصور التوثيقي الخاص بالفقيد الأستاذ عبيد رحمه الله تعالى بثانوية تريم، الذي سيتم افتتاحه صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 5 من شهر مايو 2026 للميلاد، بعد الانتهاء من سباق الطريق الساعة 8 بثانوية تريم للبنين بعيديد، والدعوة عامة لكل المهتمين، صادر عن اللجنة المنظمة للفعالية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا

له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك ومن ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله.

واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين. اللهم إني أسألك العافية.

كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك. الحمد لله.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله, عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله, عدد ما في علم الله, صلاة سلام دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استوروا الصلاة تقربوا تراشوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم انت سلام منك سلام عليك حين ربنا بسلام ادخلنا برحمة بدار الاسلام من يعني ما اعطيت لهم اعطيت مما علمت في الاسماء بعدي. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد به ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله.

إذن نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

0: سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله. إثناء
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فضل

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلفنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على

الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسب

0: الشهداء والصالحين والأمة الراشدين والأرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤول ومعمول، وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا

كلا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان

اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا لقسار رسول الله محمد بن عبد الله بن أبي فاطمة زهراء وعلي بن أبي طالب وأمي الحسن والحسين إخوانهم وأحبابهم، من الله علي درجاتهم في الجنة، وكثير مثوباتهم وضاعف حسناتهم، يعبدنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا على بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح وموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، يرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سبله على ما يرضي الله ورسوله. تعب علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. إن الله يصيبهم السلام والعافية ويردهم إلى أوطان بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.

لك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم

محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله.

محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

بحسن ال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول سبحان

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان

0: خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استغفر الحمد ورحمكم الله، استقيموا واعتدلوا في الحل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حال من الملاك والعقار، شرع عظمة من تقفون بين يديه، إن من تسويت صفوه من تمام الصلاة، العقب على الحط الأخير حتى يستوي الصف، بارك الله فيكم. استووا. الله أكبر.

مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الصلوات أيها الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل على سيدنا اللهم وما أنت أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بدرب الله طول ما شاء الله قبل لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وعد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من السادات كما سادات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: الفضل. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: فاستجلوا من مكنون عبره ما فيه للأرواح خير متاع، وبينوا من لطائف الإشارات ما تجر به عيون أهل الاتباع. والصلاة والسلام على من كان للحق خير داع، ولمعاني التنزيل أبلغ شارح وواع، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان في سائر الأزمان وشتى البقاع. أما بعد، نرحب بكم في جلسة جديدة من جلسات الاثنين المباركة، والتي نتلقى فيها معان ومعارف ودلالات من آيات الله البينات على لسان أهل المعرفة والدرايات. وخير افتتاح لاجتماعنا هذا ولكل اجتماع تلاوة كلام ربنا والاستماع يتلو علينا بعضا من آياته المقرئ عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز، فليتفضل جزاه الله خيرا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم وجزى الله الطالب خير الجزاء. حديث رسول الله سلوة خاطري وروحي وريحاني وقرة ناظري، به أشتفي من داء قلبي وقالبي، به ينجلي همي وتصفو ضمائري. إذا ما دهاك الدهر بالهم والأسى وخاب الرجا من ذي وداد وناصري، فهرول إلى دار الحديث وعذبه، ففيه جلا رين الأسى والمعاسر. بعد أن استمعنا إلى كلام الله نستمع إلى كلام حبيبه ومصطفاه يقرأ علينا شيئا من أحاديثه الشريفة الطالب محمد صدام بن مصلح، فليتفضل جزاه الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبقى الآن مع الحدو والإنشاد ومع المنشد أبو بكر بن سالم الخطيب، فليتفضل جزاه الله خيرا.
2: إلى الحجر الميمون زاد تشوقي.

جزى الله المنشد خير الجزاء، تواصلت بفضل الله ولمدة 10 ليال دروس الدورة التعليمية لتوضيح مناسك الحج بدار المصطفى، والتي ألقى دروسها السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط حتى يتيسر لضيوف الرحمن أداء الفريضة مهتديين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتضمنت الدورة عروضا بصرية ومشاهد توضيحية تعين على حسن الفهم والاستيعاب. ويحدثنا أحد المشاركين في الدورة عن أجوائها، فليتفضل السيد علي بن محمد بن شهاب، بارك الله فيه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاضرون جميعا، الحضور المبارك. في مستهل هذا اللقاء الطيب، يسعدنا أن نكون في ظلال توجيهات وإرشادات شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى، الذي سخر حياته لخدمة دين الله ونشر العلم وتربية الآجال. فنسأل الله أن يحفظه وينفع به، وأن يجعل ما يقدمه ميزان حسناته. ويطيب لنا في هذه الأيام المباركة ونحن نعيش أجواء هذه الدورة التي أقيمت في الفترة في 7 ذي القعدة إلى 17 ذي القعدة 1447 في فقه الحج، أن نرحب بكم جميعا وأن أتحدث إليكم نيابة عن الحاضرين في هذه الدورة، سائلين الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يكتب لنا ولكم القبول والأجر. إن الحديث عن الحج ليس كأي حديث، فهو ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس الذي يكتمل بناء دين الحنيف، وهو رحلة إيمانية يتجرد فيها العبد من متاع الدنيا ويقبل على ربه بقلب خاشع ونفس مطمئنة راجيا رحمته ومغفرته. أيها الأحبة، لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بيزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة المباركة، وفي مقدمتهم السيد بن محمد بن أحمد بن صميط، الذي بذل جهده في شرح وتوضيح جميع أحكام الحج خلال هذه الدورة. كما نشكر الأخوة القائمين من أصحاب الخدمات الذين هيئوا الأجواء المناسبة للحاضرين في هذا الصرح العلمي والدعوي دار المصطفى، الذي له أثر كبير في نشر العلم والتربية. وكذلك لا ننسى جهود الأخوة المشاركين في المسرح التمثيلي، الذين ساهموا في تطبيق ما تم شرحه في الدورة بصورة علمية، فكان لعملهم أثر طيب في ترسيخ الفهم وتقريب المعاني، فجزاهم الله خير الجزاء. أيها الحجاج الكرام، إن الحج رحلة تحتاج إلى الصبر والتحمل وإلى التعاون والتآلف بين الجميع، فكونوا متحابين متعاونين، يعين بعضكم بعضا على أداء المناسك، ويتحمل بعضكم بعضا بالحلم والرفق، فإنما تنال الأجور بالصبر وتكمل الطاعات بحسن الخلق. ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولأهليكم، وأن تخصوا أمتنا الإسلامية بالدعاء، سائلين الله أن يجمع كلمتها ويوحي صفها ويرفع البلاء وينصرها ويكتب لها الخير حيث كان. وفي الختام نقول: اللهم كما جمعتنا على تعلم أمور حج بيتك، فاجمع لنا بين العلم والعمل، واكتب لنا حجرا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وردنا إليك مردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جزى الله المشاركة خير الجزاء. ونبقى الآن مع كلمة مدرس الدورة السيد محمد بن أحمد بن صميط، فليتفضل جزاه الله خيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على ما يسر من عقد هذه الدورة في تعلم أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ما تعلق بهذا الركن الخامس، هذا الركن العظيم، ركن الحج. الذي هو ركن عظيم من أركان الإسلام، ووفق الله ويوفق من يوفق للذهاب إلى تلك المشاعر المقدسة، ويؤدون الطواف والسعي والوقوف بعرفة، ويقفون حيث وقف الأنبياء كلهم، جميع الأنبياء، ما من نبي كما ورد في الأثر إلا وقد حج هذا البيت كلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في حجة الوداع كان إذا مر بوادي معين يقول أي واد هذا، فإذا قيل له وادي كذا وكذا فيقول كأني بيونس مر في هذا الوادي، كأني بهود وصالح مروا من هذا الوادي، كأني بموسى مر بهذا الوادي. فإن شاء الله يذهبون على سنن الأنبياء وسنن الرسل الذين توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وقصدوا حج بيت الله الحرام. وكل من لم يتيسر له ذلك إن شاء الله يكون حاضرا بنيته، فمن قد حج فيما سبق من عمره وقد أدى فرض الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحج فعليه أن يجعل في مهماته وفي أولوياته أنه يصل إلى البيت العتيق ويؤدي هذا الركن العظيم. فمن الخطأ الكبير ومن النقص الكبير بالمؤمن إذا كان يعني قد بلغ وبدأ يعني يكون عنده دخل معين أو نحو ذلك ولا يفكر بأداء هذا الركن لا من قريب ولا من بعيد، لا في المستقبل القريب ولا في المستقبل البعيد. بينما نجد كثير من الأعاجم في مختلف البلدان تجده أنه عندما تجده في الحج تسأله يقول أنا لي 15 سنة وأنا أجمع فلوس الحج، وحد يقول لي 20 سنة، وحد يقول أقل، وحد يقول أكثر. من يوم يبلغ الواحد ويبدأ يدخل مال هو يفكر كيف أصل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذا شعور ما غايب عند كثير من الناس، يغيب عندهم هذا الشعور، فيجده يصل ويعمل ويدخل عليه المال ويصل إلى 30 و40 و50 و60 وليس عنده في خطته إطلاقا أن يتوجه لحج بيت الله الحرام وأداء هذا الشعيرة المعظمة. ومن مما ورد في التحذير من ذلك قال أنه من استطاع الحج فلم يحج إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله السلامة والعافية. فهناك تقصير كبير، ولكن والمعذور معذور، الحق سبحانه وتعالى ربط الحج بالاستطاعة، من استطاع ولم يذهب هذا مقصر وهذا عليه اللوم، أما إذا لم يستطع فهذا معذور من الله سبحانه وتعالى وليس عليه شيء. فالحجاج عندما سمعنا أن النصائح والتوجيهات للحجاج، فالحجاج هذه فرصة عظيمة، خدمتكم لبعضكم البعض وخدمتكم للحجاج وحسن خلوقكم معهم هذا من بر الحج، فترجع إن شاء الله حجا مبرورا وتجارة لن تبور، يقبلنا الله وإياكم، ييسر لكم الطريق ويزيل التعويق ويجعل النبي لكم صاحبا ورفيق، وتذهبون في عافية وتعودون في عافية ومزودين بالتقوى ومزودين بالخير. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإذا جزى الله خير كل من حضر وكل من ساعد وكل من ساهم في فرش أو في إضاءة أو في تصوير أو في تسجيل أو في شيء من هذه الشؤون، فجزاهم الله خير الجزاء ولهم إن شاء الله الأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم كل خير، جعلنا من أهل الخير، والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله السيد محمد بن أحمد بن صميط خير الجزاء. أحبابنا الكرام، شهد الأسبوع الماضي رحلة دعوية علمية اجتماعية لمنصب آل الشيخ أبي بكر بن سالم الحبيب علي بن حسن ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بمعية الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعدد من العلماء. عن مقاصد ونتائج هذه الرحلة يحدثنا السيد حامد بن عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، فليتفضل جزاه الله خيراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المدبر لكل أمر، العالم بالسر والجهر، القائل سبحانه وتعالى في محكم كتابه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. صلى الله وسلم وبارك على حبيبه البدر، القائل صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار المؤيدين بالنصر وتابعيهم بإحسان إلى يوم الحشر. ما طلع فجر وأضاء بدر وأطفأ برد وصل لهيب هجر. أما بعد، فكما سمعتم إن الوادي الميمون، وادي حضرموت، شهد في الأسبوع الماضي رحلة مباركة وحدثا عظيما اشتمل على أعمال جليلة وعلى مقاصد شريفة وكريمة، حتى ترك لدى كثير ممن شهدوا بعض الأحداث وتابعوها عن بعد رغبة في التطلع إلى معرفة المزيد عن خلفية مثل هذه الرحلات والمقاصد التي قامت عليها والأسس التي انبنت هذه الرحلات وهذه النشاطات عليها. وهذا مما ينبغي أن تلتفت إليه عناية من وقف على مثل هذه الأحداث وتابعها، لأن بعض من لا يتبين حقائق الأمور يتوهم أن مثل هذه المظاهر إنما تعقد لترميز أشخاص أو للظهور بوجهات أسرية تكتسب مزيد من الرصيد في القبول عند المجتمع، وهذا مما يترفع عن التطلع إلى مثله أرباب الصلاح والتقوى والعلم بدين الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح. إن مثل هذه الرحلات هي امتداد لإرث وتاريخ عظيم وإظهار لمعان سامية من الخدمة لدين الله والسعي في تحقيق مقاصد شريعة الله في عباد الله سبحانه وتعالى. سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، الإمام العظيم المتوفى سنة 992 هجرية، الذي أحيا الله به بلدة عينات، هذا الإمام كتب الله له في حياته وجاهة وقبولا بين الخلق، استعمل ذلك الجاه وذلك القبول في خدمة عباد الله سبحانه وتعالى وتأمين الخائف منهم وحقن الدماء وإصلاح ذات البين. لما اختاره الله تعالى إلى جواره كان قد خلف من بعده أبناء مؤتمنين على رعاية المهمة التي كان سخر نفسه لأجلها من نفع الناس وخدمتهم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. بقي ما لدى من ساكنه واتصل به من القبائل الموالية له احترام وتعظيم وإكرام وولاء لذريته الموجودين هناك، فكان فيهم من يمثل هذا المقام الذي هو عبارة عن معنى الخدمة والنفع العباد الله والأثر الذي تركه الشيخ أبو بكر بن سالم رحمه الله تعالى. صار مما جرت به العادة في بلد عينات أنه يخلف سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم في مقامه هذا أحد من أبنائه، ثم تداولت هذه الخلافة بين بعض أبنائه حتى جاءت إلى ابنه الإمام الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، ثم صارت في ابنه أحمد بن الحسين، ثم صارت في ابنه، ثم في ابنه، وهكذا إلى يومكم هذا تولى المنصبة وتتوج بتاجها مولانا الحبيب علي بن حسن بن أحمد بن علي بن أحمد بن سالم بن سقاف حفظه الله تعالى وأعانه على القيام بأعبائها. هذا المنصب عبارة عن رمز إلى مسؤولية وإلى تاريخ طويل في حقن الدماء، في الإصلاح، في النفع العام. هذا المقام الذي تشكل من خلاله ذات معنوية تتوجه إليها قلوب المحبين لها بالولاء والاستماع والإصغاء، يرعى هذا المقام من يقوم فيه بتحقيق مقاصد صاحب هذا المقام الذي أسسه بين الخلق، من إطعام الجائع وكسوة العاري وتأمين الخائف وتعليم الجاهل وإرشاد الضال إلى غير ذلك من شريف المقاصد وسامي الغايات العالية الكبيرة. بقي هذا الأمر متداول في عينات كما قلنا طبقة بعد طبقة وجيل بعد جيل. هذا المقام لا يعني أنه يخول صاحبه نوع من السلطة الروحية على من حواليه المنفلتة عن معنى الانضباط بموازين الاحتكام إلى الشرع الشريف والبصيرة في الأمور، حتى كان من حكمة المتقدمين في عينات أنهم فصلوا الوظائف المتعلقة بالأمور المالية عن مهام القيام بشؤون الخدمة للمقام بإحياء أعمال ومقاصد صاحب المقام، فجعلوا هناك ما يسمى بالوكالة، يرشح لها من يكون متأهل ممن يحسن ضبط الأمور وإدارة العمليات الحسابية والمالية، وتركوا أمر الوجاهة والصدارة متسلسل في هذا الفرع من البيت برعاية ونظر من المربين والعلماء والصلحاء، فلم يجعلوا هذا المنصب متصل بالإفتاء أو الوعظ أو التذكير أو الإدارة المالية، ومع هذا يتسلسل في بيت واحد أو في فرع واحد من السلالة، لأنه ربما تأتي النوبة عند من يفتقد شيء من الكفاءات المطلوبة في بعض المهام المناسبة، فحفظوا بذلك هذا المقام من أن يدخله الخلل والاضطراب في, في, في, في صيانة مواريثه. هذا المقام جرت عادة أربابه أن من توج بتاج المنصبة منهم فيه يرحلون به بعد أن يتبوأ عرش هذه الخدمة العظيمة إلى قرى ومدن وبلدان وادي حضرموت المبارك لمقاصد كبيرة وشريفة وسامية، كما قلنا تتسامى على ما قد يتوهمه البعض من أنه مجرد كسب وجاهة أو ترميز أشخاص أو الاحتشاد لتعظيم ذوات، إنما هي خدمة للمعاني التي قام عليها مقام الشيخ أبو بكر بن سالم وإحياء لها في ربوع هذا الوادي بأكمله. سيتجلى هذا من خلال المقاصد السامية التي يحملها هذا مثل هذا الحدث، وهي تأتي على مستويات متعددة. أولا على المستوى العلمي، من مقاصد مثل هذه الرحلات إحياء العلم بالله تعالى وبمحكامه والازدهار بالمعارف وتنشيط الحراك العلمي بين المهتمين، وهذا كما يعني هو مشاهد يأتي من خلال عدة أمور تحصل في مثل هذه الرحلة. الأمر الأول ما يتم خلال هذه الرحلة من مجالسات العلماء، استماع إلى كلامهم، قراءة لبعض الكتب في بعض المجالس، تعقد دروس تقرأ فيها كتب متعددة فيها فوائد مختلفة، فيستفيد الحاضرون ومن ينزل الركب بهم من أهل القرى معارف وفوائد ومسائل وتنبيهات، فهذا كان من أهم مقاصد هذه الرحلة. الأمر الثاني الذي تحقق من خلاله في هذه الرحلة تعزيز الحركة العلمية ورفع معاني الاعتناء بها، ما تحتوي عليه من إبراز المعالم التاريخية التي تمت زيارتها وتم التوجه إليها، لفت الأنظار إلى العناية بتاريخها وماضيها وما يحتوي عليه ذلك التاريخ من مآثر وأمجاد تشوق قلوب أهل الوقت لإحياء تلك المواريث الغالية. هناك حركة علمية تنبني على مثل هذه الأحداث، لعل الكثير منكم ممن تابع هذه الرحلة لم يكن له قبل أن يشاهد المجلس الذي انعقد عند قبيلة البطاطي في بلدة القزه أي صورة عن أن هناك بلدة بهذا الاسم تحمل تاريخ عريق في الصلة بالأسر العلمية من آل البيت، وأن لهم سبق في نفع المجتمع بأوجه متعددة، وأن لهم من الروابط القديمة كذا وكذا. الذي يتابع مثل هذه الأحداث يلتفت نظره إلى أن هناك قرى في الوادي وهناك قبائل وهناك أسر يربط بينها رابط عظيم من الود القديم ومن التعاون الذي امتلأت به صحف التاريخ ووثائقه المشرقة على مقاصد الشريعة وحقن الدماء وحفظها. كذلك من مظاهر الإحياء العلمي الذي يتم من خلال هذه الرحلات ما يتم من تبادل إجازات وبين العلماء وطلبة العلم، يستجيز طلبة العلم من أهل العلم وتتصل الأسانيد، تشتبك أسانيد أهل العلم بعضهم ببعض فتحيا بينهم معاني الرواية والطلب للعلم. ولهذا مثل هذه الرحلات تنبني عليها أحداث علمية تكون قائمة على أساس هذه الرحلات. الرحلة التي كانت للحبيب أحمد بن علي جد هذا المنصب الحبيب علي في مثل بمثل هذا على مثل هذا النسق، لما رحل إلى قرى الوادي كان في صحبته الجد محمد بن سالم بن حفيظ، دون من أخبار الرحلة واعتنى بما تعلق بالإجازات والوصايا العلمية من الشيوخ التي فيها إذن خاص ببعض المجربات أو الأدعية أو الصلوات أو الصيغ المخصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع ذلك في كتاب في هذه الرحلة وكتاب معروف. وأيضا هناك الشيخ محمد بن علي زاكن باحنان عالم من علماء حضرموت مؤرخ رحل معهم في تلك الرحلة وألف كتاب جمع فيه أخبار تلك الرحلة وما جرى فيها، وحشده بفوائد تاريخية عن كل بلد يدخلون إليها، من يسكنها من القبائل والأسر وتاريخهم فيها كيف دخلوا إليها، والكتاب إن شاء الله يسر الله تعالى طباعته. هذه حركة علمية كلها بنت على مثل هذا الحدث، على رحلة، على خروج. ليس هذا الخروج مجرد مظهر وجاهي فارغ، لا، يحمل في طياته مقاصد شريفة في إحياء العلم. نكتفي بهذه الملامح الثلاثة في جانب العلم، ننتقل إلى جانب آخر، جانب النفع الدعوي. بالإضافة إلى ما تعطيه هذه الرحلات من إحياء لمعاني العلم، هناك بعد دعوي مهم جدا يتوفر في هذه الرحلات من خلال الوعظ والتذكير الذي يتم. الرحلة التي كانت للحبيب أحمد بن علي، وكانت عام 1353 هجرية، كان بصحبته فيها الحبيب حسن بن إسماعيل الحامد العلامة الكبير صاحب رباط عينات، كان يقوم بالوعظ والتذكير. هذه الرحلة التي كرمنا الله تعالى بالحضور في أحداثها، كان سيد الوالد في مجالسها وفي مناسباتها يعظ ويذكر وتخشع القلوب لتذكيره ووعظه، يستمع إلى الوعظ والنصح، وناس لا يتفق لهم أن يحضروا مثل هذه المجالس لو لم تتيسر مثل هذه الرحلات إلى بلدانهم ومناطقهم، فيكون هناك نفع دعوي عظيم يترتب على مثل هذه الرحلات المباركة. من مظاهر النفع الدعوي ما يتم أثناء الخروج ويتخلله من لقاءات ببعض الأفراد واتصال ببعض الأشخاص واحتكاك بين أهل العلم وبين مختلف طبقات المجتمع، الذي يترتب عليه كسب كثير من الولاءات وجلبها إلى محاضن العلم الموروث وإلى مصادر المعرفة الآمنة المسندة إلى منبعها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان في هذا الخروج معنا عدد من طلاب العلم والمشتغلين به، كان بعض أحبابنا من المشتغلين بالعلم، الشيخ علي بن صالح بفضل اتفق في بعض المناطق بأناس لهم مسائل يبحثون عن حكمها، وكان عندهم وقف بعض المساجد رجعت صيغة ذلك الوقف وتم النظر فيها وإضافة ما يحتاج إليه وتعديله لتكون منضبطة وفق الصيغة الشرعية التي يترتب عليها أحكام المسجدية. وهكذا تجري في ثنايا هذه الرحلة منافع تعليمية ودعوية كثيرة جدا لمن يتفق لهم أن يشاهدوا بعض الأحداث أو يشتركوا فيها أو يحضروا شيء من المجالس. الأمر الثالث الذي تجلى فيه نفع الدعوي ما ذكرناه من فرص الاتصال واللقاء المباشر بين مختلف طبقات المجتمع وأهل العلم. ننتقل إلى شيء آخر غير البعد الاجتماعي وغير المستوى العلمي والدعوي، هناك أثر اجتماعي قوي جدا لهذه الرحلات المباركة. هذا الأثر الاجتماعي يعزز من تماسك بنية المجتمع واشتباك وترابط فئاته المختلفة بمختلف طبقاتها وتنوعها، فمما تحتوي عليه هذه الرحلات تعزيز هذا المعنى من الارتباط والانتماء والتعاون على ما فيه نفع الخلق بين طبقات مختلفة من أفراد المجتمع. في مثل هذه الرحلة تجد القيادات الاجتماعية، القيادة الاجتماعية تجتمع مع القيادة العلمية الدينية الدعوية، تلتقي مع القيادة الحكومية، الكل يجتمع في مجالس بين ضيف ومضيف، مشايخ وشيوخ قبائل وقادة في الدولة، مسؤولين ذوي مراكز إلى علماء إلى دعاة، تجمعهم مجالس تضمهم يتبادلون فيها الهم المشترك في إعادة مكانة الدين إلى حياة الناس وإحياء مقاصده فيما بينهم، والكل يساهم في إنجاح مثل هذا الحدث الذي يحقق مقاصد الشريعة. هذا بمتابعة شؤون الأمن وتسييرها وضبطها، وهذا بتوفير ما يلزم من جهته، وهذا بالإضافة، وهذا بالاستضافة، وهذا بالترتيب، وهذا بالحضور إلى غير ذلك، مما يتجلى في مشهد عجيب. تجد المجلس الواحد يضم قادة في الدولة على علماء على دعاء إلى الله على طلاب علم على نحو لا تألفه في غير مثل هذا الحدث من المجامع التي تجمع الناس في عموم السنة. أيضا الصلح وحقن الدماء، تأمين الخائف، هذا من أعظم المقاصد التي تثمرها وتحققها هذه الرحلات فيما مضى وفي الحاضر. الرحلة التي كانت قبل هذه للحبيب أحمد بن علي التي ذكرناها كانت رحلة مشحونة بمعاني حقن الدماء، تأمين الناس، إطفاء نار الفتنة بين الخلق. عندما رحلوا من تريم ذهبوا إلى منطقة تاربة في منطقة يقال لها شرمة، فيها منازل الكسابيب من بطون العوامر، كانت بينهم خصومة وقتال وهم أبناء حي واحد، حتى كان البيت الذي نزل فيه الحبيب أحمد بن علي والوفد الذي معه من أهل عينات مسدود النوافذ والفتحات كلها مسدودة لأنها أيام حرب ورصاص بينهم لا يتوقف إطلاقه وهم في بيوت متداربة متجاورة، فكانوا في حال من الخوف والذعر. لما نزل بهم هؤلاء السادة للشيخ أبي بكر بن سالم عقدوا بينهم صلح مع الطرف الآخر من قبيلتهم، وما خرجوا حتى كتب ذلك الصلح وتم أمره واستدر، ثم طلبوا منهم أن يعقدوا صلح بينهم وبين السلطان الكثير في سيئون، استجابوا إلى ذلك، أخذوا منهم الوعد بذلك، حملوا هذا الطلب إلى السلطان لما وصلوا ونزلوا في ضيافته في الحصن في قصره في سيئون، وهناك وافقهم على هذا الطلب وشكرهم على هذه المبادرة، وكتب محضر الصلح بينهم وبينه. ذهبوا إلى منطقة أخرى في نواحي القطن عند بعض القبائل ونزلوا في ضيافتهم، وكان بين هذه القبيلة وبين بعض فخائذها قتال طال شرره بينهم، ذهبت بسببه دماء وزهقت أرواح بغير حق. فلما نزل بهم هؤلاء السادة عرضوا عليهم أمر الصلح، قالوا نرتب أمر الصلح وكذا. القبيلة هذه اعتذرت عن قبول الصلح، قالوا لا نحن ما نريد أن نصطلح مع هؤلاء وسنبقى على قتالهم وكذا. حاولوهم لما رأوا إصرارهم على التمسك بالبغي والإفساد والمحاربة بغير حق خرجوا من عندهم وتركوا ضيافتهم، مع أن الضيافة قد عدت وبدأت تقدم لهم، تركوها وذهبوا. وكانت رحلة العادة فيها تكون فيها الخدمات متكاملة، المطبخ فيها وأهل الخدمة فيها والمشايخ فيها والكتب فيها، كل ما يحتاج إليه في التنقل موجود فيها. فخرجوا من عندهم وتركوا ضيافتهم بعد أن شرعوا في تقديمها إذانا بأنهم ليسوا طالبي ضيافات أو مظاهر أو وجاهات، هم يحققون مقاصد الشارع جل جلاله في نفع العباد في إحياء البلاد، لهم مقاصد سامية وكريمة، فليس لهم التفات إلى صورة المظهر والضيافة، لهم التفات إلى ما يترتب على هذا المظهر من المعنى والأثر في حياة الناس ونفع الناس وخدمة الناس وتأمين الناس. فحتى هذه الرحلة التي كانت في الأسبوع الماضي لم تفقد نصيبها من هذا المعنى من تعزيز معاني الإصلاح بين الخلق وجمع قلوبهم على السلم والأمان. ففي المجلس الذي كان في الأسبوع الماضي في سيئون في بيت الحبيب صالح باعش، عندما ألقى أحد الشعار على أهل المجلس طلب عقد صلح بين القبائل لمدة سنة بمناسبة قدوم المنصب إلى قرى الوادي ومناطقه، بادر ثلاثة من مشايخ القبائل الذين كانوا حاضرين، الشيخ قبيلة الحمضان والعوامر وآخر، جاءوا مبادروا إلى الحبيب المنصب وإلى الوالد يقولون نحن نعلن قبولنا لما تم من عرض الصلح، وبقي أن يعرض على باقي القبائل ويكتب بذلك وثيقة تكون ملزمة للأطراف الذين التزموا بهذا الصلح، والذين تابعوا منكم المجلس الذي تم عند آل الكثيري في مجلس الشيخ عبد الله بن صالح الكثيري وسمع كلمة سيد الوالد في ذكر فيها هذه المبادرة التي بادر بها بعض مشايخ القبائل، وذكر أن مثل هذا من أعظم ما تقدمه هذه الأعمال الشريفة من تحقيق مقاصد الشرع بين الخلق وإحياء معاني الاجتماع على مرضات الله تعالى فيما بينهم. وبقيت هناك جوانب أخرى كثيرة يتجلى من خلالها الأثر العظيم لمثل هذه الرحلات والمقاصد الكبيرة التي تحملها، وهي كما رأيتم تحيي في الناس معاني في العلم، معاني في السلوك، معاني في الدعوة إلى الله، في النفع، في الإطعام الطعام، في خدمة الخلق، لا يتسع المقام لبسط الكثير منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا وإياكم حسن النظر فيما يرضيه عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله مكرمنا بوحيه وتنزيله وبيانه على لسان عبده ورسوله الذي أذن بتقديمه وتكريمه وتفضيله، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وتابعه في نيته وقصده وقيله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الدالين على الله والمبينين لشرائع الله والهادين إلى مرضات الله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تدبرنا لكلام الله سبحانه وتعالى وتأملنا لتوجيهاته وتعليماته وتنبيهاته مما أنزله على قلب خير برياته، انتهينا في سورة الحج إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يقول لا يزال أهل الكفر أمام القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته التي جاء بها وبلاغه، لا يزال الذين كفروا في مرية منه، لما يطرأ على أذهانهم من التشكيك والتلبيس والتدليس ووسوسة إبليس، فذلك هو الوسائل والأسباب التي يحصل بها الانحراف والانجراف وراء الأوهام والخيالات ورفض الحق والهدى والدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، والانتكاس إلى متابعة الأهوى والشهوات. فلا يزال الذين كفروا في مرية منهم في شك والتباس حتى تأتيهم الساعة بغتة، لكل فرد منهم بموته، وتأتي الساعة للكل بعد ذلك في يوم القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى يعاينون الأمر بحقيقته وأحقيته كما هو بانكشاف الغطاء وصدور الحكم في يوم القيامة. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يوم القيامة، وتعرض منهم من تعرض لأن ينتهي أجله، أو أن يقع في الأسر، أو أن يدبر موليا في يوم بدر، فكان ذلك من جملة الأيام التي سماها الله في القرآن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ويوم بدر

قالوا إن معنى اليوم العجيم هو يوم القيامة نفسه، أنه اليوم الذي لا ليل بعده، كل ليل يخلو كل يوم يخلفه ليل فيعجبه، لكن هذا لا عجب له، عجيم، هو عجيم. كما يطلق أيضا معنى العظيم، لفظ العظيم على العجيم، على الشديد والصعب الذي لا يأتي بخير، ما يأتي ما ينتظر منه الخير، فقال عجيم. وإن كان الأصل أيضا يستعمل العجيم للذي لا يولد له، ليس له ولد، امرأة كان أو رجل، فيقال عاقر ويقال عجيم امرأة عاقر، ولكن يأتي بهذه المعاني، فمعناه في يوم القيامة لا يصادف الكفار والفجار خيرا، بل شدائد وأهوال تؤدي بهم إلى دخول النار. وكذلك هو يوم عجيم لا ليل بعده، لا يأتي بعده ليل، بل هو اليوم الآخر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، ولكن قد تقدم معنا حال المؤمنين والكفار في قول ليجعل ما يبغي الشيطان من التلبيس والتشكيك فتنة الذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم، جعلنا الله وإياكم منهم، أنه الحق، أي القرآن المنزل والدين الذي جاء به النبي محمد والرسالة التي حملها حق، أنه الحق الثابت القائم من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهذا في جميع الأمم الذين قبلنا، ما يوحى إلى أنبيائهم يقفون معه أحد هذه المواقف. ولا يزال الذين كفروا في أمة بعد أمة في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. وعذاب اليوم العظيم الذي يشمل الكل من هؤلاء هو يوم القيامة. الملك يومئذ لله يحكم بينه. مظهر الملك والحكم له صور ومجازات ومظاهر في الدنيا يتغلب على النفوس الرغبة فيها والمنافسة عليها، ملك وحكم. يقول الله هذا الملك السوري والحكم السوري ينتهي، وتظهر الحقيقة أن الملك لواحد والحكم لواحد. وهذه الصور كلها أنا ملكنا وأنا ملكنا وأنا ملك كذا وأنا ملك أكبر منك وأنا أسمه، تضمحل، تتلاشى، تنتهي، وإذا بالحقيقة واقعة ظاهرة بارزة، الملك لواحد والحكم لواحد. الملك يومئذ لله، يعني ما كنتم فيه من أوهام، اغتررتم أيام الدنيا بظننتم أن الملك لغيره. والملك السوري هذا المؤقت المزمن بزمن محدود ليس ملك حقيقي، ولكن كنتم تعدونه ملكا، وهو مع ذلك كان تحت إرادة الله وقدرته. يقول اللهم مالك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من بيدك خير، انك على كل شيء قدير. فمع كونه سوري ووقتي مزمن بوقت محدد ومنتهي، هو أيضا تحت قدرته وإرادته وإدارته، ولكن في ذاك اليوم الصور والأوهام كلها تنتهي، ويبقى اليقين عند الأولين والآخرين بأن الملك لله والحكم لله. الله أكبر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه جل جلاله. الملك يومئذ لله، وهو الذي ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، أين ما تخيلتموه من صور الملك. والذين ملكوا منكم كيف كانوا يعيشون؟ يعيشون في مظهر حاجتهم وفقرهم، حتى إذا يحتاجون للنوم، حتى إذا غلب عليهم يطلبونه ولو بالإبر ولو بالحبوب، ما
المساكين. هذا الملك، الملك هذا ملكه هو، ما يقدر ينام إلا بحبة ولا بإبرة. أيوة، ويحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلا لانتهى، ويحتاج إلى أن يبول ويخرج الفضلات. هو ملك، هو ملك، ملك لابد يلمس البر والغرام لابد. وبعدين يجي له مرض من هنا ومرض من هنا، ويصلح قرار كذا ويجي نتيجة عكسية، ويصلح قرار كذا وينقلب عليه ناس من جماعته وناس منكم. هذا الملك، هذا ملك سوري أصلا هو، ومع ذلك تحت إرادة الله، ما حد يقدر عليه إلا بإرادته جل جلال، وبعد ذلك ينتهي نهائيا ولا يبقى منه شيء. فيوقن المؤمن في الدنيا والكل في الآخرة أن الملك الحقيقي لله الواحد القهار. يقول لي من الملك اليوم؟ ذهبت الصور الفارغة اللي عندكم، ذهبت الأوهام والخيالات. أنا الملك، أرسلت لكم رسول وأنزلت لكم كتب، لعبتم بأنفسكم في الدنيا وتوليتم واستكبرتم، خذوا الجزاء الآن. يحكم بينهم الملك يومئذ لله، يحكم بينهم، أليس الله بأحكم الله؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ومن خير ما يتردد على بال المؤمن تذكر هذا اليوم، والذين نسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد كما قال الله في القرآن. ومن أعظم حكم الاجتماع في عرفة تذكر ذاك اليوم، وفي كل ركعة تقول مالك يوم الدين، ستتذكر ذاك اليوم. لا تنسى أن قدامك يوم هو المستقبل الأكبر الأخطر، ها، الفائز فيه فائز إلى الأبد، والسعيد فيه سعيد إلى الأبد، والخاسر فيه خاسر إلى الأبد، والشقي فيه شقي إلى الأبد. هذا اليوم المستقبل الخطير، يوم الوقوف بين يدي العلي الكبير جل جلاله وتعالى، في قال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال جل جلاله أيضا في وصف أرباب العلم، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم في جنات النعيم، هذه نتيجة الحكم وهذه غاية الحكم. تريد في ذاك اليوم سعادة، تريد فوز، إيمان وعمل صالح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، في البساتين والقصور والأنهار والأشجار التي فيها من أنواع النعيم ما لا يحد ولا يوصف، ضيافة الملك القدير لمن أحب من عباده، اللهم اجعلنا منهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، تمام الحكم ولا معقب لحكمه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، موقع في نهاية الإهانة والخزي والذلة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكلما اشتد على أحدهم العذاب، وكان يسمي نفسه في الدنيا، يلقب نفسه بألقاب، يقول أنا العزيز الكريم، وكلما صاح واشتد على العذاب يقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم. الملائكة تضحك تستهزي بهم وتقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ما كنت تقول أنك كذا؟ هيقول دوب هذا السلاسل وهذه الأغلال وهذا الحميم وهذا الزقوم وهذا الحيات وهذا العقرب، دوب إنك أنت العزيز الكريم. ما تروح حقك الدعايات الكاذبة هذه كنت تبجح بها في الدنيا، شل شل، شوف النتيجة هذه، شوف المستقبل حقك هذا، يا مدري من مدري من اللي كنت تقول وتقول وتلقب نفسك بألقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى.
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه، هذا المنافق، هذا الكافر، هذا المتجبر، هذا المتكبر، خذوه فاعتلوه في سوال الجحيم، ثم صبوا فوق راسه من عذابهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، والحكم قد صدر ولا معقب لحكمه. وتمام الحكم في تلك الآيات، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك زوجناهم بحور عين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم. يقول تعالى: والذين كفروا كذبتنا فأولئك لهم عذاب مهين. قال: وخذوا حكمي وأنتم في الدنيا وكونوا على بصيرة، منكم من هاجر في سبيلي، فمنكم من استشهد وقتل، منكم من لم يستشهد. يقول: كل ما عملتم لي ومن أجلي مؤمنين بي وليتقصدون وجهي فهو محفوظ لكم ومدخر، في يوم الحكم أعطيكم نتائجه الطيبة. يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ما حملهم على مفارقة أوطانهم ولا أولادهم ولا عشائرهم ولا مساكنهم إلا إرادة وجه الله، إلا نصرة من أجل الله هاجروا وخرجوا من دارهم. قال: إذا فعلتم ذلك، والذين هاجروا في سبيل الله، لأنه لما هاجروا وبعضهم استشهد ونزلت فيهم الآيات وقالوا الذين ما استشهدوا وهل لنا من الأجر أم لا؟ قال الله: خرجتم من أجلي وجهد في سبيلي، خذوه، ثم قتلوا أو ماتوا، سواء الذين استشهدوا أو الذين محلهم في بيوتهم ماتوا على فرشهم، قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هكذا يقول الله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله. الله أكبر. كما قال سبحانه في الآية الأخرى: فالذين هاجروا أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم ولأدخلنهم جنات تجري. وهنا يقول قتلوا أو ماتوا، يقول حتى أنتم اللي ما كتبت لكم الشهادة مباشرة بقتال الكفار، قال: خروجكم من أجلي ونصرتكم لي ولرسول

0: يزيدهم محبة ويزداد عنهم الحور ولا والأنهار وأنواع النعيم هذا الظاهر، طير ميتون، لحم طير ميتون، حور عين كمثل ما يقولون، ومعنوي أيضا باتين، يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد وأبدا، والنظر لوجهه الكريم والشوي ومرافقة للنبي الله أكبر، ليرزقنا الله رزقا، وإن الله له خير إذا أراد يرزق فيرزق على قدر عظمته وكبريائه وقدرته وإرادته جل جلاله، فيما أعظم رزق الله الحسن، اللهم ارزقنا رزقا حسنا في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا يا رب الدنيا والآخرة. قال لا يدخلنهم تمام الرزق الحسن، لا يدخلنهم مدخلا يرضى، والمدخل كيفية الإدخال هو موضع الدخول، هذا المدخل، مدخلا المدخل واحد الدخول، المرة من الدخول مدخل، المدخل كيفية الدخول وموضع الدخول، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، قال في مكان يرضونه لأنه عيشتهم فيه راضية، الله أكبر، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشته يرضونه، يرضون أن فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، ليدخلن مدخلا يرضونه، وإن الله عليم بالنيات والمقاصد والأعمال والوجهات، حليم لا يعجل بالعقوبة ويؤخر سبحانه وتعالى حتى يتوب من يتوب ويرجع من يرجع، إن الله عليم حليم، ذلك ومن عقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله جل جلاله وتعالى في علاه، قال من عاقب بمثل ما عقب به، وهذا الذي شرعه الحق تعالى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اتقوا الله ما تزيد. قال فإذا حصل مثل ذلك وأخذ الوعد حقه لا لوم عليه، لكن ثم بغي عليه صار الطرف الآخر مد يده عليه وأخذ أكثر من حقه، قال لينصرنه الله، وذلك كما حصل لجماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، قاتلهم بعض المشركين فقاتلوهم عقب بمثل ما عقب به، لقوهم في أيام آخر أيام شهر لا المحرم، فقالوا لهم المسلمون هذا شهر حرام ولا تمدوا أيديكم ولا تقاتلوا، فأبوا إلا أن يقاتلوا فقاتلوهم، قال ثم بغي عليه لينصرنه الله، يعني يقول كل من ظلم وأخذ من حق الغير فوق حقه فأنا له أنصره وأعطيه من عندي النصر وما يرضيه، ثم تمام الوفاء بالجزاء في الدار الآخرة، لينصرنه الله إن الله لعفو غفور جل جلاله وتعالى في علاه، واسع العفو والمغفرة، ثم ذكر استقلاله بتسيير الكواكب والنجوم والأرض والسماء والليل والنهار، ومن كان بهذه القدرة كيف لا ينصر المظلوم وكيف لا يدخل المؤمنين مدخلا يرضونه جل جلاله، كما يأتي معنا تفسير ذلك فيما يلحق إن شاء الله تعالى. ثبتنا الله وإياكم وطال الأعمار في طاعته وطاعة رسوله، وبارك في أهل المقاصد الصالحات وأهل الرحلات الطيبات، وفي المجتمعين على تعلم أحكام الحج وأداء كيفية أداء مناسك طلبا للرضوان الله، وأن يدوه على الاقتداء بمحمد بن عبد الله الذي قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، وليكونوا على بصيرة فيما يتون من واجبات ومن سنن من أركان للحج وللعمرة، تقبل الله منهم وأخذ بأيديهم وأوصلهم بالسرور والأنس والعافية، وأعادهم بالقبول والرضوان والعافية والصلاح والفرج للمسلمين، واجعل في وفادتهم على بيته وعلى نبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح فرج لهذه الأمة، وكشفا للغمة، وردا لكيد الظالمين والمعتدين والغاصبين والمفترين والكاذبين. اللهم آمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، جعلنا الله إياكم من الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حضرة النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان: ستقام بمشيئة الله تعالى مساء الجمعة القادمة جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ باستضافة حارتي التوفيق والإيمان والخيرات في الساحة الواقعة قبلي جامع الإيمان حوالي الساعة 8:50، والدعوة عامة للجميع، وبالله التوفيق.
0: سبحانك اللهم وبحمدك.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ضمن فعاليات الوفاة للفقيد الأستاذ عبيد بن عبود عليان رحمه الله تعالى وبرعاية وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية تريم، تنظم ثانوية تريم بالتعاون مع لجنة فعاليات الوفاء بنادي الوحدة وأسرة الفقيد معرض الصور التوثيقي الخاص بالفقيد الأستاذ عبيد رحمه الله تعالى بثانوية تريم، الذي سيتم افتتاحه صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 للميلاد، بعد الانتهاء من سباق الطريق الساعة 8 بثانوية تريم للبنين بعيديد، والدعوة عامة لكل المهتمين صادر عن اللجنة المنظمة للفعالية.
3: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
4: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة نبعثها إليكم مستمعين الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة نور الإيمان ومن خلال قناتها المحلية، وكذلك عبر الإنترنت وعبر أثير إذاعة نور الإيمان بالمكلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة من محطات برنامج محطات، والذي نلتقي بكم فيه في هذا اليوم المبارك الاثنين من شهر ذي القعدة، لنقف معا عند مفاتيح من نور ووقفات من هدى وفقرات تجمع بين الفائدة والمتعة وتنير الطريق للسائرين إلى الله. مستمعين الأعزاء الكرام، نتحدث في مستهل حلقتنا عن تحية عظيمة شرفنا الله بها، وهي شعار الإسلام وعنوان السلام، تحية علمنا إياها رسولنا الكريم، تحية قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال عز وجل في موضع آخر: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضل هذه التحية، فقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعتنون بهذه السنة العظيمة، ويجعلون افشاء السلام شعارا في مجتمعاتهم، فمنهم من كان لا يلقى احد الا سلم عليه، سواء عرفه ام لم يعرفه، تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من الاسلام ان تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فالسلام أيها الأحبة الكرام ليس مجرد تحية، بل هو دعاء بالسلامة والرحمة والبركة، وهو مفتاح القلوب وجسر الأخوة وبوابة الأمان. مستمعين الأفاضل، ننطلق وإياكم بعد هذا الاستهلال المبارك مع فقرات جديدة ومتنوعة تحمل بين طياتها زادا من الإيمان ونورا من البيان، ننهل فيها من معين الكتاب والسنة، ونعيش فيها عبق التاريخ، ونستلهم من مواقف السلف أروع المعاني وأصدق المواقف. فابقوا معنا، فمعكم تحلو الدقائق وتزدان اللحظات، والله نسأل أن يجعل هذه الدقائق نافعة، وأن يتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، حديثنا يحمل عنوان الدين داء مقيم وهم. إن الدين ليس أمرا هينا ولا يجوز التساهل فيه إلا عند الضرورة، فهو مما يثقل الكاهل ويضعف النفس ويظلم القلب إن لم يؤد بحقه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فذكر الدين في أطول آية دليل على خطورته وأهميته وما يتطلبه من دقة وأمانة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين ويبين عاقبته، وقال: إن الرجل إذا غنم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعندما أتي بجنازة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. وذلك تعظيما لشأن الدين وعاقبته. ومع هذه الخطورة فإن قضاء الدين من أعظم أبواب الأجر وأبين مظاهر الوفاء، وفيه بركة في المال وفي النفس. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأما من سمح في الدين ورفق بالمديون وتجاوز عنه أو أنظره إلى ميسرة فهو في فضل عظيم من الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. فهو فضل يستجلب الرحمة ويدفع عنك الهم، ويكون في ميزان الحسنات يوم تزل الأقدام. مستمعين الأعزاء الكرام، الدين أمر عظيم، ومن أقدم عليه فليكن عازما على السداد وصادق النية، متوكلا على الله سبحانه وتعالى، سائلا إياه العون والوفاء. ومن أقرض أخاه فليحسن ويراقب الجزاء من الله، ومن أنظر معسرا فليرجو مغفرة الله، ومن سمح وتجاوز فليستبشر برضوان الرحيم سبحانه وتعالى. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

0: جزاكم الله خير.
1: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة من أم إسماعيل من عيديد، تقول فيها: من أقوال وحكم بعض الرجال عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى جماعة من الناس أوقدوا نارا من بعيد، اقترب منهم وناداهم قائلا: يا أهل الضوء، ولم يقل يا أهل النار، خشية أن تجرحهم الكلمة. فاختر عزيز المستمع الكريم ألطف العبارات وأرقها. وعن الحسن والحسين رضي الله عنهما: رأيا رجلا كبيرا في السن يتوضأ على غير وجه الصواب والصح، فأراد تعليمه برفق، فقال له: نريدك أن تحكم بيننا، من منا الذي لا يحسن الوضوء؟ ثم توضأ أمامه، ففهم الرجل مقصدهما وضحك وقال: أنا الذي لا أحسن الوضوء. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: عندما سئل عن حكم تارك الصلاة أجاب قائلا: حكمه أن نأخذه معنا إلى المسجد، جواب يحمل روح الرحمة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وتذكر تكلم بالأسلوب والطريقة التي تستطيع أن تقنع بها غيرك من غير أن تجرحه أو تعيبه أو تجعله ينفر مما تدعوه إليه. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج قلبا رحيما ولسانا حكيما. الحلوى بين الهدي النبوي والفوائد الصحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويأكلها ويقر أصحابه على أكلها، وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وهذا دليل على أن الحلوى مما يؤنس به الطبع ويرتاح إليه القلب ما لم يفرط الإنسان في أكلها أو يتخذها عادة يومية تضعف الصحة أو تزاحم الفرائض. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر، والتمر من أطيب الحلويات الطبيعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فهو دليل على أن الحلوى الطبيعية كالتمر والعسل تجمع بين حب النبي لها وفوائدها العلاجية. وفي العصر الحديث أثبتت الدراسات الطبية أن الحلوى إذا أكلت بقدر تساعد في تحسين المزاج، لأنها تساعد على إفراز هرمون السعادة، تزويد الجسم بالطاقة السريعة، وخاصة في حالات الإجهاد أو الصيام. الحلوى الطبيعية كالعسل تحتوي على مضادات أكسدة تقوي المناعة، ولكن حذر الأطباء والعقلاء من الإفراط في أكل الحلوى، خصوصا المصنعة، لما فيها من سكر مركز ومواد مضرة ترفع السكر وتسبب السمنة. والخلاصة أن الحلوى كانت مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأكلها ويرغب في بعضها كالعسل والتمر، وهي في أصلها طيبة نافعة، ما لم يسرف فيها أو يستبدل طيبها بالمصنع المضر. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء برسول الله في كل شؤوننا، وأن يبارك لنا فيما أحله لنا. هذه مستمعين الأعزاء الكرام هي مشاركة أم إسماعيل من عيدي، جزاها الله خيرا، ونأمل منكم أحبتي المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان تربية الأجيال على حفظ القرآن الكريم. إن تربية الأجيال على حفظ القرآن الكريم ليس مجرد مسألة تعليم أو تروين، بل هي رسالة إيمانية ومسؤولية ربانية ومنهج نبوي رسخه خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أصحابه وأمته. فحفظ القرآن من أعظم ما يربى عليه الناشئ، لأنه يغذي الروح ويربي القلب ويصلح الأخلاق ويثبت الإيمان ويرفع الدرجات في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهمية بدء الحفظ مبكرا: إن فترة الطفولة هي أنسب الفترات لغرس القرآن في النفوس، فالعقل في تلك المراحل يكون صافيا، والقلب نقيا، واللسان لينا في النطق، والإدراك سريعا في التعلم. قال ابن خلدون: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وفي الكبر كالنقش على الماء. هناك أساليب ترغيب للأطفال والشباب في حفظ القرآن الكريم، منها الربط بالقدوة. فإذا رأى الولد أباه أو أمه يراجعان القرآن أو أستاذه يتقن تلاوته، تعلم قلبه بذلك وسار على ذلك الأثر. ثانيا، التشويق بالثواب والمكافآت، كأن يقال له: إذا أتممت حفظ السورة فلك هدية أو رحلة أو نزهة أو ما يحبه. فالنفس تميل للتشجيع. الأمر الثالث، ربط الآيات بالحياة، كأن نفسر له الآية ونبين له ما فيها من دلالات على طاعة الوالدين أو الصدق أو الإحسان، فيربط بين الحفظ والسلوك. الأمر الرابع، استخدام الوسائل الحديثة كالتطبيقات التعليمية والبرامج الصوتية والفيديوهات الجذابة، فذلك يعين على التثبيت ويجدد الرغبة في الحفظ. الأمر الخامس، التعويد على التكرار، فالتكرار يثبت الحفظ ويرسخ القرآن في الصدور، خصوصا إذا اقترن بمراجعة يومية منتظمة. الأمر السادس، إشراك الأبناء في المسابقات القرآنية، فالمسابقة تحرك الهمة وتغرس الثقة وتقوي الرابطة مع الكتاب العظيم. أما بالنسبة لأثر القرآن في حياة الطفل والشاب، إذا نشأ الولد على القرآن نشأ على النور، كان نقي الجوارح، سليم القلب، طيب اللسان، حيا ذا همة، فهما ناجحا في دنيا وأخراه. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن تربية الأجيال على حفظ القرآن هي أفضل ما نقدمه لهم وأنفع ما نغرسه في قلوبهم، وهي سبيل نجاتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. فاجعلوا القرآن مع أولادكم في بيوتكم، واجعلوه في جلساتكم ومرافقا لكم ومربيا لهم. نسأل الله أن يجعلنا وأبناءنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة. قال أمير المؤمنين سيدنا علي عليه السلام كما ورد في كتاب تذكرة الخواص لابن الجوزي: يوشك أن يفقد الناس ثلاثا، درهما حلالا، ولسانا صادقا، وأخا يستراح إليه. وقال الإمام النووي رضي الله عنه كما ورد في كتاب شرح صحيح مسلم: يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرض لها أحد. ومن كتاب تذكرة الحفاظ قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فرحم الله امرأً أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. ومن كتاب مناقب الشافعي قال الإمام الشافعي لتلميذه المزني رحمهم الله: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينك، ولا تنسى موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكرا وكلامك ذكرى ونظرك عبرة، واستعذ بالله من النار بالتقوى. عزيز المستمع الكريم، ليس كل عجلة مذمومة، فبعض الأمور العجلة فيها مطلوبة. قال تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر ضيف، وتزويج البكر إذا أدركت، وتجهيز الميت إذا مات، وقضاء الدين إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب. قال الحافظ ابن بطال المالكي رضي الله عنه: إن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة، وهو مناف للتكبر وجالب للمودة. اتقوا الله. مستمعين الأعزاء الكرام، أبناؤكم أمانة في أعناقكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هناك ظاهرة تفشت في وسط الأطفال والشباب بشكل كبير، وخاصة في أيام المناسبات، أيام الأعياد وغيرها، وهي حلاقة القزع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسمعنا ما ينفعنا، ونستودعكم الله تعالى على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتحدث حول قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه طبائع الإنسان التي تكلمنا عنها في أكثر من حلقة حول مسائل

0: بالطغيان. هناك يقول سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. كلمة طغى أي خرج الشيء عن حده. فإذا ارتقى أو بمعنى أدق، إذا بلغ في الإنسان مثلا المال أو السلطان أو الجاه أو حتى الاستغناء عن الآخر لسبب ولآخر، هنا يبدأ نموذج من نماذج السلوك في الإنسان من الداخل، بحيث أنه يريد أن يستغني عن الآخر. وهذا يظهر في أكثر من موقع. مثلا في العمل الإداري قد تجد بعض الناس يحتاج لفلان لأجل يساعده، لأجل يقوم معه. فحتى يستوعب الفكرة أو يستوعب المهنة أو يستوعب الخبرة، فجأة تجده يتعامل مع هذا الذي عرفه أو علمه بأسلوب الطغيان، أي يستغني عنه. يستغني عنه بمعنى أنه قد يضعف حقه، لا يعطي حقه، قد يظلمه، قد يشيبه، قد يطرده، قد يتصرف معه خوفا من أسلوب المنافسة. فهذه كلها علل إذا لم يكن هناك شرع يضبطها، وإذا لم يكن هناك قيم وأخلاق ترتبها، فإنها ترجع إلى ما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. وبالطبع معروف أن في سورة إقرأ، والمعروف أن سورة إقرأ وردت لفظة الإنسان في أكثر من موقع. فالحق سبحانه وتعالى قال في الآية عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. وهذا أول إشارة مع بداية تكليفات البشرية، مع بداية تجديد أسلوب القراءة، مع بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن القضية قضية الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق في أصل تركيبه، في أصل ذاته، في أصل تكوينه. ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. رجعت القضية إلى قضية التلقي والترقي والتوقي الذي يحتاج إليه الإنسان في الحياة حتى يصبح إنسانا بالمفهوم الصحيح، أو كما نسميه يصبح إنسان يحمل مفهوم الإنسانية. فإذا عرف ذلك عن طريق العلم، والأولى عرفها عن طريق حقيقة خلقه وتكوينه، جاءت الثالثة بعد ذلك إجابة للمسألتين الأولتين: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي عندما يشعر الإنسان بقوة حجته في ملكة الحديث أو في ملكة الحوار أو في ملكة العلاقة بالآخر، أو يستند على شيء آخر يستغني به عن غيره، كقوة السلاح، كقوة القرار، كقوة المال، كقوة القبيلة. أحيانا قد يكون الآخر يحتقر الآخر أو يقيم فتنة بينه وبين الآخر مستندا على ذلك. قد يستند الإنسان على قبيلته، قد يستند على جنده، قد يستند على نوع سلاحه كما نرى الآن في العصر الحديث. أحيانا تجد أحدهم يملك مثلا القنبلة الذرية مثلا باعتبارها شيء، يصبح هذا قادر على أن يضغط على الشعوب والأمم من خلال ذلك. هذا طغيان، ليس عدلا ولا حقا، بل باطلا واضحا. ولذلك لا يفهم مثل هذا الأمر إلا من التزم بالشرع، التزم بالدين. فالدين يخفف حدة الطغيان عند الإنسان، فيعرف حق الآخر. وإذا قلنا يعرف حق الآخر، يعني يميت طبعه، يميت ما عنده من الإحساس. لأن بطبيعة الطين عندما يغمره الماء يتكدر الماء بلون له، بلون الطين. وهذا نوع من أنواع طغيان اللون على اللون، طغيان الشيء على الشيء. هذه الطبيعة البشرية في العنصر المخلوق. لكن عندما يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الأدب وهذه القيم بواسطة الأنبياء، يخفف طبع الإنسان، فلا تستثيره، لا تستفزه السلطة، ولا يستفزه المال. فلو نظرنا مثلا إلى قارون، قارون ابن عم موسى عليه السلام، ابن عمه، كلاهما من بيت واحد وأسرة واحدة. فقارون اعتمد على ماله وشعر أنه لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه موسى في التأثير الشعبي كما يقولون. سيدنا موسى وصل بالنبوة، فهذا كان ينفق الأموال في سبيل أن يكتذب إليه الناس، وهذه طبيعة البشر، المنافسة كما تسمى. فاستخدم أسلوب التحريش. أسلوب التحريش كما جاء في كتب التفسير أنه اتفق مع بغية من بغايا بني إسرائيل لأجل أن يسقط قيمة موسى، كما ترون الآن في الانتخابات يبحثون على علل معينة لأجل إسقاط قيمة المنافس. وهذه عمل شيطاني، سواء ليس حقيقي، ليس إسلامي، ليس ديني. ولذلك هو عبارة عن لعبة يدخل فيها المال، يدخل فيها العرض، تدخل فيها الشتائم، تدخل فيها المصالح. نحن أمة بالطبع لسنا مثلا نذهب لأجل نستمع ما يدور في أوروبا ولا في الغرب ولا في الشرق فيصبح الدين عندنا. هذه عادات وتقاليد نقلت من عالم آخر إلى عالمنا فضرتنا أكثر مما نفعتنا. لكن ننظر في القرآن كيف لما تكلم عن قضية قارون، أن قارون تنافس مع موسى، حصل عنده نسبة من المنافسة. سيدنا موسى منطلق من الشرع وهذا منطلق من الطبع، هذا اعتمد على ربه موسى وقارون اعتمد على ماله وعلى قدراته، فماذا فعل؟ بدأ التحريش، المنافسة أدت إلى التحريش. جاء إلى المرأة وقال لها أعطيك وزنك الذهب، ماذا تتمنين؟ أريدك أن تقومي في موسى إذا قام يخاطب الناس في الملأ وقولي أن هذا فعل بي الزنا، اشهدي على موسى أنه فعل بك الزنا. فاستجمعت همتها وقوتها في مظهر هيبة، فلما قام موسى يتكلم قامت، فما رآها موسى قامت ماذا عندك؟ ارتبكت، لأن مقام الهيبة له أثر. ثم الأمور ليست بحركة الإنسان، هي بالخالق. فقالت إن قارون أعطاني جعلا على أن أقول أن موسى فعل بي الزنا. كبرت القضية، هي كان قارون يريد أن يصل إلى هدف، الله سبحانه وتعالى حرف لسان المرأة لأجل تشهد على قارون. إذن الأمر بيد صاحب الأمر. ما الذي أثارت القضية؟ سيدنا موسى، غضب سيدنا موسى، ارتفع صوت سيدنا موسى، هذه الإثارة. فما جادله ولكن قال يا أرض خذيه، كما جاء في الحديث يا أرض خذيه، يعني دعا الله سبحانه وتعالى ومستجاب الدعوة. وإذا بقارون يغوص في الأرض المرة الأولى ثم الثانية حتى بلغ إلى ترقوته، إلى عنقه، وهو يقول يا موسى ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. لكن هذا ليس أسلوب حوار أو ليس هذا أسلوب استعطاف، ولكنه أسلوب حيلة، أسلوب حيلة. وسيدنا موسى طبيعة البشر ارتفعت معه واشتد غضبه ويريد الله ذلك، حتى أخذته الأرض وابتلعته، انتهى هذا الرجل بما هو عليه. لكن الشيء العجيب أن القوم بني إسرائيل لا يستفيدون من الآيات ولا يستفيدون من هذه الظاهرة، ما وقفوا مع موسى ضد قارون، بل قالوا ما فعل موسى هذا إلا لأجل يرث، لأجل يرث موسى. انظر كيف قضية التحريش وقضية الجدلية لما يتناولون مثل الجرائد الآن أو مثل هذه وسائل التواصل، كل واحد يثير الآخر، كل جهة تثير الأخرى، هذه علل خطيرة في الإسلام يجب أن يتنبه لها الناس. ولذلك سيدنا موسى لما رأهم لما بلغ إليه هذا القول اللهم خذه وخذ ماله، فكل أمواله نزلت إلى الأرض. ولهذا نحن نخاطب أهل مصر، لو أنهم ينزلون في أعمق الأرض لوجدوا أموال قارون، ما هم دائما يستخرجون من من الأقصر ومن الفراعنة كثير من الأموال وغير ذلك، لكن المال الممسوخ لا يصل إليه الإنسان، فهو مال قد مسخ أشارت إليه الآيات. هذا سببه الجدل، سببه الطغيان. فإذا طغى الإنسان خرج عن الأدب، وهذا موجود في آخر سورة القصص. أنا أشير إلى أن أحد لو يقرأ سورة القصص وينظر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إلى آخر الآيات، سيجد العجب العجاب في مسألة طغيان الإنسان وكيف نتائج الطغيان. قد يكون الإنسان يطغى بحكم قوته، لكن كيف تكون نتيجة مثل فرعون عندما أغرق نتيجة الطغيان، قارون عندما جرى له ما جرى بسبب الطغيان، إلى غير مما جرى من طغيان الأمم، فكانت نتائجها والعياذ بالله الهلاك. نسأل الله أن يسلمنا من الطغيان الحسي والطغيان المعنوي، ويرزقنا الأدب والسلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، وكمال الارتباط بسيدنا محمد مولى بلال في كل حال. وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. هذه هي الحلقة 17 من برنامج فقه الخلاف الذي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. حلقتنا في هذا اليوم لا زالت تركز على ما يثار من شبهات حول التمذهب، والحقيقة أن احنا سردنا في الحلقات الماضية الكثير مما يدور أو ما يشاع حول يعني عدم مشروعية التمذهب وبعض الشبهة التي تثار حول التمذهب. من أقوى أنا أعتقد أن من أقوى ما أثير حول قضية التمذهب وعدم مشروعية التمذهب هي عملية تفريق الأمة، وكأن يعني النصوص القرآنية ذكرت في كثير من مواضع بأن الاختلاف والتفرق شيء غير محمود، وكأن الاتفاق هو الشيء المحمود. تطرقنا قبل كذا في حلقات سابقة عن المقبول وغير المقبول من الخلاف، لكن تفرق المسلمين على 4 مذاهب خصوصا المذاهب الأربع، ألا يعتبر ذلك من ما يدخل في قول الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، أو هذا التفرق جعل من الأمة شيعا وأحزابا وتفرقوا على أساس هذه المذاهب، أم أن والله هذه المذاهب تمثل حالة صحية فكرية يجب أن نتعامل معها من واقع أنها ثراء فكري يجب أن نحافظ عليه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بك وبالإخوة والأخوات. وفعلا هذا السؤال وهذه التهمة قديمة إلى حد ما، ليست كبعض التهم التي ربما لم تثر إلا في هذا العصر، وهي قضية أن هذه المذاهب الأربعة قسمت المسلمين إلى فرق وأحزاب وجماعات وشيع، بل إن بعض من قرأت لهم ممن يعارض فكرة التمذهب الفقهي يستدل بآيات قرآنية في قضية التفريق والتحزيب، كقوله تعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا الاتهام كما ذكرت لك يبدو أنه كان موجودا منذ 500 أو 600 أو 700 سنة، حتى أن الإمام السيوطي الشافعي رحمه الله في كتابه جزيل المواهب في اختلاف المذاهب يقول: اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة، ويرى أن اختلاف المذاهب هذا نعمة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟ كأنها يعني البعض يرى كأنها تشريعات مختلفة
0: خارج إطار
1: النبوية. إما أن تكون خارج إطار التشريع النبوي أو أنها تقف بإزاء هذا التشريع النبوي، بينما العلماء العالمون يعلمون أن هذا الأمر غير صحيح، فهي فعلا شبهة موجودة. لكن هذا من دور هذه ومن أهداف هذه الحلقة وهذه السلسلة في العموم، هو نفي هذه الشبهة وهذا الاتهام طبعا بالأدلة. لا نذكر هذا الأمر من باب العاطفة ونقول حاشا هذه المذاهب أن تقوم بالتفريق والتمزيق بين المسلمين، لن نقول مثل هذا الكلام العاطفي الخالي من التدليل والتمثيل. هو الخطأ أو ربما ثغرة التي نفذ إليها بعض من يثير هذه الفكرة من كلمة مذهب والمذهبية والمذاهب وحوار المذاهب،
0: وكأنه مصطلح
1: التي دائما تشير إلى قضية المذاهب والطوائف والفرق العقدية. هذا فعلا فرقت المسلمين ما بين سنة وشيعة على سبيل المثال، الطوائف وهذه الفرق. أما قضية على مستوى الخلاف الفقهي فالأمر ليس هكذا. نحن ممكن أن نسميها مدارس، ممكن أن نسميها اتجاهات، لكن وهي تسمى مذاهب في المصطلح، لكن ربما البعض أساء يعني نظرته لهذه المذاهب بسبب هذه التسمية.
0: لكن فضيلة الشيخ، خلنا نكون أكثر واقعية، هناك أيضا كثير من العلماء أيضا متقدمين منهم، كأمثال مثلا ابن القيم رحمة الله عليه في علم الموقعين، ذكر يعني كلام عن المذهبيين أو المتمذهبين يعني يؤصل لهذا المفهوم، مفهوم أن المذهبية هي جزء من تفريق للأمة. فتعليقك بداية على رأي مثل الإمام ابن القيم، وهو إمام يعني من أئمة المسلمين، إضافة إلى أن هذه الشبهة أيضا شبهة أخذت يعني كما ذكرت منذ فترة طويلة، والناس مترددين بين قضية التفريق، هل هذه المذاهب تفرق أم تجمع، هل هي ظاهرة صحية أم ظاهرة خطيرة على الأمة؟
1: نعم، الحقيقة ابن القيم له كلام كما ذكرت في إعلام الموقعين، وأنا قبل أن أبين رأيي فيه أحب أن أنقل هذا الكلام، لأنني عندما قرأته مرارا ومرارا وحاولت أن أصل إلى تصور واضح لما يقوله ابن القيم، الحقيقة وجدت أن الأمر فيه شيء من الاضطراب على الأقل من وجهة نظري، والآن سنرى. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يعدد الوجوه التي تنفي فكرة التقليد وهذا الاتباع، يقول الوجه الواحد 21 أن الله سبحانه ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا من أوائل الأخطار أن تنزل هذه الآية على مقلدة المذاهب. قال وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم، يعني أنا الآن عندنا مدرسة شافعية مثلا، إذن هذا مقلدة، هؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني نحن الآن نتهم بتفريق الدين، والمالكية كذلك والأحناف كذلك والحنابلة كذلك. فالشيخ ابن القيم رحمه الله وعفى عنه نزل هذه الآية التي نزلت في تفريق الدين كاختلاف طوائف النصارى واختلاف طوائف اليهود واختلاف فرق المسلمين عقديا، نزلها على مقلدة المذاهب الأربعة. قال وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم بخلاف أهل العلم، فإنهم وإن اختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا، بل شيعة واحدة متفقة على طلب الحق وإثاره عند ظهوره وتقديمه على كل ما سواه، فهم طائفة واحدة. إذن يقول أهل العلم حتى وإن اختلفوا فإنهم لم يفرقوا. طيب المقلد عندما يتبع رأي إمامه هل هذا هو التفريق؟ يقول قد اتفقت لهم أهل العلم مقاصدهم وطريقهم، فالطريق واحد والقصد واحد، يعني وهو إظهار الحق، والمقلدون بالعكس مقاصدهم شتى، يعني كل يريد أن ينصر مذهبه وطرقهم مختلفة، فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق. طبعا مقصد كلام ابن القيم ملخصه أن اختلاف أهل العلم مقبول وليس من تفريق الدين، ولأنهم يقصدون الحق. أما أهل التقليد الذين جاءوا وأخذوا فقههم ومذاهبهم فهو من باب تفريق الدين.
0: ماذا كان يقصد ابن القيم في قضية أهل العلم وأهل التقليد؟
1: يعني قد يكون يقصد بأهل العلم القادرين على الاجتهاد، وأهل التقليد الذين لا يقدرون على الاجتهاد فاتبعوا آراء من سبقهم. ما هو هذا هو واقع المسلمين، أي إمام له في طلبته وفي من يثق فيه ومن يحبه ومن يحترم رأيه له أتباع عندهم قدرة كبيرة على الاجتهاد، وعنده أتباع ومحبون غير قادرين لكنهم يثقون فيه، فهل نقول إن هذا من أهل التقليد الذين فرقوا دينهم؟ هذا غير صحيح حقيقة. كلام ابن القيم رحمه الله وعفى عنه أنا لا أقبله، لأن المتمذهبين أي متمذهب أي مدرسة مذهبية فيها الفقهاء المجتهدون الكبار فهؤلاء ينبغي لهم الاجتهاد، وفيها المقلدون الذين لا يحسنون الاجتهاد فهذا ليس لهم إلا اتباع مدرسة من هذه المدارس، ولا يقال إن مثل هذا قد فرق الدين. فهذا لعله الآن ما يحدث في مجال الإنكار على المذاهب، ربما يكون هذا النص من الأصول التي يستند عليها.
0: طيب شيخنا في قضية ابن القيم متقدم، لكن الشبهة هذه تثار يعني في الوقت الراهن بشكل كبير، خصوصا أن المناصرين لمذهب الاجتهاد والترجيح يعني في هذا الوقت لهم صوت إعلامي مسموع. هل يعني من رد لهذه أو لهذا لبعض أقوال هؤلاء خصوصا في هذا الوقت من المعاصرين؟
1: نعم، يعني هناك من المعاصرين أيضا من أثر هذه القضية، وأنا ذكرت أسماء سبقت فلن أذكر نصوصهم الآن، أريد أن أنوع أسماء بعض العلماء الذين يعارضون هذه الفكرة أيضا. يعني الإمام الشيخ الألباني رحمه الله وعفى عنه كان يرى أن وجود المذهبية في مجتمع هذا نوع من البلاء، هو يرى هذا، ولي عنده مجموعة يعني فتاوى يرى أن هذا من البلاء. لكن تعال ننظر مثلا إلى الشيخ مقبل الوادعي، سئل عن قضية في كتاب إجابة السائل عن أهم المسائل عن المذاهب الأربعة، انظر ماذا قال، انظر هذا التصور، قال المذاهب الأربعة ما أنزل الله بها من سلطان، وما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذاك يكون شافعيا وذاك يكون حنبليا إلى آخر ذلكم، بل قال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا من الأخطار الكبرى، يبين كأن المذاهب الأربعة ليست ممن يرجع الحكم إلى الله، إلى أن قال فهذه المذاهب فرقت الناس، يعني قضية التفريق. وقد تحدينا غير واحد من المتعصبين لهذه المذاهب أن يأتوا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسلم ملزم بالتعبد بمذهب من هذه المذاهب، بل جاء القرآن على كراهة هذا. قال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فيرى أن هذا هو المذاهب التي فرقت الدين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذا النص الأخطر الآن، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلى أن قال فهذه المذاهب فرقت الناس. فيا أتباع المذاهب الأربعة، أنتم من 73 على حسب فتوى الشيخ مقبل الوادعي عفى الله عنه، وتوفي عفى الله عنه، فيرى أنهم من 73 التي لن تكون، يعني ليست من فرق الجنة، ليست هي فرقة الجنة.
0: لأننا وقفت مع هذا الحديث،
1: وأدخلت بينهم العداوة والبغضاء إلى آخر أن قال وإننا نحمد الله سبحانه، فإن هذه اليقظة الإسلامية يشير إلى الصحوة أصبحت لا ترفع رأسا لهذه المذاهب. وقد عرف رجال اليقظة الإسلامية أن هذه المذاهب هي التي فرقت المسلمين، وهي التي جعلتهم شيعا وأحزابا، وهي التي صدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: كلام خطير حقيقة.
1: كلام خطير للغاية. هذا لما ذكرت قضية التأزيم الذي ينبع من بعض الجماعات والطوائف والفرق الإسلامية، هذه الفتوى ونظير ما لها من نظير من الفتاوى هي سبب التأزيم والنظرة السوداوية لهذه المذاهب التي سارت عليها الأمة ما يقرب من 10 قرون.
0: جميل جدا. لكن لعل البعض يقول ما المشكلة في قضية توحيد هذه المذاهب على مذهب واحد؟
1: نحن نريد أن نمذهب أن نوحد المذاهب على مذهب واحد. فلأتكلم عن تجربة حاولها بعض العلماء ممن يعارض فكرة التمذهب، مما ذكر لي بعض المشايخ أن الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله ومجموعة من العلماء اجتمعوا قرب موسم الحج في سنة من السنوات، قالوا لماذا لا نوحد فتاوى الحج من أجل أن لا يتشوش الحجاج الذين يستفتون، هذا يفتيه بكذا وهذا يفتيه بكذا. فقالوا والله هذه فكرة جيدة، فلنتفق، فلنبدأ نناقش المسائل. فجاءوا إلى أول مسألة، ما هي أفضل طريقة لأداء الحج والعمرة؟ فالشيخ ابن باز قال طريقة التمتع العمرة ثم الحج. عارضه الشيخ الأمين الشنقيطي قال بل الإفراد الحج ثم العمرة. وأخذوا يتناقشون في هذه المسألة إلى أن عجز كل واحد منهم عن إقناع الآخر. ما الحاصلة التي وصلوا لها؟ قالوا فلندع الناس على اختلاف مذاهبهم. أنا أقول كلمة، لو كان إمكانية توحيد الناس على رأي فقهي، وأنا أتكلم عن الفقه هنا، لا أتكلم عن العقائد الدينية العقائد الإيمانية، أتكلم عن الفقه، لو أمكن أن يتوحد الفقهاء على رأي واحد لكان الأولى به هم الأسلاف. ابن القيم الآن هو في كلامه هذا يقع في تعارض، هو الآن يتكلم على أن الفقه انتشر عن في مكة عن أصحاب عبد الله بن عباس، وفي المدينة عن أصحاب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وفي العراق عن أصحاب عبد الله بن مسعود، يقول فعن هؤلاء الأربعة انتشر الفقه. فيتكلم لك الآن عن مدارس، مدرسة العراق، مدرسة مكة، مدرسة المدينة، مدارس انتشرت، لو أمكن لاجتمع عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وقالوا
0: وتوحدت.
1: فهل سنكون نحن أفضل من الصحابة؟ إذا كان الصحابة كما ذكرنا في حلقات سابقة اختلفوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن لسنا بحاجة إلى توحيد المذاهب الفقهية، نحن بحاجة إلى أن نبين ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع المذاهب الفقهية، وهذا هو دورنا في هذه السلسلة إن شاء الله.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 17 من برنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج عن مفهوم الخلاف وعما يثار حول الخلاف من شبهات في عملية التمذهب الفقهي. لازلنا فضيلة الشيخ وذكرتم بعض آراء المعارضين من المتقدمين وأيضا من المتأخرين المعاصرين، لكن دعنا ننظر بالنظرة الإيجابية التي نظرت إلى عملية التمذهب بأنها واقع صحي يجب أن نتعامل معه على أنه جزء من ثراء الأمة الفكري، واختلافاتهم أمر طبيعي. كثير من العلماء ذكر مثل هذا الأمر. ما رأيك بداية بالنظرة إلى هذه المذاهب على أنها واقع صحي يجب أن نتعامل معه ونقنن هذا الواقع الصحي بعيدا عن أن نعنفه، وذكر بعض الأمثلة التي يعني أو بعض علماء أقوى العلماء في هذا المجال؟
1: نعم، يعني بالنسبة للمذهبية الفقهية وهذا التنوع المذهبي هو الحقيقة أمر تفرضه الأدلة العقلية والنقلية والشرعية من حيث اختلاف الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقلا من حيث اختلاف المدارك العقلية، فهذا أمر سائغ ومقبول، وهو يشكل ويمثل ظاهرة صحية متى ما نظرنا إلى هذه المدارس على أنها طرق توصل إلى الحق وأنه لم تنفرد واحدة منها بالحق. لأن نعم أنا أوافقك وأوافق أحيانا أصحاب تلك النظرة الذين يتهمون المذهبية بالتعصب والتحزب، أوافقهم متى إذا وصلت القناعة عند بعض المذاهب أو عند بعض أصحاب المذاهب أيا كان هذا المذهب على أنه يمثل الحق الإلهي. الآن بعض الناس يقول هذا حكم الله، الله يريد منا كذا وكذا، هذا هو الصواب وغيره خطأ. طبعا هذا قد يكون من أصحاب المذاهب الأربعة وحتى قد يكون من غير أصحاب المذاهب الأربعة، وسآتي إن شاء الله بنصوص في حلقة قادمة قريبة بإذن الله من علماء هم من خارج الدائرة المذهبية، وصف كل منهم كتابا ألفه على أنه يمثل الحقيقة يمثل الصواب، بينما هذا لم يدعه لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد رحمهم الله عز وجل، وهم أئمة هذه المذاهب. فالحاصل هذه الظاهرة ظاهرة صحية متى ما رأينا أنها طرق واجتهادات توصل إلى الحق بطريق ظني يغلب على الظن صحته وليس بالضرورة بالقطع، وسيكون ظاهرة مرضية عندما ننظر إلى هذه المذاهب على أنها من تفريق الدين، أو عندما ينظر كل منا إلى مذهبه على أنه يمثل الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الخطأ.
0: جميل جدا.
1: فالآتيك الآن بمجموعة أمثلة ومن أبرز أمثلة سآتي بها ما يدل على أنه يمكن الاستفادة من هذه المذاهب وأن يستفيد كل عالم من مذهب الآخر. نأتي مثلا إلى ابن حجر الهيتمي رحمه الله من علماء الشافعية في القرن العاشر، سئل عن رجل يحرص أو عن جواز أن يدرس أحد الشافعية صبيا يريد أن يتعلم على المذهب الحنفي، هل له ذلك؟ هل يجوز لعالم شافعي أن يدرس ولدا يريد أن يتعلم مذهب آبائه وأجداده والمذهب الحنفي، هل يجوز له ذلك؟ وإذا سئل عن التقليد بمذهب فهل عليه الأمر بالتزام مذهب إمامه أو يدله على مذهب آخر؟ لو جاء هذا الولد قال يا شيخ بماذا تمذهب؟ هل يقول إلزم مذهبي الشافعي ولا إلزم مذهب آبائك وأجدادك؟ هنا يتبين قضية تعصب العالم. فيقول ابن حجر في الفتاوى الفقهية، يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وسائر أئمة المسلمين، يعني الليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري، على هدى من ربهم. مجرد تأسيس هذا الأمر هذا ينفي قضية التعصب والتحزب. ثم قال وإذا كانوا كلهم على هدى من الله سبحانه وتعالى فلا حرج على من أرشد غيره إلى التمسك بأي مذهب من المذاهب الأربعة وإن خالف مذهبه واعتقاده.
0: جميل.
1: يعني أنا شافعي المذهب، يأتي شخص يقول لا بأس تمسك بمذهب المالكي والحنفي والحنبلي لأنه أرشده إلى حق وهدى، وتدريس الشافعي لكتب غير مذهبه لا يسوغ له. قد يقول قال الآن تناقضت، نقول لا ليست القضية هذه. يقول إلا إن قرأ ذلك الذي يدرسه على عالم موثوق به، ويقول ربما أنت أيها الشافعي تقرر مسألة في فقه الأحناف ولم تضبط معتمد الفتوى فلا تدرس فقه الآخرين، كما نقول نحن أهل مكة أدرى بشعابها. يقول من عالم موثوق به من أئمة ذلك المذهب، هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب. يعني أنا الآن ربما أقرأ في كتب الحنفية فأجد المسألة لكن ليست هي معتمد الفتوى عندهم،
0: فيجب تفتي بها ويكون نعم هذا شيء مضلل يعني.
1: وقد أفتي بها وأنا لست لكن أنا أعرف معتمد الفتوى في مذهب الشافعي مثلا لأني قرأت كتبا كثيرة وعرفت المعتمد يقول وأما إن أريد به مجرد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا محذور فيه لأن إذا أردت فقط أن أقول هذا ما يقصد المؤلف أما نبين معتمد الفتوى يقول لا دع الشافعية يدرسون كتبهم الشافعية والمالكي يدرسون فقه المالكي وهكذا هذا مثال انظر إلى هذه المرونة في هذه الفتوى الإمام الأسيوطي المنهاجي رحمه الله يقول في جواهر العقود يقول لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد كالجاهل بطرق الأحكام يعني إنسان مقلد لا يجوز أن يتولى القضاء يقول هذا عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز ولايته من ليس بمجتهد طيب الآن وقال ابن هبيرة في الإفصاح والصحيح في المسألة أن من شرط الاجتهاد يعني أن يكون القاضي من أئمة الاجتهاد إنما عنا به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اشترط أن يكون القاضي مجتهدا هذا قبل أن توجد المذاهب أما بعد أن وجدت المذاهب يقول انتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى تقرير ما أراح به من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم يعني يجوز أن يتولى القضاء بعد المذاهب من هو منتم ومتمذهب بأحد هذه المذاهب أختم أيضا بنص يعني في هذا الإمام النفراوي المالكي يقول في الفواكه الدواني يجب اعتقاد أن جميع المجتهدين على هدى حتى من هجر مذهبه وامتناع تقليد غير الأربعة ليش قلنا لا ينبغي أن يقلد الأربعة هؤلاء إنما هو لعدم حفظ مذاهبهم مذاهب الآخرين فلا ينافي أن جميعهم على خير من الله وهدى وليسوا على ضلال ولا بدعة وحكم التقليد لواحد من أصحاب المذاهب الأربعة الوجوب حيث لم يكن في هذا المقلد أهلية الاجتهاد وقيدنا المذاهب الأربعة لأن غيرهم لم يضبط مذهبه وإلا لجاز تقليده لأن الجميع على هدى هذا من ضمن الأقاويل ومما كنا نحفظه أيضا من علمائنا من أهل الأحساء وهم يرسخون فينا قضية الابتعاد عن التعصب ما قاله الشيخ عبد العزيز العليجي رحمه الله وهو من أئمة المالكية في زمنه يقول وكان اتباع المهتدين هداية وطاعتهم في الناس فرضا محتما يقول تعالى فاسألوا أولم تكن قضت باتباع الناس من كان أعلم ومن قال واجعلنا إماما ألم يرد من الله أن يقفى سبيلا ويلزما ولكن رضينا مالكا وابن حنبل ونعماننا والشافعية المكرمة أئمة حق كالشموس اشتهارهم فمن طمسوا إلا على من به عمى وهل جمعوا إلا كتابا وسنة وإلا قياسا صادق الجد محكما وإجماع أصحاب النبي كفى بهم لنا سببا ما كان أن يتصرما فإن قلتم ماتوا فسيرتهم حيت وإن هبطوا لحدا فمنهاجهم سما هم الخير أحياء وبعد مماتهم نرى نهجهم للخير أهدى وألزما وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى وكم قاصد للدين يبغي فساده رآهم ليوثا خادرين فأحجما وحسبي كرام ليس يخفى صلاحهم إن لم يكونوا الصالحين فمن وما هذا نموذج كنا لما نقرأه ننظر إلى هذه المذاهب الأربعة على أنهم أئمة الهدى والنور وهم كذلك
0: الشيخ المالكي وأنت شافعي وهذا ينفي قضية التعصب
1: أيضا. هذا إن شاء الله مثال على نفي قضية التعصب
0: أليس من الشافعية من أيضا ذكر في, في, في هذا المجال من الأبيات ما يشبه هذا
1: نعم نعم الشيخ عبد الله بن علي العبد القادر من الأنصار من الخزرج توفي عام 1344 هجرية يعني له 90 سنة منذ توفي رحمه الله كان يقول في تخميس لأحد القصائد يقول نور تبلج كالصباح إذا بدا بعث الإله به النبي محمدا ما زال يظهر في نجوم الاقتداء إن المذاهب كالمناهل في الهدى والمرء مثل الوارد الظمآني نعمانهم والأصبحي بمنزلي الأصبحي الإمام مالك ما كان عنه التاليان بمعزلي أنهارهم تجري كعذب سلسلي والنفس إن رويت بأول منهلي رغبت بلا كره لشرب الثاني وله تخميس آخر لعلنا نختم به يقول يا سالكا وجد الطريق تعددا خذ ما تشاء فسوف تأتي المقصدة واحذر وقوفك حيرة وترددا إن المذاهب كالمناهل في الهدى والمرء مثل الوارد الظمآني فإذا وصلت إلى الحمى في منزلي لا ألفينك عن سواه بمعزلي شوفوا لاحظ الآن يحث على الأخذ من المذاهب الأخرى والاستفادة منها الحر لا يبقى رهينة أولي والنفس إن رويت بأول منهلي رغبت بلا كره لشرب الثاني وأنا أقول للإخوة والأخوات أن من ضمن حلقات هذا السلسلة حلقة كيف نستفيد من المذاهب الأربعة في الجملة، مما يبين على أنهم كلهم إن شاء الله على حق وعلى هدى وعلى خير. فننفي قضية التعصب والتحزب والتفريق والشيع التي ذكرها بعض من ذكرنا أسماءهم عفى الله عنا وعنهم جميعا.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الله العرفاج على هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله نلتقي بكم في حلقات جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعه، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا واصطفى من الناس رسلا واصطفى من الكلام كتابه سبحانه وتعالى واصطفى من الأشهر شهر رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة ومن الليالي ليلة القدر، واصطفاءات حتى في اليوم نفسه كالثلث الأخير من الليل فهو وقت اصطفاه الله تبارك وتعالى. فإن سنة الله في تشريعه أن فضل الأيام بعضها على بعض والأزمنة والأمكنة فضل بعضها على بعض وفضل الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من الناس هم المرسلين وأفضلهم أكرمهم عليه وصفتهم لديه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من معرفة هذا التفضيل وهذا التمييز لهذه الأشياء كلها هو أن يحسن العبد عبادة ربه تبارك وتعالى ويعظم ما عظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، حتى قال بعضهم الدين تعظيم الدين، تعظيم الدين وما جاء في الدين من شعائر ومن فضائل للأزمنة والأمكنة والناس والرسل والصالحين والمقربين إلى غير ذلك، تعظيم ذلك هذا هو الدين. فمن خلا عن هذا التعظيم كان في دينه نقصا، تعظيم الوالدين، تعظيم الأرحام، تعظيم الكبار في السن، تعظيم حامل القرآن، تعظيم آل البيت الكرام، تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا التعظيم جاء من دين الله تبارك وتعالى لأجل الله، لأنه بأمره ولأنه بتشريعه سبحانه وتعالى. الأشهر الحرم من ضمن ما ميز الحق تبارك وتعالى في أشهر العام، قال الله جل جلاله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، عدها صلى الله عليه وسلم، عد الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن ربيعة كانوا يجعلون هذا الشهر رمضان يظنونه هذا هو شهر المحرم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال ورجب مضر الذي تسميه مضر وتعتقده مضر هو رجب الذي بين جمادى وشعبان، أتم إيضاحه إيضاحا كاملا. وقد كان العرب كما قال أهل التفسير لا يزالون يعظمون هذه الأشهر الحرم، وهي من بقايا ما أخذوه من ملة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، فلازالوا يعظمونه. لكن مع ذلك حصل قبل الإسلام بزمن كثير أن بنو كنانة حصل منهم النسيء أو التأخير في الأشهر، نقل الحرمة من شهر إلى شهر. التحريم الوارد من ملة سيدنا إبراهيم هو في المحرم، في القعدة للحجة والمحرم ورجب. فمن هذا الشخص الذي يستطيع ينقل حرمة هذه الأشهر إلى شهر آخر؟ كان العرب جل معاشهم من الصيد ومن الغارات، يغير بعضهم على بعض فيأخذون أموالهم، وما زالوا مع هذا الفعل، مع هذا الظلم وهذا الحرام، متمسكين بالأشهر الحرم. قالوا هذه أشهر حرم، لا يمكن نغير على أحد فيها، هذا حرام يفعلونه من الظلم والإغارة على حقوق غيرهم وعلى سفك دمائهم وعلى أموالهم، لكن أشهر الحرم ما بيغيرونها. ما هو متكامل الدين، شيء يريد أخذه وشيء لا يريد أخذه. فكانوا أحيانا تطول عليهم الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة محرم، 3 أشهر يتوقفون، ما في إغارة، ما يهاجمون أحد، يغارون عليه، يأخذون لهم مال جديد ويكسبون مكاسب وهي محرمة، لكن هكذا في ظنهم، فيؤخرون محرم إلى صفر. 3 أشهر كثيرة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، خلاص يقولوا محرم التأخير حقه، بنأخره إلى صفر. كما كانوا أيضا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. الله قال لهم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، من أين تضعون لأنفسكم تشريعات من قبل أحدكم ثم تريدونها تكون دينا وتحريما حقيقيا؟ فلا تحريم إلا ما حرم الله، ولا حلال إلا ما أحل الله، ولا تعظيم إلا لما عظم الله. فهم يريدون نقل الحرمة التي في المحرم، ينقلونها إلى صفر. كيف تستطيعون هذا؟ هذا تحريم إلهي ما يمكن نقله ولا تغييره عن مكانه، الأشهر يعدونها بنفسها فينقلون. فقال الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، وفي القراءة الأخرى يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. سنة عام يكون هذا الشهر حرام والعام الثاني أخرون للذي بعده، وهكذا فعلوا في كل الأشهر، فعلوا في كل الأشهر مع إذعانهم بتحريم الأشهر الحرم، لكن التدخل هذا الذي حصل، ينقلون رجب إلى شعبان، محرم إلى صفر. فالله تبارك وتعالى قال هذا زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه ليواطئوا عدة ما حرم الله. قالوا خلاص سوينا أشهر حرم، سوينا 4 أشهر حرم، هي 4، احنا سوينا 4 أشهر. لا، ما يمكن هذا تغيير، والتفضيل والتمييز ليس للمخلوق أن يعظم مكان أو زمان أو إنسان، إلا بتعظيم الله وباستفاء الله وبتفضيل الله تبارك وتعالى. ليواطئوا عدة ما حرم الله، قالوا صلحنا 4 أشهر، لكن ليست هذه، أنتم قدمتم وأخرتم. فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. فجاء الإسلام وهم على هذا الحال يفعلون ذلك، فعاتبهم الله وبين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لا يزالون على معرفة بالأشهر الصحيحة الحقيقية، وكلهم سيرا على الأشهر القمرية التي تبدأ برؤية الهلال وتنتهي برؤيته كذلك أو بالكمال كما بينا عليه الصلاة والسلام. فهي دورة للقمر خلال الشهر كله، فإذا أكمل 12 دورة صارت سنة. فهذه هي الأشهر عند الله تبارك وتعالى. وأيضا جعلوا في التحريم أو في الإحلال الميتة، كانوا يأكلون الميتة، فنهاهم الحق تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إلى آخر الآيات، إلا ما ذكيتم. قالوا لهم، لهم احتجاجات عادوا معي: الميتة، الميتة نأكلها، لماذا؟ قال: لأن الله قتلها، أما المذبوح أنتم قتلتموه، أنتم قتلتموه تأكلونه، وهذا الله قتله ما تأكلونه. تغيير، يعدلون بالتحريم والتحليل إلى ما يظنونه حقا ويتدخلون فيه بعقولهم، والحق سبحانه وتعالى لم يسمح لمخلوق أن يتدخل بعقله فيما كان حلالا أو حراما أو معظما أو غير معظم، أو ينقل شيء من هنا إلى هنا. الله سبحانه وتعالى شرع لنا في هذه البهائم التي أحلها أن نذبحها، فإذا ماتت فليست بحلال. لا يحتاج بعدها إلى وضع فلسفة أخرى. على من تضع الفلسفة دي؟ الذي حرمها وحللها مخلوق مثلك حتى تقول أنا مثلك؟ لكنه الخالق جل جلاله وتعالى في علاه هو الذي أحل المذكاة وحرم الميتة. ثم ذكر العلماء رحمه الله تعالى في هذه الأشهر الحرم أن الله تبارك وتعالى يحب فيها أن يتقرب العبد، يزداد تقربا إلى الله ويزداد ابتعادا عن المحرمات ويزداد قربا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا للخير.

0: الخيرات ما أمكن. فإن الظلم وإن كان عظيما في كل وقت وفي كل شهر، لكنه في هذه الأشهر أعظم، والابتعاد عنه آكد، أن يبتعد الإنسان عن الظلم. قال العلماء أيضا: هذه الأشهر الحرم هل هي يبدأ بها من المحرم لتكون الأشهر الحرم في سنة واحدة؟ إذا قلنا محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، كانت الأشهر الحرم من سنة واحدة. هذا قال به جماعة من أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم أن الأشهر الحرم تبدأ من ذي القعدة حسب ما تضافرت عليه الأحاديث النبوية، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين وغيره: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا التمييز والتخصيص للزمان والمكان والإنسان، الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا في أول سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ذكر الإنسان وذكر ميزة الزمان والمكان، وكل هذه جعل الله سبحانه وتعالى فيها تفضيلا. فالعاقل الفطن الذي يميز ما ميزه الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال توحيده ومن كمال إيمان المؤمن، أن يتماشى مع ما اصطفاه الله تبارك وتعالى، لا حرج عنده من تمييز زمان ولا مكان ميزه الله وعظمه، ولا إنسان ميزه الله وعظمه، لا عنده، ليس عنده في ذلك حرج، لأنه مؤمن. والحق سبحانه وتعالى حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس فقط ما سجد، لأنه كان يعبد الله، كان موجود في السماوات، لكن وصل عند ما علم بأن الله اصطفى آدم تراجع وتقهقر وانخنس. والله الذي أمر، الله الذي أمر بالسجود لآدم، يعني أن يجعل آدم قبلة وليس يعبد، لا، كما أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في الصلاة أن نتجه إلى القبلة نعبدها، لا، نحن نسجد نحوها بأمر الله ولا نعبدها، هي حجر. والملائكة أمرهم الله بالسجود، فما كانوا يعبدون آدم بالسجود، وإنما كانوا يصلون نحوه. وقيل في السجود إنه ركوعا على جهة وجه هيئة الركوع، وقيل على هيئة السجود، وكانت هذه الهيئة مشروعة للأمم السابقة من قبلنا. قال الله تعالى لما جاء سيدنا يعقوب وإخوته إلى سيدنا يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كان هذه الهيئة من الاحترام والإجلال مشروعة لمن قبلنا، وحرمت علينا، لا نركع لمخلوق ولا نسجد لمخلوق، حرام، ليس شركا، الشرك بالاعتقاد وليس بالأفعال، واحد إذا اعتقد وهنده ما يفعل شيء، حتى ما يفعل شيء، اعتقاده بأن هذا ضار أو نافع، نفع استقلالي عن قدرة الله، أو ضر استقلالي عن الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر، حتى ما سجد ولا شيء. ولكن السجود والركوع بهذه الهيئة كان حلالا لمن قبلنا وحرم علينا. فلم يسجد إبليس لآدم، وهذا اصطفى من الله، والسجود له أمر من الله تبارك وتعالى، فأبى، واستكبر. بعدين دخل في مجال التحليل، أنا خير منه، من قال لك أنك خير منه؟ وزاد، خلقتني من نار وخلقته من طين، ومن أخبرك أن النار خير من الطين؟ بينما استعرض المفسرون فوائد الطين بالنسبة لفوائد النار، كانت فوائد الطين أعلى أعظم وأحسن. فجميع الحبوب والنباتات والخضار والفواكه والثمار أين تنبت؟ تنبت في الطين. النار تهدم، لا إصلاحات فقط. قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، من معاني المسافرين، استفيدوا منها في الاستدفاء والاستضاءة في الطريق. فأبى ذلك، ما قبل استفاء الله، فكان كفرا، رد الاستفاء الإلهي، وطرده الله من رحمته ولعنه على إنه لم ينكر توحيد الله ولا وجوده، ولكنه أبى أن يصطفي ما اصطفاه الله. إذن هذا أين التعظيم لله؟ إذا كان شخص الذي تعظمه أمرك أن تفعل شيئا فما فعلته، فإيش الدليل على تعظيمك له؟ لا تعظمه. فإذا الحق جل جلاله أمر بشيء تراجعنا عنه، أمرنا أن نعظم ما عظم سبحانه وتعالى على الوجه الذي جاء به الهدي النبوي والتشريع الإسلامي، فنعظمه على هذا الوجه، لا نصنع منه عقدة ولا نتردد ولا نتنكر، فهذا حق واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ الله به في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وذكر الليل والزمان، ليلة مباركة، ليلة الإسراء المعراج من المسجد الحرام، مكان مبارك، أول بيت وضع للناس، والمسجد الأقصى ثالث المساجد الثلاثة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومكان اجتماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن أيهما الأفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من الزمان ومن المكان، وهو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. ثم إذا عرف المؤمن التعظيم لما عظم الله، وعرف هذه الحكمة، ووطن قلبه واتجه بإيمانه وتوحيده إلى فعل ما أراد الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام العادل. إجلال أولئك من إجلال الله. ومن هو الذي يستطيع إجلال الله؟ من يستطيع أن تعظيم الله، يستطيع إجلال الله، ويستطيع معرفة عظمة الله؟ ما بأي شيء بتفعله، أنت مخلوق، نحن مخلوقون من عدم، أصلنا من تراب، ثم من سلالة من ماء مهين، من نطفة ثم علقة ثم مضغة، بتعظم الله كيف؟ هو الخالق لنا، ونحن حادثون، وهو القديم جل جلاله وتعالى في علاه، ولكن الله قبل منا ما شرعه لنا من تعظيم، إذا قمنا به جعله سبحانه وتعالى تعظيما له، لأنه تعظيم لأمره، وتعظيم لتشريعه، وتعظيم لهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، فآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني عظمتموهم وتأدبتم معهم وعرفتم مكانتهم لدى الله جل جلاله، فهو المعظم لهم. ولذلك من كفر بواحد منهم فقد كفر، عليهم الصلاة والسلام. أولئك هم سادات الخلق وسادات المقربين عند الله، هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وربما لا يختلف اثنان في تعظيم أنبياء الله، الكل يقول لك هذه الأنبياء الله والمرسلون، وينبغي للمؤمن أن يشعر بصلته بأولئك وإيمانه بهم وعلاقته بهم وتصديقه لهم وموالاتهم، يجدد هذا الشعور أن أولئك بينك وبينهم رابطة، وبينك وبينهم علاقة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله اصطفاهم جل جلاله وتعالى في علاه، نسلم عليهم في الصلاة وفي خارجها. ونبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظمهم وأجلهم، ولا تصح صلاتنا إلا بذلك، بل بمخاطبته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ونحن في حضرة الله، هذه الصلاة. فإيش معنى أنك تسلم على النبي من حضرة الله؟ ليبين الحق لنا مكانة أولئك. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأولهم وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون، يعني في كل صلاة نسلم عليهم. فهذه رابطة وعلاقة تجمعنا بهم عليهم الصلاة والسلام، عندما نجدد شعورنا بذلك وعلاقتنا بأنبياء الله ومحبتنا وولاؤنا تصديقنا لهم. فأنت لما تسلم على رسول الله أو تسلم على الصالحين، كما يقولون، تشترك في قلوب في جروب رفيع. يمكن أنت عندك جروب معك 100,000 شخص، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمام، جزاك الله خير، تسلم عليهم، هي تحية الإسلام. لكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمت على من؟ سلمت على أنبياء، اتصلت بأنبياء، دخلت في جروب عالي سامي رفيع. تسلم على أولئك كلهم لينال المؤمن نصيبا من التعلق والرابطة بأولئك الأنبياء. وما هم بغافلين، لكن نحن الغافلين. ولو تنبهنا وتيقظنا لهذه الروابط والعلائق لكان وجدنا في حياتنا تجدد وروح ومعنوية وعزيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الصباح وإذا أمسى، يعيدها بلفظ المساء، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم، هذا شيء عظيم يعيش فيه المؤمن، يصبح ويمسي على هذه الفطرة وعلى هذا الدين وعلى هذه الملة العظيمة الشريفة. هذه دولة، هذه الدولة العظيمة الذي ينتمي إليها المؤمن ويكون واحدا من أهلها ومن أتباعها. ولا دولة أعظم من هذه، لا دولة عظمى أعظم من هذه، من هذه الفطرة ومن هذا الدين ومن هذه الملة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. فنحن في هذا التعظيم لأنبياء الله ولآل الأنبياء وأصحاب الأنبياء وللملائكة الكرام الذين اصطفاهم الله، فهو يصطفي من الملائكة رسلا، والملائكة كلهم من اصطفاء الله لهم أن نؤمن بهم، ولم نرهم ولم نسمعهم، نؤمن بهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤية الأنبياء ورؤية الملائكة جائزة، في هذه الحياة الدنيا. قد ألف الإمام السيوطي رحمه الله رسالته المسمى تنوير الحلق بإمكان رؤية النبي والملك، ولكن في الأصل معظم الخلق لا يرون، لا نرى الملائكة ولا نرى الجن، ولكن نؤمن بوجود أولئك، والملائكة يجب علينا أن نؤمن بهم، فمن لم يؤمن بهم فلا إيمان له، هو أحد أركان الإيمان. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فالإيمان بهم واجب، والتعظيم للرسل وآلهم وأصحابهم. وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعظمه ونعظم أهل بيته ونعظم صحابته ونعظم خلفائه وعلماء أمته، بل نعظم كل مؤمن، كل مؤمن. يمكن من السهل أن أعظم الأشهر الحرم أو أعظم المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وعرفات ومنى ومزدلفة، كان أن أعظم إنسان ربما تكون ما تفهم أو ما تعقل لدى كثير من الناس. المسلم اللي بجنبك تعيش معه تعظمه، إن كان كبيرا احترمه، ترجو له الخير، تحزن إن أصابه سوء، هذا من التعظيم، فلا يفوت الإنسان هذا التعظيم. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله في السلام حينما يسلم المصلي من صلاته، يقول السلام عليكم ورحمة الله، سلمنا على النبي، سلمنا على الصالحين، باقي سلام على اليمين وعلى اليسار، لمن هذا يلقى السلام؟ قال العلماء عندكم في كتب الفقه، لمن على يمينه من إنس وجن وملائكة في العالم العلوي والسفلي، ومن يساره كذلك. قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله لو سلم على أولئك كلهم إيمانا ومحبة ولم يحمل في قلبه على أحد منهم غشا ولا كراهية ولا إرادة سوء، أمده الله على قدر أولئك كلهم، إمداد على قدرهم أولئك كلهم، لما قام بحق الله معهم، قام بحق الله معهم، مؤمنين مثله، مسلمين، أراد أن يستمد وأراد أن يمده الله تبارك وتعالى. وقد لا يتفطن للاستفادة والتعظيم للإنسان كما يتفطن لتعظيم الأشهر كرمضان والأشهر الحرم أو تعظيم المساجد الثلاثة ونحوها، فينبغي للمؤمن أن يكون على بال. ولما قال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج، إيش الحج؟ مواطن مقدسة وأيام فاضلة وشريفة يكون فيها متواجد في تلك الأيام، ما يكون حج لو جاء واحد إلى عرفات في غير موسم الحج أو كان في موطن آخر في أيام الحج، لابد تجمع بينه الزمان والمكان. قال الله لنبيه وأذن في الناس بالحج يأتوك، وهذا على أحد قولين أقوال عند أهل التفسير، قيل أنه على حسب السياق الخطاب لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وقيل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأذن في الناس بالحج يأتوك. والحج يأتونك ولا يأتون الحج؟ من ضمن المقاصد أن يحجوا معك ويجتمعوا معك فينالون فضلا عظيما ومزية كبيرة بإتيانهم إليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بدون أمر، ولو إذا ظلمتم أنفسكم اذهبوا، لا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بمقتضى الإيمان والمحبة لرسول الله معرفة قدره عند الله يهرع إليه يأتون مباشرة. جاء في صحيح مسلم من أثناء الحديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الإيمان لا يأرز يعني يأوي إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وإن المنافقين قال الله عنهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تعظيم الإنسان ما وقر في نفوسهم قط، الإنسان الذي عظمه الله مستكبرون، لا أبغى استغفار نبي ولا شيء، ما هو محتاج. وأما المؤمنون ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، والحق قد قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قد أمره بالاستغفار لهم، هذا أفضل استغفار يكون لنا استغفار من رسول الله. الله أمره على وجه الخصوص أن يستغفر لنا، وحدثنا أن إذا جئنا إليه استغفر لنا، نستغفر فيستغفر لنا الرسول. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا يفوت المؤمن في حياته أن يستمد من جميع المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة. فالمؤمنون وصل لك تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، من أجل الله تودهم. إن أمير بمودتهم أو محبتهم على وجه الخصوص كآل البيت والصحب الكرام فيكون في زيادة على ما أمرنا الله به من مودة جميع المؤمنين. جاء في صحيح مسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى له عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فكيف إذا أضيف إلى هذا المؤمن أنه أبوك، أمك، عمك، خالك، جدك، جدتك، له حق أكثر، جارك، أحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد من أهل العلم، يكون في زيادة، تجله، تحترمه بما يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لذلك في أحاديثه العظيمة الشريفة، أشار لذلك كله. من اللي أمر باحترام الكبير؟ من اللي أمر بطاعة الوالدين؟ من الذي أمر بتعظيم الأم؟ الجنة تحت أقدام الأمهات. كل هذه جاءت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يفوت المؤمن منها شيء، يحاول لا يفوت منها شيء، بل يعظم الإنسان الذي أمره الله بتعظيمه، ويعظم الزمان الذي أمره الله بتعظيمه، ويعظم المكان الذي أمره الله بتعظيمه، كالمساجد، مواطن العبادة ومواطن الذكر ومواطن الدعاء ومواطن التقرب. هذه مواطن إذا عظمها المسلم هذا يزداد في قربه من الله تبارك وتعالى، ويكون ممتثلا لأمر الله مستقيما على ما يريده الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لتعظيم ما عظم، وتمييز ما ميز، وتخصيص ما خصص، ويجعلنا وإياكم ممن رسخت أقدامهم في علم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بأهل حق اليقين مع كمال العوافي والثبات والتمكين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا

بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فت

إلى الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين